0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. في البقاع المقدسة يتوجه ضيوف الرحمن بعد طلوع الشمس اليوم 9 من ذي الحجة إلى صعيد عرفة لأداء ركن الحج الأعظم الوقوف بعرفات، ويؤدي الحاج صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم وقصرا في مسجد نميرة عند حدود عرفة قبل التفرغ للوقوف بالصعيد الطاهر من بعد زوال الشمس إلى بعد غروبها، ثم يفيض الحاج نحو مشعر مزدلفة حيث يؤدي صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير وقصرا، ويجمع الحصيات السبعة التي سيرميها يوم العيد في منى عند جمرة العقبة التي تعرف أيضا بالجمرة الكبرى. وفي تصريح للإذاعة الوطنية أكد رئيس البعثة الصحية التونسية للبقاع المقدسة محمد السوسي أكد أن الوضع الصحي لمختلف الحجاج التونسيين بخير. وفي إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كثفت تدخلاتها الميدانية، وقد دعت منظمة الدفاع عن المستهلك سلطة الإشراف ومختلف الأطراف ذات العلاقة إلى التدخل العاجل وتكثيف رقابة نقاط بيع الأضاحي من المنتج إلى المستهلك. توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة تهدف إلى مزيد تحسين تشغيلية الشباب وتحقيق التوازن بين التكوين المهني وحاجيات المؤسسات الاقتصادية. اليوم غلق باب تقديم الترشحات لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع الراغبات في إحداث أو توسيعة المشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000. في العالم، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن جنوده شنوا ضربات جنوب إيران دفاعا عن النفس لحماية عناصرها من تهديدات من جانب القوات الإيرانية حسب تعبيره، وأوضح أن الضربات الأمريكية استهدفت منصات صواريخ وزوارق إيرانية حاولت زرع ألغام. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
4: عاشق لالي الصفر مداح الأمر،
5: أنا بعشقك، أنا كل لك،
6: سأقول لك.

منير ترودي، في مقطع من عرض الزيارة من أهم المشاريع الموسيقية، عرض الزيارة الموسيقى الطرقية واللي قدمت برشا حفلات في الأجواء هذه وفي الفترة هذه نسمع برشا الزيارة، العرض الموسيقي الكبير مدي ساعة و 15 دقيقة موسين مع مختاراتنا الغنائية، كان الجزء الأكبر روحاني وأغاني دينية، وتو باش نرجع للطربيات. حبيبي لولا السهر، ما زلنا سهرانين احنا، وإحنا دخلنا في نهار الثلاث ليلة العيد، إن شاء الله كل عام وأنتم حين بألف خير. اللي مازال سهر معنا مدي ساعة و 16 دقيقة نسمع صوت نجاة الصغيرة حبيبي لولا السهر، ومازالت مختارتنا الغنائية.

0: موال العشاق، موال العشاق مع نادر عطية.
1: مواصلين معكم موال العشاق حبيبي، لولا السهر وسهرتنا هزتنا التوقيت مدي ساعة 31 دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا، كل مستعمل الطريق توا، شكون يسمع فينا وهو يسوق، ان شاء الله ثنية زينة للجميع. ردوا بيكم على رواحكم، سيسوا رواحكم، احنا نرفقوكم بالمختارات الغنائية. شنو رايكم نمشي والصوت العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ في تعامل فني مع الشاعر نزار قباني، الشاعر دمشقي نزار قباني، وفي الألحان محمد الموجي تخيو، هذية اللي قدم أحسن وأروع الأعمال الإبداعية اللي قعدت خالدة في تاريخ الموسيقى العربية. مش اسمه مقطع من رسالة من تحت الماء، طبعا مسك الختام باش يكون بصوت الست كوكب الشرق أم كلثوم، في رائعة من الروائع اللي تقعد ديما خالدة في تعامل فني مع بيرم التونسي على مستوى الكلمات. غنية تحكي على مكة، غنية دينية، القلب يعشق كل جميل. أما قبلها خلينا مع صوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. نحب نسلم برشا على المستمعين اللي مازالوا سهرين للتوا ولا قاعدين هكا في ثنية يسمعوا فينا، ونحب زادا نحيي كل من يشتغل الآن كما في مؤسسة الإذاعة التونسية أيمن تنفوري وكل الزملاء الموجودين توا بالمؤسسة، مؤسسة الإذاعة التونسية، واللي سهرين توا في العمل متاعهم. تحية ليهم جميعا، أنا نتمنيكم كل عام وانتوما حيين بألف خير.

لو أني أعرف قادمتي ما كنت بدأت.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأ.

كسق الزيدان فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي إن كنت أعز عليك فخذ بيدي فأنا

0: معنا احنا بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا رئاسيا يفضي للإفراج عن 1187 سجينا، كما أسدى تعليماته بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. وفي البقاع المقدسة يتوجه ضيوف الرحمن بعد طلوع شمس اليوم 9 من ذي الحجة إلى صعيد عرفة لأداء ركن الحج الأعظم الوقوف في عرفات، ويؤدي الحاج صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم وقصرا في مسجد نمرة عند حدود عرفة قبل التفرغ للوقوف بصعيد الطاهر من بعد زوال الشمس إلى بعد غروبها، ثم يفيض الحاج نحو مشعر مزدلفة حيث يؤدي صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير وقصرا ويجمع الحصيات السبع التي سيرميها يوم العيد في منى عند جمرة العقبة التي تعرف أيضا بالجمرة الكبرى. ونشرت وزارة الفلاحة على صفحتها الرسمية على فيسبوك قائمة اسمية للأطباء الباطرة من القطاعين العمومي والخاص للإجابة عن استفسارات المواطنين وإرشادهم عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء والأحشاء. ودعت الوزارة المواطنين إلى احترام قواعد حفظ الصحة أثناء عملية ذبح الأضاحي والتصرف السليم في الفضلات الحيوانية حفاظا على الصحة العامة وسلامة المحيط والبيئة. إلى الاثنين الأول من جوان يتواصل تنفيذ البرنامج الاستثنائي الذي وضعته وزارة النقل لتأمين نقل المواطنين خلال فترة العيد، ويقوم أساسا على رفع جاهزية الوصول ودعم الموارد البشرية، وذلك بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري ومهني النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. في تصريح للإذاعة الوطنية أفاد الرئيس المدير العام لشركة تونسية للصناعات الدوائية أيمن الطالبي أن الشركة تتجه نحو إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج وتسعى لرفع نسق الإنتاج وضمان استمراريته، وأضاف أنه تم الترفيع في إنتاج أكياس السيروم الفيزيولوجي من 5000 كيس إلى 10000 يومياً. في العالم، وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية تنقل عن التلفزيون الإيراني أن مقاتلات أمريكية صهيونية هاجمت أمس قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك في مضيق هرمز، وأردفت أن الهجوم أسفر عن سقوط 4 قتلى، مشيرة إلى أن العدد الجملي للقتلى لم يتضح بعد. وكان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية صرح في وقت سابق الليلة أن القوات الأمريكية شنت أمس ما دعاه ضربات دفاعا عن النفس جنوب إيران لحماية عناصرها من تهديدات القوات الإيرانية، ووضح أن ضربات استهدفت منصات صواريخ وزوارق إيرانية حول زرع ألغام، مؤكدا أن القيادة المركزية تواصل الدفاع عن قواتها تزامنا مع ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
4: عاشق ليل الصفر مداح القمر،
5: أنا بعشقك، أنا كلي لك،
6: سأقول لك.

Thank you.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: اسعد الله تعالى اوقاتكم جميعا بكل خير. بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، كما أصدر تعليماته بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. وفي البقاع المقدسة يتوجه ضيوف الرحمن بعد طلوع الشمس اليوم 9 ذي الحجة إلى صعيد عرفة لأداء ركن الحج الأعظم الوقوف في عرفات، ويؤدي الحاج صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم وقصرا في مسجد نمرة عند حدود عرفة قبل تفرغ الوقوف بصعيد طهر من بعد زوال الشمس إلى بعد غروبها، ثم يفيض الحاج نحو مشعر مزدلفة حيث يؤدي صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير وقصرا، ويجمع الحصيات السبعة التي سيرميها يوم العيد في منى عند جمرة العقبة والتي تعرف أيضا بالجمرة الكبرى. وقد أكد وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، وأوضح بالخصوص أن مكتب حجاج تونس عد خطة محكمة ترتكز على تسهيل أداء المناسك والحفاظ على صحة الحجيج اعتمادا على فتاوى وحلول فقهية مرنة تم إدراجها في دليل الحج الذي أعدته وزارة الشؤون الدينية تحت إشراف نخبة من المختصين. وزير الصحة مصطفى الفرجاني وسفيرة الهند بتونس يتباحثان التعاون بين البلدين في مجالات تصنيع الأدوية ودعم شراكة بين الشركات الهندية وشركة تونسية للصناعة الصيدلية سيفات، إلى جانب توسيع برامج التكوين والمنح لفائدة الكفاءات التونسية. في بلاغ لبلدية تونس، سيتم يوم السبت المقبل 30 من ماي فتح حديقة الحيوانات بالبلفدير في حلة جديدة بعد الانتهاء من أشغال الصيانة. في العالم، تصعيد عسكري إسرائيلي في لبنان، غارات جوية عنيفة مكثفة على مناطق في الجنوب والبقاع شرقا، وذلك ردا على ما زعم بانتهاك حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار. ويذكر أن وفدين عسكريين لبنانيا وإسرائيليا سيعقدان يوم الجمعة القادمة في مقر وزارة الدفاع الأمريكية اجتماعا مباشرا ذا صبغة أمنية قبل استئناف التفاوض السياسي المباشر في واشنطن يوم 2 و3 من جوان. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: تونس الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ عثمان الأنداري آية بينات من سورة الأنبياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا

ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث

وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم.

الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين

وكنا بكل شيء عالمين.

0: ربنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ عثمان الأنداري آية بينات من سورة الأنبياء، والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. على ورق الورد.

0: على ورق الورد.
1: اشرح له الود، اشرح له على ورق الورد، ورق الورد، ورق الورد، هكتب له على ورق الورد.
2: مرحبا بكم مستمعين الاوفياء في موعد للورد والالوان والاضواء. مرحبا بكم على ايقاع الشعر والغنى، يصحبنا العشاق على دروب الحب والاشواق. والتقينا

يا منية النفس، ما نفسي بناجية وقد عصفت بها نأيا وهجرانا، أظنيت أسوان ما ترقى مدامعه، وهجت فوق حشايا السهد حيرانا. يبيت يودع سمع الليل عاطفة، ذاق النهار بها سترا وكتمانا. هل تذكرين بشط النيل مجلسنا، نشكو هوانا فلا ندري شكاوانا، تنساب في همسات الماء أنتنا، وتستثير شجون النهر نجوانا، وحولنا الليل يطوي في غلائله، وتحت أعطافه نشوى ونشوانا. لم يشهد الرائد الفضي قبلهما إلفين ذابا تباريحا وأشجانا، نكاد من بهجة اللقيا ونشوتها نرى الدنا أيكة والدهر بستانا، ونحسب الكون عش اثنين يجمعنا، والماء صهباء

بدوي الجبل هو محمد سليمان الأحمد، ولد حوالي سنة 1994. تلقى دروسه الابتدائية في الجبل والإعدادية في اللاذقية، وكان من بين رجال الحزب الوطني المشهورين. انتخب نائباً عن اللاذقية في 3 مرات، واختير وزيراً مرات عديدة، وانتخبه المجمع العلمي العربي عضواً عاملاً بين أعضائه. وقد أصدر ديوانه الأول البواكير سنة 1925، ثم جمع ما بقي من شعره في كتاب، ونشر ديوانه كاملاً في بيروت سنة 1978، وعرف بشاعر العربية. وعى شعره كل أحداث البلاد العربية الجليلة، وتميز برحابة الخيال وانبساط التفكير ومتانة التركيب ودقة التعبير وجزالة اللفظ، ويحمل غزله ترف الحضارة وأصباغها. وهو إذ يسيء الظن ويشك بمحبوبته يسمو بالحب فيبلغ به ذروة التصوف.

وهذه صديقي المستمع نماذج من شعر بدوي الجبل. هدهد همومك عندي على حيائي وصدي، حور النعيم تمنت نعمى هواي ووجدي، هل عندهن رحيقي وهل لديهن شهدي؟ يا ساكب الشعر خمرا من لون شعرك خدي، ومن معانيه عطري ومن قوافيه وردي، تأنق الحرف دهرا يعيد في ويبدي، حتى جلاني شعرا يا حسرة الشعر بعدي. خياله السمح ند ثغري ونمنم عقدي، وقلبه كان كأسي وجفنه كان مهدي، والأنجم الزهر حولي دمى للهوى وعدي، فغارت الحور مني وكل زهو ومجدي، وهب في روض عدني علي عاصف حقدي، فكان لله حكم لشقوتي بل لسعدي، واختار بعدي عنه وراح يبكي لبعدي.

دنياي أحلى وأغلى من ألف جنة خلدي. أنا الربيع المندى، قارورة العطر نهدي، يهيم حسني بحسني ويجتلي ويغدي، وكل عطر تشهى أن أسفح العطر وحدي. شقراء تحلم شمس الضحى بخدي وبردي، رفت خصيلات شعري بأشقر النور جعدي. هيا منى يا حبيبي طيوب خمر وندي، أريد طيفا لجفني، أريد حلما لسهدي، كل المحبين ملكي وأنت وحدك ندي، وكبرياء جمالي تريد منك التحدي.

شقراء يا لون حسن محبب مستبدي، ظمآن أنشد وردا وعند عينيك وردي، يا سكرة بعد صحوي وفتنة بعد رشدي، يا رغبة العين.

العين والقلب بعد يأس وزهد، بيني وبينك حرب وهول أخذ ورد، صراع روحين فيه عنف العدو الألد، وغزو قلب لقلب فتح يبيد ويردي، فناء دنيا بدنيا وطي بند ببند. الحب لا حكم شورى لكنه حكم فردي، فهيئي فتنة الحسن كلها واستعدي.

قال ابن المعتز: واسنان قد طرق النعاس جفونه، فحكى بمقلته ذبول النرجس. وقال الوأواء الدمشقي: يا من هو الماء في تكوين خلقته، ومن هو الخمر في أفعال مقلته، ومن بزرقة سيف اللحظ طل دمي، والسيف ما فخره إلا بزرقته، علمت إنسان عيني أن يعوم، فقد جادت سباحته في بحر دمعته.

قال ابن الرومي: يا ابن داود، يا فقيه العراقي، أفتنا في قواتل الأحداق، هل عليها القصاص في القتل يوما أم حلال لها دم العشاق؟ أجاب ابن داود الأصبهاني: عندي جواب مسائل العشاق، فاسمعه من قلق الحشا مشتاق. لما سألت عن الهوى أهل الهوى، أجريت دمعا لم يكن بالراق. أخطأت في نفس السؤال، وإن تصب بك في الهوى شفقا من الإشفاق. لو أن معشوقا يعذب عاشقا، كان المعذب أنعم العشاق.

إلى موعد آخر. وحتى نلتقي صديقي المستمع في موعد آخر، نودعك كعادتنا على إيقاع نزار قباني: يا من يدخن في صمت ويتركني في البحر، أرفع مرساتي وألقيها، ألا تراني ببحر الحب غارقة والموج يمضغ آمالي ويرميها؟ انزل قليلا عن الأهداب يا رجلا، ما زال يقتل أحلامي ويحييها. كفاك تلعب دور العاشقين معي وتنتقي كلمات لست تعنيها. كم اخترعت مكاتيبا سترسلها، وأسعدتني ورود سوف تهديها. وكم ذهبت لوعد لا وجود له، وكم حلمت بأثواب سأشريها. وكم تمنيت لو للرقص تطلبني، وحيرتني ذراعي أين ألقيها. ارجع إلي فإن الأرض واقفة كأنما الأرض فرت من ثوانيها. ارجع فبعدك لا عقد أعلقه، ولا لمست عطوري في أوانيها. لمن جمالي؟ لمن شال الحريري؟ لمن ضفائري منذ أعوام أربيها؟ ارجع كما أنت، صحوا كنت أم مطرا، فما حياتي أنا إن لم تكن فيها.

0: على ورق الورد، برنامج من إعداد أحمد عامر.
1: تقديم مفيدة زهاج.
2: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
3: للناس الكل.
4: البيت الأول. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: ولدي.
1: ابعدوها.
0: لا لن ابتعد. اقتلوني ومعه اتركوا ولدي.
1: خذي. اقتلوه.
2: اهلا اهلا اهلا. شكرا لله على سلامتك يا سارة.
3: الحمد لله يا ماهر، انه على كل شيء قدير.
2: من كان يصدق انك ستفلتين من براثن هذا الوحش بهذه السهولة؟
3: إن الذي أوحى لإبراهيم أن يخرج من أرض آبائه حتى وصل به إلى مصر قادر على إنقاذي من أشد الأخطار.
2: هل اجتمع إبراهيم بفرعون؟
3: اجتمع به ودعاه إلى عبادة الله.
2: وهل استجاب؟
3: لم يستجب، ولكنه كان كريما.
2: هل أكثر البذل لكم؟
3: هذه هاجر إحدى عطاياه.
2: أهداكم جارية؟
3: أجل، وأعطى إبراهيم مالاً وماشية وأرزاً.
2: إنه يسترضيكم.
3: وطلب منا راجياً أن نغادر بلاده.
2: أعطاكم لترحلوا؟
3: لقد رجانا أن نغادر مصر.
2: إنه يخاف على نفسه وملكه من إلهنا.
3: لعله سمع قصة النمرود ووصلته أخباره.
2: وهل وافق إبراهيم على الارتحال؟
3: لم يوافق ولم يرفض، فهو ينتظر ما يوحي به الله إليه.
2: وأين إبراهيم الآن؟
3: يرافق القافلة التي تحمل هدايا فرعون، ويحاول أن يجد لها مكانا بجوار المنزل.
2: وهاجر؟ لم أفهم قصتها.
3: إنها هدية من فرعون يسترضيني بها.
2: إنها جميلة جدا
3: ورقيقة الحاشية وهادئة ومهذبة يا ماهر.
2: ستؤنسك يا سارة.
3: أجل، وأعتقد أنها ستكون خير سلوى لي في هجرتنا الدائمة، فأنا المرأة الوحيدة بينكم حتى الآن.
2: من الآن أصبحتما اثنتين. إني ذاهب. هل تريدين شيئا من إبراهيم؟
3: هل أنت ذاهب إليه؟
2: سأساعده فيما يعمل ونعود معا.
3: سأهيئ الطعام ريثما تعودون.

0: سارة سارة.
1: ها؟ ما بك يا ماهر؟
0: أين إبراهيم؟
1: ماذا تريد منه؟
0: أريد أن أخبره أن لوطا ابن أخيه قد اختفى.
1: اختفى؟
0: دخلنا أرض كنعان أمس وصباح اليوم لم أجد خيمة لوط ولا خدامه.
1: لا تقلق يا ماهر، فقد انفصل لوط عن القافلة بإرادة الله وبمعرفة إبراهيم.
0: وإلى أين ذهب؟
1: نزل إلى صدوم وعمورة.
0: ها؟ وماذا سيفعل هناك؟
1: لقد زاد فساد أهل هاتين المدينتين، فأوحى الله إلى لوط أن يكون رسوله إليهما، وقد انحدر إليهما ليدعو أهلهما إلى عبادة الله وترك الرذائل.
0: ونحن إلى أين؟
1: سنستقر في أرض كنعان إلى أن يأمرنا الله بمغادرتها.
0: وأين إبراهيم؟
1: ذهب إلى سيد الكنعانيين يطلب لنا إذنا بالنزول في أرضه.
0: إنها أرض خصبة جميلة، فعسى أن يسمحوا لنا.
1: أنزلوا الأحمال وانصبوا الخيام، وسنبقى هنا إلى أن يعود إبراهيم.
0: لقد بدأ الرجال ينزلون الأحمال وينصبون الخيام.
1: إني متعبة يا ماهر، أتعبتني هذه السفرة.
0: والله يا سارة أحس لك أن أمرا آخر يتعبك.
1: قد تكون على حق يا ماهر.
0: ترى ما هو هذا الأمر؟
1: لا يفيدني ولا يفيدك أن تعرفه.
0: لا أتدخل بشؤونك يا سارة، ولكني سألت لأساعدك إذا كنت أستطيع.
1: لو عرفت أن بإمكانك مساعدتي لأخبرتك دون أن تسأل يا ماهر.
0: بالمناسبة كيف أحوال هاجر؟
1: إنها نعمة الرفيقة الأليفة المحبة يا ماهر.
0: يبدو عليها نبل الأصل وشرف المنبت.
1: هي من أشراف قومها، اختطفها رجال الفرعون من أرض أبيها وجاءوا بها إليه.
0: ولماذا اختارها بالذات لتكون هدية لكم؟
1: قال فرعون إن في هاجر كثيرا من الصفات التي لاحظها عندي، وقد قضت أيامها في بلاط فرعون حزينة كئيبة.
0: إذن أعطاك إياها ليتخلص من كآبتها.
1: ربما كان ذلك، ولكني على كل حال سعيدة برفقتها. وتأكد يا ماهر أني أحاول أن أعاملها كجارية فلا أستطيع.
0: ولكنها جاريتك.
1: إن لها من كبريائها وكريم خلقها ما يفرض علي احترامها.
0: ربما كنت تشفقين عليها لصغار سنها وغربتها.
1: نفسي تحدثني بأمور كثيرة عن هاجر لا أعلم كيف تنتهي.
0: هو ذا إبراهيم قادم وعلى وجهه ابتسامة عريضة.
1: لابد أنه وفق في مسعى إليه. هيا بنا نسأله.

0: هل هذا بيت إبراهيم؟
1: أجل، هو بيت إبراهيم.
0: وهل إبراهيم موجود؟
1: كلا، ليس هنا الآن. من يريده؟
0: إني رسول من سدوم إلي.
1: من قبل لوط ابن أخي؟
0: أجل يا مولاتي، هل أنت زوج سيدي إبراهيم؟
1: أنا هي.
0: طلب مني سيدي لوط أن أخبرك أنت بما أريد إذا لم أجد سيدي إبراهيم.
1: قل ما تريد.
0: إن الأحوال في سدوم وعمورة تزداد سوءا يا سيدتي.
1: تزداد سوءا؟
0: أجل.
1: وما السبب؟
0: كان أهل سدوم وعمورة فاسدين مفسدين، ولكنهم كانوا مختلفين متفرقين، وعندما نزل بينهم سيدي لوط وبدأ يدعوهم إلى عبادة الله وإلى ترك الرذائل اتحدوا ضده.
1: ألم يستطع أن يقنع بعضهم؟
0: ولا واحدا منهم.
1: وأنت؟
0: أنا لست من سدوم يا سيدتي.
1: وكيف آمنت بدعوة لوط؟
0: نزل سيدي لوط إلى بلدتي وجمع الناس ودعاهم إلى عبادة الله والتمسك بالفضائل، فلبت دعوة بعض أهل بلدتي وأنا منهم.
1: ولماذا لا يتقرب لوط من أهل سدوم؟
0: لقد تقرب منهم فتزوج ابنة من أشرافهم.
1: ألم يفده ذلك؟
0: بل أضر به.
1: أضر به؟ ولماذا؟
0: لأن سيد لوط لم يستطع إقناع زوجه نفسها.
1: أما زالت على كفرها؟
0: تتظاهر بالإيمان ولكنها ليست صادقة بالإيمان.
1: وماذا يريد لوط؟
0: أرسلني لأخبر عمه بالأمر، علّه يستطيع أن يزوره في سدوم ويساعده في إيصال رسالته إلى أهلها.
1: مدينتان لا يوجد فيهما من يذعن للحق ويرتدع عن المنكر.
0: هذه هي الحقيقة يا سيدتي.
1: سأخبر إبراهيم بكل ما قلته لي، وهو يدبر الأمر.
0: شكرا لك يا سيدتي.
1: بورك بك من رسول أمين.
0: لو عرف أهل سدوم بمجيئي لقتلوني.
1: إلى هذا الحد بلغت شرورهم؟
0: بل أكثر يا مولاتي.
1: وكيف لم يؤذوا لوطا حتى الآن؟
0: إن الله يحميه منهم، فقد حاولوا عدة مرات ولكنهم لم يوفقوا.
1: حسنا، هل تريد طعاما؟
0: كرم منك يا سيدتي.
1: ادخل واغسل وجهك ويديك واسترح بينما أعد لك الطعام.

0: هل أنت سيدي إبراهيم؟
1: بل أنا ماهر، رفيقه وأحد المؤمنين برسالته.
0: هل عرفت بقصتي؟
1: أخبرني سيدي إبراهيم كل شيء، فقد أخبرته زوجه.
0: وماذا يرى مولاي إبراهيم؟
1: سأنزل معك إلى سدوم وأطلع على أوضاعه.
0: أفضل ألا تنزل.
1: ولماذا تفضل ذلك؟
0: لأن كل غريب في سدوم معرض للإهانة والإذلال.
1: ممن؟
0: من أهل سدوم.
1: أبالغ بهم الفساد هذا الحد؟
0: إنهم يقطعون الطرقات ويمسكون السبل ويذلون الغرباء.
1: وماذا يفعل لوط أمام هذه المفاسد؟
0: إنه لا يفتأ ينهاهم عن ذلك ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى ويتوعدهم على إصرارهم على ما هم فيه.
1: ألا يتعظون؟
0: لا يزيدهم وعظه إياهم إلا تماديا وفسادا.
1: على كل حال سأنزل، فقد أمرني إبراهيم أن أنزل.
0: إذا كنت مصرا على ذلك فهيا بنا، وسنحاول أن ندخل المدينة ليلا فلا يدري بنا أحد.
1: هيا بنا.

0: خادمك يا مولاتي.
1: ادخل. ها ماذا؟
0: رجع رسول زوجك لوط ومعه رجل غريب.
1: ها؟ رجل غريب؟
0: أجل، وقد طلب مني الرسول ألا أخبر أحدا بمجيء الضيف.
1: اذهب حالا إلى أهلي وأخبرهم أن في دار لوط رجلا غريبا.
0: حاضر يا مولاتي.
1: هل رأك أحد تأتي إلي؟
0: أبدا.
1: هل نام الضيف؟
0: منذ ساعة.
1: اذهب حالا ولا تدع أحدا يشعر بك.
0: إني ذاهب.
1: قل لهم أن يأتوا عند الفجر. عند الفجر تماما.
0: حاضر. أسمعت يا ماهر؟
2: سمعت كل شيء.
0: ماذا ستفعل الآن؟
2: إني سأغادر المدينة فورا، وعندما يأتي أهل سدوم لن يجدوا ضيفا في دار لوط.
0: وما قصدك من ذلك؟
2: سيعتقدون أن امرأة لوط تخدعهم أو تضحك عليهم.
0: ألن ترى سيدي لوط قبل سفرك؟
2: يجب أن أخرج قبل أن يرجع الخادم.
0: ولماذا؟
2: لأنه جاسوس امرأة لوط وعينها في الدار على من يدخل ومن يخرج، وهو يعتقدني نائما، فإذا خرجت الآن لن يعلم بخروجي.
0: هل أخبر سيدي لوط بما سمعنا؟
2: لا، لا تخبره شيئا.
0: أنا أتركه هكذا.
2: إن لله إرادة فيما يحدث، وسيعلم لوط كل شيء عندما يريد الله.
0: صدقت يا ماهر.
2: قدني إلى الباب الذي دخلنا منه.
0: هيا. هو ذا حصانك، فخذه بهدوء وانطلق في هذا الطريق.
2: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء يا ماهر.

كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اللقاء الذي جمعه عصر أمس بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، تناول سير العمليات الأمنية التي نفذت بتونس الكبرى والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المنحرفين الصادرة في شأنهم برقية تفتيش من أجل جرائم حق عام وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدرات. كما تطرق اللقاء إلى العمليات التي قامت بها قوات الأمن بعدد من جهات الجمهورية لتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار التي تعمدت الترفيع في الأسعار في مسعى للإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء. وأكد رئيس الدولة أن هذا التوجه يمثل سياسة ثابتة للدولة ستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على هذا الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار. بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، عفو رئاسي يفضي للإفراج عن 1187 سجينا وتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. حجاج بيت الله الحرام يؤدون اليوم 9 من ذي الحجة ركن الحج الأعظم الوقوف بصعيد عرفة الطاهر، ووزير الشؤون الدينية يؤكد نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، ورئيس بعثة الحج التونسية يؤكد أن الوضعية الصحية لمختلف الحجاج التونسيين بخير. وزارة الفلاحة تنشر قائمة إسمية للأطباء البياطرة للاتصال بهم للإستفسار بهم استفسار أيام العيد، وهيئة السلامة الغذائية للمنتجات الغذائية تؤمن خدمات المعاينة الطبية للأضاحي عبر تطبيق واتساب وتدعو إلى التواصل عبر الرقم 80 10 69 77، وديون التطهير يدعو إلى عدم إلقاء فضلات الأضاحي في شبكة الصرف الصحي. توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة تهدف لمزيد تحسين تشغيلية الشباب وتحقيق التوازن بين التكوين المهني وحاجات المؤسسات الاقتصادية. اليوم غلق باب تقديم الترشحات لفئات النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع الراغبات في إحداث أو توسعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000. السبت القادم إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفدير بعد انتهاء شغل الصيانة. في العالم، غارات جوية أمريكية على جنوب إيران وطهران تعلن سقوط قتلى، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول الاتفاق مع إيران لا يزال ممكن في غضون أيام رغم الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: حديث بلا شفاه، برنامج من إعداد براوي بن عبد العزيز.
1: تقديم عادل يوسف ومفيدة زهاج.

لو كنت فيهم وقد طافوا وقد وقفوا أحسست أن قرار الأرض يرتجف. ثارت ملائكة الرضوان بينهم وخالطوهم كأنداد فما اختلفوا، شقوا إلى رحمة المولى طريقهم، يضيء درب خطاهم أنهم عرفوا. خلوا وراءهم الدنيا وما حملت من البلاء وأهليها بما اقترفوا، وسارعوا لظماء جف حلقهم، فحوسوا حول نبع النور واغترفوا. تخلصت من أذى الدنيا نفوسهم لما تخلوا عن الشيطان وانصرفوا. دعاهم لجناب الله منطلق فلا يرد على باب ولا يقف.

0: الحج يلهم الشعراء أحلى القصائد. هذا العنوان ليس من عندنا، بل هو عنوان لدراسة أدبية أعدتها الكاتبة السيدة هيام فتحي، وقد رأينا أن نستروح منها بعض النفحات التي نأمل أن تضيء في نفوس المستمعين والمستمعات بأنوار قدسية مستمدة من فيض السناء الإلهي الكريم الذي يغمر بيته الحرام ويلهم الشعراء أحلى القصائد، خاصة ونحن نعيش في هذه الأيام موسم الحج المهيب. إن الشعر الذي قيل في الحج يغمر النفوس بفيض الأمان الروحي العميق والاطمئنان في رحاب البيت المقدس العتيق. ومما جاء في دراسة الكاتبة هيام فتحي أن الحج هو موسم المسلمين السنوي الذي تجيش المشاعر وتفيض الدموع في رحاب الحرم الشريف وتغتسل النفوس بأنوار الهدى. فإذا كانت الدموع والابتهال والتعبد هو تعبير المؤمن العادي عن مشاعره تجاه هذه الفريضة المقدسة، فكيف يعبر المؤمن الشاعر بشعره؟ يقول أمير الشعراء أحمد شوقي:
1: لك الدين يا رب الحجيج، جمعتهم لبيت طهور الساح والعرصات. أرى الناس أصنافا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات تساووا، فلا الأسباب فيها تفاوتت لديك ولا الأقدار مختلفات.

0: يتغنى الشاعر عمر بهاء الدين الأميري بالكعبة ومكانتها، ويلفت النظر إلى أن قدسيتها ليست في أحجارها، وأن التعبير عن تقديسها ليس بالتشبث بأستارها. يقول:
1: الكعبة الشماء في مذهبي قيمتها ليست بأحجارها، والقرب من خالقها ليس في تشبث المرء بأستارها. قدسية الكعبة في جمعها أمتنا من كل أقطارها، وأنها محور أمجادها، وأنها مصدر أنوارها. وكعبة المؤمن في قلبه يطوف أن كان في دارها.

0: الشاعرة المصرية عليا الجعار من أكثر الشعراء حباً وشغفاً بالحج، فهي تحج كل عام تقريباً. قالت: كتبت عشرات القصائد عن الفريضة المقدسة، فأنا أكتب عن شوقي إلى البقاع المقدسة وأنا ذاهبة، وأكتب عن متعتي الروحية بعد عودتي. وفي أول مرة ذهبت فيها إلى الحج كتبت قصيدة وصفت فيها مشاعري تجاه الكعبة المشرفة والأراضي المقدسة، منها هذان البيتان: وقفت أرقبها وكل جوانحي تهتز في شوق وفي إيماني، نسيت ابني والخلائق كلها وذهلت عن أهلي وعن أوطاني.
1: وفي رحاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم كتبت الشاعرة تقول:
0: سأذهب حيث النبي الحبيب وأشكو له كل أوجاعية، وهرولت نحو مقام الحبيب كطفل أتى أمه الحانية، فحبي له في دمي وفي فؤادي وفي أعماق أغوار أعماقية. أحقا أنا في رحاب الرسول، أحقا ظفرت بأحلامي، أجل إن هذه دموع اللقاء على وجنتي همت جارية.

يضم ديوان الشاعر السعودي فؤاد شاكر وحي الفؤاد قصيدة بعنوان الحج إلى بيت الله الحرام، يصف فيها أفواج المسلمين التي تأتي إلى بيت الله الحرام من مشارق الأرض ومغاربها. يقول فؤاد شاكر: أهلت بأفواج الحجيج المراكب، وخفت إلى البيت الحرام المناكب، تدانت بهم من كل صقع محافل، وفاضت بهم من كل حدب نجائب، تلاقت على صدق العقيدة إخوة يؤلفها من صادق الرأي صائب، جموع تباريها جموع كأنها عصائب طير تحتذيها عصائب، يحف بهم فيض الخشوع، وهذه مدامعهم عبر الجفون مسارب.

يتحدث الشاعر مهدي محمد السويدان عن شعائر الحج بمشاعر فياضة وإيمان عميق واستعارات قرآنية رسخت المعاني، وذلك في قصيدة مطولة نقتطف منها ما يلي: طوبى لمن حج بيت الله واعتمرا، وطاف سبعا وفي إحرامه اتزرا، يا فوز من عاد لا فسقا ولا جدلا، يا سعد من فمه قبل الحجر وعانق الركن بالكفين ملتزما، مناجيا من يرى ما جل أو صغرا. لبيك لبيك خير القول ردده فم الحجيج، وكل جاء مفتقرا، من كل حدب أتى الله ممتثلا لأمره مستكين النفس منكسرا، كل أتى عرفات خاشعا وجلا من الوقوف أمام الله من شعرا.

0: ويهفو قلب الشاعر محمد عايش عبيد إلى أداء مناسك الحج، فيكتب قصيدة جميلة عبر فيها عن مشاعره الفياضة إلى زيارة البيت العتيق. يقول:
1: قلبي إلى البيت العتيق يحن كي يراه، تأتي شهور الحج يبغي أن يطير إلى رباه. يا رب يسر لي السبيل لكي ألوذ إلى حماه، شوقي إلى عرفات مثل البيت قلبي قد حواه.
0: وينفض الشاعر الكبير محمد حسن فقي وزره ويتضرع إلى الرحمن طالبا المزيد من الهداية بعد غواية الشيطان. يقول:
1: رب الحجيج، ولست أزعم أنني ورع ولا متسلط متجبر، لكنني ما بين كليهما، فخطايا تنتهب الطريق وتعثر. ولقد تلوح رؤى الشقاء فأهتدي، ولقد تلوح رؤى الثناء فأسدر. ما قلت إني في الحياة مسير، أو قلت إني في الحياة مخير.

0: حين ارتدى شاعر بدوي راضي ملابس الإحرام أحس بمتعة روحية غامرة، وبدأ بمراجعة نفسه ومحاسبتها على كل ما قامت به من أعمال في أيامه الماضية. وقد عبر الشاعر عن ذلك في قصيدة من النوع النادر في هذا الزمن القحط، والمتأمل في القصيدة يدرك فوراً مدى ما توفر لهذا الشاعر من ثقافة إسلامية واسعة. يقول:
1: حين ارتديت ملابس الإحرام راجعت ما أسلفت في أيام، كم مرة بعت القناعة والرضا وجمعت أرصدة من الأوهام، وصحبت من أكل الحرام محللاً للصاحب المزعوم كل حرامي. فاغفر إله العالمين لتائب لبس الضلال ولج في الآثام، يا رب إني قد خلعت ضلالتي لما ارتديت ملابس الإحرام.
0: وتتضوع الروائح العطرة في أرجاء البيت المقدس، ويصفو حديث الروح من كدر الضلال، ويسمو الإنسان المسلم بالإيمان، ويصير المرء خلقا جديدا يؤمن بالله وينهى عن الفحشاء والمنكر وينتصر للحق وللعدل، ويعقد صلحا بينه وبين روحه التي يناجيها وتناجيه بممتع الكلام في حديث الروح.

0: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية يتناول سير العملية الأمنية التي نفذت بتونس الكبرى خلال لقاء جمعه أمس بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق. وبمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، رئيس الدولة يصدر عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، كما أسدى تعليماته بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. حجاج بيت الله الحرام يؤدون اليوم التاسع من ذي الحجة ركن الحج الأعظم الوقوف بصعيد عرفة الطاهر، ورئيس البعثة الصحية التونسية يؤكد أن الوضعية الصحية لمختلف الحجاج التونسيين بخير إلى حد الآن. وزارة الفلاحة تنشر قائمة اسمية للأطباء البياطرة للاتصال بهم والاستفسار أيام العيد، وبالإمكان الاطلاع على قائمة الأطباء البياطرة المتطوعين لعيد الأضحى على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. مؤسسة فداء تعلن عن الترفيع في مبالغ الجرايات الشهرية لفائدة منظورها. في منطقة الشرق الأوسط، سقوط عشرات القتلى والجرحى في غارة عنيفة ومكثفة لطيران الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان وشرقه. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل أحد جنوده في المعارك الدائرة بجنوب لبنان. الجيش الأمريكي يقول أو يؤكد تنفيذ ضربات دفاع عن النفس في جنوب إيران شملت مواقع لإطلاق الصواريخ وقوارب كانت تضع ألغاما. ومنظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن الإمارات العربية المتحدة قامت بتدريب مرتزقة كولومبيين قبل إرسالهم للقتال إلى جنوب مجموعة شبه عسكرية في الحرب المدمرة في السودان. نهاية الموجز. أجمل تحيات كوثر العرقوبي. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: عذب الكلام.

صباح الخير والمحبة مستمعينا أوفياء إذاعتنا الوطنية، صباح البشائر والبهجة. يسعدنا أن نقتبل معا فجر يوم جديد جعله الله طالع سعد وبركة علينا جميعا وعلى وطننا الجميل.

هذا الصباح التونسي الساحر رسمه الشاعر بالكلمات قائلا: مضى الليل يسرع نقل الخطى، وغاب مع النجم ثوب الدجى، وهذه عيون الصباح ترف وتغسل بالضوء زهر الربا، وصاح مع الفجر ديك صحى ليعلن ميلاد يوم دنا. فيا للجمال ودنيا الجمال، وغصن أفاق وطير شدا.

من أبلغ ما قيل في التسلح بالأمل وعدم الضيق عند الشدائد قول الشاعر: وقالوا كيف أنت؟ فقلت: خير، تقضى حاجة وتفوت حاج. إذا ازدحمت هموم الصدر قلنا: عسى يوما يكون لها انفراج. ومما قيل في التفاؤل والنهي عن اليأس: إذا ضيقت أمرا ضاق جدا، وإن هونت ما قد عز هانا. فلا تهلك لشيء فات يأسا، فكم أمرا تصعب ثم لانا.

في الحياة أكثر من سبب لمحبتها، فإذا ذقنا علينا أن نفكر في دواعي حب الحياة، وسنجد أكثر من داع إلى ذلك. وفي الحياة أكثر من سبب للسعادة، والمحبة هي الطريق إلى طمأنينة الروح وإلى السعادة. فقد قيل: كل نفس لم يشرق الحب فيها هي نفس لم تدر ما معناها. قل للذي أحصى السنين مفاخرا: يا صاحي، ليس السر في السنوات، لكنه في المرء كيف يعيشها، في يقظة أم في عميق سبات. كن زهرة أو نغمة في زهرة، المجد للأزهار والنغمات. جعل السنين مجيدة وجميلة، ما في مطاويها من الحسنات.

إن الحياة بلا أصدقاء وبدون مودة تبذلها لهم ويبذلونها لك شبيهة بأرض جرداء قفر لا يطيب فيها العيش، بل يغدو مستحيلا. لذلك أطنب القدامى في الحث على المحبة وقالوا الكثير في معانيها، فقالوا فيها كلاما كالدرر خالدا صالحا لكل زمان ومكان. فمما قيل في الإخوان والأصحاب والصداقة قول الطبري: إذا آخيت أخا فلا تماره ولا تشاره ولا تسأل عنه مخافة أن تسأل عنه عدوا له فيخبر بما ليس فيه فيفرق بينكما. وقال أعرابي في ذلك قديما: وأغمض للصديق عن المساوي مخافة أن أعيش بلا صديقي. وقال آخر: إذا ما صديقي رابني سوء فعله ولم يك عما رابني بمفيقي صبرت على أشياء منه تريبني مخافة أن أبقى بغير صديقي.

المحبة بمعناها المطلق الشاسع الذي لا يحد هي رواء القلب، بها يزهر الوجدان وتبدو الحياة لأعيننا خضراء يانعة. والمحبة هي التي تعطي لحياتنا معنى، وقد صدق الشاعر حين قال: وزعت نفسي في النفوس محبة لا شاكيا ألما ولا متضجرا، ومشيت في الدنيا بقلب يابس حتى لقيت أحبتي فخضوذرا. قد كنت أحسبني كيانا ضائعا فإذا أنا شخص يعيش مكررا. قيل: أحب إخواني إلي من كثرت أياديه علي، أي إحسانه إلي. وسئل حكيم: أخوك أحب إليك أم صديقك؟ فقال: إنما أحب أخي إذا كان صديقا. وقال أحدهم في صديق له: وكنت إذا الشدائد أرهقتني يقوم لها وأقعد لا أقوم. وقال آخر: أخ لك ما تراه الدهر إلا على العلات بساما جوادا.

قال الشاعر رشيد سليم الخوري يصف روعة طلوع الفجر وأثره في نفسه: الأرض حارت أتلقى الفجر ضاحكة لأمها الشمس أم تبكي ابنها القمر، والليل فر فرار العبد حين رأى مستودع النور في آفاقها انفجرا، ما في الحقول سوى در الندى وسوى ماس الشعاع حلي تبهر النظرا. تحرك استفاقة الطبيعة وجمالها في فصل الربيع في نفوسنا الرغبة في التعبير عما يغمرنا من مشاعر الانشراح والغبطة والتفاؤل، لذلك تتحرك أيضا أقلام الكتاب والشعراء وتتدفق مواهبهم ويكتبون عن الربيع وللربيع، وهم في ذلك يكتبون للحياة وعن حب الحياة والإقبال عليها بوحي ما يبعثه فينا هذا الفصل من النشاط والحيوية والتفاعل مع الجمال. ومن بين ما أبدع الكتاب في هذا الموضوع الكاتب محمد حسين هيكل في روايته الشهيرة زينب، كتب يصف جمال الطبيعة وجمال الحياة في الربيع قائلا: جاء الربيع وضحك الكون وطال النهار ونور الشجر وأصبح يدخل إلى كل شيء سرور ينعشه ويجعله باسما ويبعث إلى الصدور تلك الرائحة الزكية التي لا نقدر أمامها على عدم الاستسلام إلى مشاعر السعادة، فرحين بما يحيط بنا مما تنتعش به القلوب ويسري إلى النفوس والأرواح فتحس بالسرور والطرب يداخلها وترتسم على الثغور ابتسامات الرضا والنعيم.

آه الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوفل جراد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لازلنا أيها المستمعين الأكارم مع أسماء الله تعالى، اسم الحفيظ. يندرج معنى الحفظ أيها الإخوة الكرام في معنيين هامين. الأول إبقاء الموجودات، يحفظها وهي موجودة، وهو نقيض إعدامها، أي نقيض فنائها. والله تعالى هو الحافظ لكل الكائنات، وكل له أوان وحين. إذن فالحفظ هنا هو حفظ إلى حين، ولكنه حفظ رباني يكون سعيدا من شمله هذا الحفظ. والله تعالى كما قلنا هو الحافظ لكل الكائنات. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، حفظ الموجودات بتوفير أسباب بقائها وفق الخاصيات المخلوقة فيها، كالخفة والثقل والسائل والجامد والصلب والمائع وغير ذلك من الخاصيات. فالتأمل في الوجود والتأمل في المخلوقات يزيدك قربا من المولى سبحانه وتعالى. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. وكما تعلمون أن التأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى بتعظيمه وتسبيحه فهو السبوح القدوس، هذا التأمل هو عبادة. إخواني الكرام، لولا دقة الخاصيات في الموجودات لما كان لها أن تبقى إلى حين حفظا لها من المولى تعالى، فقد أوجدها وأمدها بكل أسباب الوجود حفظا. ومثال ذلك الإنسان الذي أمده الله تعالى بحواس وخاصيات تمكنه من مواصلة مشواره في الحياة. هذه الخاصيات غاية في الدقة وغاية في النظام، بل غاية في الإبداع. فالعين مثلا للنظر، والأذن للاستماع، والأنف للشم، واللسان للذوق، والجلد للإحساس، ولكن كل هذه الحواس يقودها العقل، لأن هذه الحواس هي ناقلة للمدارك، والعقل هو الذي يفهم هذه المدارك ويؤولها وفق القواعد التي انتظم بها هذا العقل من معرفة محيطه والحصول على ما ينبغي وتزويده بنظام في حرارة جسمه التي تعطيه اعتدالا وحفظا. إذن هذه الحرارة الأطباء والعلماء هم الأدرى بذلك، ولكن هذه الحرارة كما يخبرون عنا بذلك هي التي تعطي الثبات للجسم، حتى سيلان الدم في العروق، فربما سيلان الدم في العروق بطريقة منتظمة هي من الأسباب الكبرى التي تجعل الإنسان باقي على الحياة. إذن كل عناصر في جسم الإنسان منتظمة، ولا يقتصر ذلك على الإنسان فقط، بل كذلك الحيوان والنبات وغيرهما. فالله تعالى حافظ للسماوات والأرض وما بينهما، هذا الحفظ دائم. فعند دعائنا يا حفيظ. أما حظ المؤمن أيها الإخوة الكرام من هذا الاسم العزيز، فيمكن أن يتعلق بحفظ الجوارح والقلب وحفظ الدين من الشهوات المضلة، ونزوع النفس نحو السوء والمهالك، ونزوع النفس نحو قول الزور ونحو الفتنة ونحو الغيبة ونحو النميمة ونحو البهتان والعياذ بالله. فأن تحفظ نفسك فقد فزت، وأن لا تحفظها وتتركها تسير وفق ما تأمرك به، هذا ما يعبر عنه بالنفس الأمارة، فلابد أن تكبح جماحها عندما تتمثل معنى الحفظ. فاحفظ نفسك واحفظ دينك، يحفظك المولى سبحانه وتعالى، إنه هو الحفيظ.
1: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوفل جراد.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية يؤكد أن تفكيك شبكات المضاربة والاحتكار يمثل سياسة ثابتة للدولة ستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائياً على هذا الارتفاع الجنوني للأسعار. رئيس الدولة يصدر عفواً رئاسياً يفضي للإفراج عن 1187 سجيناً، كما أسدى تعليماته بتمتيع 187 سجيناً إضافياً بالصراح الشرطي. حجاج بيت الله الحرام يؤدون اليوم ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات، ورئيس البعثة الصحية محمد السوسي يؤكد أن الوضع الصحي لمختلف الحجاج التونسيين بخير. وزارة الفلاحة تنشر قائمة اسمية للأطباء البياطرة للاتصال بهم والاستفسار أيام العيد. بلدية تونس تعلن تحجير ذبح أضاحي العيد داخل الشقق وفوق أسطح العمارات، معلنة تخصيص نقاط محددة لذلك. مخطط إنقاذ بالشركة التونسية للصناعة الدوائية يستهدف إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة. في أخبار الطقس، يكون الطقس اليوم مغيما جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط، وتتراوح الحرارة القصوى بين 24 و28 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 29 و34 درجة ببقية الجهات. في منطقة الشرق الأوسط، مقتل 17 شخصاً خلال غارات إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان. الولايات المتحدة توجه ضربات لإيران مجدداً، ووزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يقول إن التفاوض على صياغة الاتفاق مع إيران قد يستغرق بضعة أيام. إيران تقرر إعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاع طويل. والذهب يتراجع مع ارتفاع أسعار النفط بسبب التوتر بين واشنطن وطهران. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن في تونس 6:04. أهلا بكم أعزائي المستمعين في بداية هذا اللقاء الجديد مع برنامج يوم سعيد الذي يتواصل إلى 9 من ذو الحجة 1447 26 ماي 2026. الفجر كان في 3:17، الظهر بإذن الله في منتصف النهار و23 دقيقة، العصر يكون في 4:07، المغرب 7:31، والعشاء في تمام 9:16 من مسائي هذا اليوم.

سعيا وفوق متون أن يقر رسومي. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر؟ ومن هو النعمة العظمى لمغتنم؟ سريت من

وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها

نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن تصلح لنا شأننا كله، ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وجنبنا

0: بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.
1: يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامج يوم سعيد الثلاثاء 26 ماي 2026 بمناسبة عيد الأضحى المبارك وما تشهده طرقاتنا من حركية مرورية مكثفة خلال هذه الأيام. ندعو السادة السواق أصدقائنا مستعملي السيارات والعربات والشاحنات الالتزام المطلق بقواعد الجولان، التحلي برحابة الصدر، احترام الأولوية، الالتزام خاصة بالسياقة المتزنة، احترام خاصة علامات المرور واتباع إشارات الأعوان، وضرورة وضع حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران. ووزارة الداخلية بهذه المناسبة أيضا تدعو السواق عدم نقل ركاب على وسيلة غير معدة للغرض، والانتباه بالنسبة للمترجلين عند عبور المعبد. وطبعا وزارة الداخلية من خلال أعوانها في مختلف أنحاء الجمهورية على كامل طرقاتنا وضعت الإمكانيات البشرية والمادية لإرشاد ومساعدة مستعملي الطريق.

يعجبني النوار الكل. غنت الفنانة ناريمان بصحبة عمر العزالي. نواصل إذن هذا اللقاء في برنامج يوم سعيد. نشير مستمعين الأعزاء أن 10 مؤسسات تونسية شاركت أخيرا، وهذه المؤسسات تنشط في قطاع النسيج والملابس، شاركت في لقاءات مهنية ثنائية استهدفت علامات إيطالية مرموقة، وذلك في إطار مهمة اقتصادية نظمها مركز النهوض بالصادرات يومي 19 و20 ماي بمدينة ميلانو الإيطالية. الصناعيون عقدوا لقاءات لإعطاء دفع جديد لصناعة الملابس والنسيج. خلال يومي التظاهرة التقى أكثر من 100 خبير في هذا المجال، وذلك في اجتماعات متتالية لحوالي اقتصاديين فاعلين من إيطاليا. جمعت إذن اللقاءات مسؤولين عن التزويد ومصممين وكذلك خبراء في الموضة من علامات فاخرة، مما فتح المجال أمام إبرام عقود تجارية هامة. تهدف إذن هذه المبادرة إلى تعزيز تموقع قطاع النسيج التونسي في السوق الإيطالية في ظل إعادة تشكيل سلاسل التزويد العالمية والبحث المتزايد عن شركاء موثوقين ذوي قدرة تنافسية عالية وسريعي الاستجابة. بذلك أصبحت تونس اليوم بقدرة تنافسية صناعية مهمة، ومن خلال خبرتها التقنية وكذلك قربها الجغرافي من أوروبا وهي شريك استراتيجي بارز. تظل إذن إيطاليا سوق استراتيجية لقطاع النسيج والملابس باعتبارها مرجعا عالميا في عالم الموضة.

كانت هذه فتحية خيري في أغنية يا بنت الجيران. هذه مسابقة أطلقتها وزارة الشؤون الثقافية خاصة بمتحف شيمتو، ولتقديم الأعمال المقترحة من طرف المشاركين. آخر أجل هو اليوم الثلاثاء 26 ماي، باعتبار أنه يوم غد هو يوم عيد. إذن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة بالشراكة مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أطلقوا مسابقة تحت عنوان أسرار شيمتو الثقافية الرقمية المخصصة لواحدة من بين أعرق المواقع الأثرية في تونس والعالم، هو الموقع الأثري شيمتو. تأتي إذن هذه المبادرة الثقافية لتعريف الشباب والأطفال بصفة خاصة بالموروث الثقافي والمخزون الأثري لهذا الموقع التاريخي الموجود في ولاية جندوبة. المسابقة تهدف إلى إثارة الفضول حول أسرار مقاطع الرخام النوميدي وإبراز القيمة والتعريف بكنوز جندوبة الأثرية عبر المنصات الرقمية والتفاعلية. تندرج إذن هذه المسابقة ضمن استراتيجية وزارة الشؤون الثقافية لربط التراث بالابتكار الرقمي، حيث يتم تقديم تفاصيل حول تاريخ المعالم المكتشفة في الموقع من خلال وسائط رقمية تفاعلية ومبتكرة. المسابقة إذن موجهة إلى الشغوفين بالتاريخ والأثار والتكنولوجيات الحديثة وصناع المحتوى، تدعوهم للإبحار في تاريخ شيمتو موطن الرخام الوردي النوميدي الفريد. وكما أشرت في الأول أن آخر أجل لتقديم الأعمال هو اليوم الثلاثاء 26 مايو.

0: كان هذا سين الحداد يتغنى بتونس الرائعة الجميلة. وطبعا تونس تشتهر بموقعها الاستراتيجي المطل على البحر المتوسط، تاريخها عريق يمتد إلى آلاف السنين، وهي تبرز كوجهة سياحية ثقافية رائدة. من أبرز المعالم الأثرية في بلادنا تونس ومواقع قرطاج بصفة خاصة التي يعود تاريخها إلى القرن التاسع قبل الميلاد، ونذكر بطبيعة الحال جامع الزيتون المعمور، وكذلك جامع القيروان، جامع عقبة ابن نافع، ولا ننسى السواحل الرائعة الجميلة.
1: محمد الجاموسي.
0: أغنية مأخوذة من استوانة محمد الجاموسي.

شوي شوي زيد شوي شوي شوي زيد شوي زيك زي

غنى محمد الجاموسي شوي شوي زيد علي غالي علي أنت هي. نواصل مستمعينا الأعزاء لقاء في برنامج يوم سعيد هذه الفترة الأولى الصباحية، باعتبار أنه برنامج يوم سعيد على ثلاث فترات يتواصل إلى الساعة التاسعة، من السادسة إلى السابعة، ثم الساعة الثانية، ثم الساعة الثالثة من الثامنة إلى التاسعة. أجمل تحيات فريق برنامج يوم سعيد هذا الصباح، الطاهر سوسية وفاطمة عبار وسمية زواوي ووهبي الواعر وكذلك رانيا بوتوريا. شكرا كذلك لزميلاتي بالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيمة المجري، مع فيروز حتى وقت الأخبار.

0: الدكتور حكيم.
1: نهار العيد لاحظوا اللي برشا ناس بعد ما يذبحوا العلوش وينظفوه يخرجوا الأوساخ ويلوحوها في الشوارع من غير حتى اعتناء. نذكروكم ونأكدوا عليكم خاصة وأنه العيد جاء في طقس سخون باش الفواضل هذه ما تتلوحش كيف ما يجي في الشارع تمسخ الدنيا وتجلب الذبان والناموس والهوايش. لازم هالفواضل تتلم الكل مع بعضها في شكارة بلاستيك وإلا معون مسكر مليح نخرجوها وقت يجيوا أعوال البلدية.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد أن تفكيك شبكات المضاربة والاحتكار يمثل سياسة ثابتة للدولة ستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على هذا الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار. حجاج بيت الله الحرام يؤدون اليوم ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات. مخطط إنقاذ بالشركة التونسية للصناعات الدوائية يستهدف إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة. وفي العالم، مصادر مطلعة ترجح إمكانية التوصل اليوم إلى توافق رسمي بين طهران وواشنطن رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. توجه اهتمام رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه أمس بكل من وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق إلى سير العمليات الأمنية التي نفذت بتونس الكبرى والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المنحرفين الصادرة في شأنهم برقيات تفتيش من أجل جرائم حق عام وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدرات. كما تطرق اللقاء إلى العمليات التي قامت بها قوات الأمن بعدد من جهات الجمهورية لتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار التي تعمدت الترفيع في الأسعار في مسعى للإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء. وأكد رئيس الدولة أن هذا التوجه يمثل سياسة ثابتة للدولة ستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على هذا الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار. وبمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، كما أسدى تعليماته بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. في البقاع المقدسة، يؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم الثلاثاء التاسع من ذي الحجة ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف على صعيد عرفات لينفروا بعد الغروب إلى مشعر مزدلفة، حيث يبيتون ليلتهم على أن يعودوا إلى منى لرمي الجمرات والنحر وقضاء أيام التشريق. عن آخر استعدادات الحجيج التونسيين لأداء ركن الحج الأعظم يتحدث من البقاع المقدسة موفد الإذاعة التونسية هيثم لمام.
5: الوقوف بعرفة من الفجر إلى الزوال هو سنة ولا شيء على من تركه، لكن من الزوال إلى الغروب هذا واجب، والوقوف الركن هذه من الغروب إلى بعض بره نقعد تقريبا ربع ساعة 20 دقيقة، مرات نصف ساعة بعد الغروب، ثم يتوجه الوفد للحافلات ومزدلفة. الحمد لله الأمور طيبة، الآن كل النفوس تتشوق للركن الأكبر واليوم الأعظم، فالناس متشوقة. أثناء الحاجة اللي ممكن تتغير شوية على بقية السنوات، لكن النفرة قد تكون كل هذه السنة بالحافلة يعني باش تكون ما فماش مشاهد. في يوم عرفة وزعوا البعثة والإرشاد على الخيام، وكل خيمة باش يلقاو فيها شكون سيؤدي بهم الصلوات، يقدم خطبة عرفة أيضا. أصعب شيء في الحج هو تلك النفرة، الاستعدادات احنا خطة النفرة واضحة.
4: ومن جهتها أكد رئيس البعثة الصحية محمد السوسي للإذاعة الوطنية أن الوضع الصحي لمختلف الحجاج التونسيين بخير.
6: الحجاج بدأنا 100% معناها 10981 حاج، ما عندنا حتى حد الوقت الحاضر اللي هو في المستشفيات، فرق الطبية كل دارت على كل البيوت، احنا قمنا بالتوعية بدأنا وهنيناهم على أساس وأن احنا نكون موجودين معاهم باش ناخذهم بالذمة كل ما ثم حاجة تستوجب التدخل بدأنا.
4: نشرت وزارة الفلاحة أمس على صفحتها الرسمية على الفيسبوك قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص للإجابة عن استفسارات المواطنين وإرشادهم عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء والأحشاء. ودعت الوزارة المواطنين إلى احترام قواعد حفظ الصحة أثناء عملية ذبح الأضاحي والتصرف السليم في الفضلات الحيوانية حفاظا على الصحة العامة وسلامة المحيط والبيئة. وأكدت بلدية تونس تحجير ذبح أضاحي العيد داخل الشقق وفوق أسطح العمارات، معلنة تخصيص نقاط محددة لذلك. المكلف بإدارة مصلحة النظافة ببلدية تونس شاكر بزيوش.
7: 4 نقاط وفرتهم البلدية للمواطنين باش ينجموا يقوموا بعملية ذبح الأضاحي: السوق المركزية، سوق حي الخضرة، سوق حي ابن خلدون في العمران الأعلى، وسوق سيدي سريدة. كذلك ثم بلاغات احنا هبطناهم ينجموا يلقاوهم السادة المواطنين على صفحة الفيسبوك متاع البلدية، حاطين على ذمتهم زاد عدد 3 أطباء بياترة لتقديم النصيحة عند الشك في سلامة الأضحية. كذلك نحب نتوجه بنداء للمواطنين في كافة المجال الترابي لبلدية تونس باش يكونوا اليد في اليد ونتعاون في الفترة هذه على رفع الكمية الاستثنائية متاع الفضلات.
4: وتعيش العائلات التونسية خلال هذه الأيام على إيقاع مزدوج بين استعدادات العيد من جهة وانطلاق فترة الامتحانات من جهة أخرى. منيا السيار والتقرير في الموضوع.
8: تزامن العيد مع فترة الامتحانات وقريبا المناظرات الوطنية وضع بعض العائلات التونسية أمام اختيار صعب لترتيب أولوياتها، فبينما يعتبر العيد التزاما دينيا واجتماعيا مقدسا، يمثل النجاح الدراسي أولوية قصوى.
9: كان بربي ناخذ علوش كما انا باش ربي في لما لا يتوسع بتونسي بطبيعته ما قاطع حتى شيء.
10: العيد جاء وممتوم على الامتحانات والعلوش سنه غالي برشا بارابول عمناو، دونك كان عندي قرايه اولادي هي الاهم اول حاجه ونجاحهم اول حاجه، مصاريف بصراحه برشا في القرايه من كل شيء. واحد ما عادش ينجم يخلط علوش باسكو سنه فوا دو فوا تروا كما خلطش ياخذ طرف الحم كناس كل عيد وحمد يا ربي كل عام وقصر.
11: مش نشري ناوي ان شاء الله كان نلقاو حاجه باهيه على السلام.
12: امتحانات اولادي قبل العلوش هذوك مستقبل البلاد ومستقبلي انا في نفس الوقت. كي ما نكلش اللحم نموت ما نموتش، وقال لك واحد يعيش بالقليل حتى يجد الكثير وكهو.
8: المختص في علم الاجتماع بالعيد أولاد عبد الله يرى أن العائلات التونسية أصبحت اليوم رهينة الوضع الاجتماعي والاقتصادي الراهن.
13: اهتمامات التونسي ترتبط ارتباط وثيق بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية. نلاحظوا أنه ثم برشا ظروف تخلي التونسي مع العيد مع الامتحانات مع دروس الدعم والتدارك يلقى روحه ممزق بين وضعيتين أو حتى العديد من الوضعيات أخرى. ما ننساوش أنه ثم فصل الصيف وما ينجر عليه من إنفاق إضافي يخلي بيان التونسي محتار اللي بشي يمشي أكثر في التداين، وهذا متعلق بتفاقم ظاهرة التداين من خلال المؤسسات المالية والتداين من خلال العائلات والأصدقاء وغيره. إذن الواقع التونسي ربما يستدعي دراسات معمقة موضوعية وعلمية باش نقول الحلول والبدائل باش ينجم التونسي يعيش وضعية إيجابية وتخليه يتأقلم مع هذه الوضعيات، لأن هل أن الأجر في تونس كاف ولا ما هوش كافي.
8: تبويب النجاح الدراسي ضمن أهم أولويات العائلات التونسية يعد امتدادا لإرث ثقافي يعتبر التعليم المصعد الاجتماعي الأساسي للارتقاء بالمستوى الاجتماعي، لا سيما في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتدني المقدرة الشرائية للمواطن.
4: أفاد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للصناعات الصيدلية أيمن الطالبي بأن الشركة تتجه نحو إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج وتسعى إلى الرفع من نسق الإنتاج وضمان استمراريته. وأضاف الطالبي للإذاعة الوطنية أنه تم الترفيع في إنتاج أكياس السيروم الفيزيولوجي من 5000 كيس إلى 10000 كيس يومياً.
14: عنا 9 خطوط إنتاج، مازالوا عنا 4 خطوط ما همش قاعدين يشتغلوا. توا نخدموا على إعادة تشغيل. لهنا نحكيوا على أدوية، فما خصوصيات فنية صعيبة برشا. دينا بالأهم لقطاع الصحة بصفة عام، إعادة خط إنتاج ثم رفع في نسق إنتاج بعض الخطوط. ثم المحاليل الوريدية اللي هي تعتبر أدوية استراتيجية، اللي الدولة التجأت في السنوات الأخيرة إلى استيرادها. عنا سنة ونصف ضمننا استمرارية الإنتاج. توا تعدينا المرحلة رفع نسق إنتاج المحاليل الوريدية اللي هو باش ينعكس إيجابا على توفر الأدوية، على التقليل من التوريد تلتجأ له الصيدلية المركزية. المحاليل الوريدية رجعت الإنتاج في أواخر 2024. بدينا بمرحلة أولى بإنتاج يومي يناهز 5000 كيس. توا عنا شهرين رفعنا في النسق إلى 10000 كيس يوميا.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: أهلا بكم من جديد. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. وتحدثت مصادر إعلامية الليلة البارحة عن إمكانية كبيرة للإعلان اليوم الثلاثاء عن التوصل إلى توافق رسمي بين طهران وواشنطن بعد أن أفضت الوساطة القطرية إلى تفاهم إيراني أمريكي بخصوص الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في وقت سابق حصول تقدم في جزء كبير من القضايا المطروحة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية. على الجبهة اللبنانية شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة ومكثفة استهدفت مناطق واسعة في جنوب لبنان وشرقه، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. هنا تونس، الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدين الأكارم إلى ختمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا وهبي الواعر، ومرئيا سمية الزواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. رئيس الجمهورية يؤكد أن تفكيك شبكات المضاربة والاحتكار يمثل سياسة ثابتة للدولة ستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على هذا الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار. حجاج بيت الله الحرام يؤدون اليوم ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات. مخطط إنقاذ بالشركة التونسية للصناعات الدوائية يستهدف إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة. وفي العالم، مصادر مطلعة ترجح إمكانية التوصل اليوم إلى توافق رسمي بين طهران وواشنطن رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب شغام. متابعة طيبة للجميع، وإلى اللقاء.
15: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
16: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

صديق المستمع يوم سعيد نصافحك به في الشارع في المنزل في السوق في الطريق أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: الخبير. الخبير فقرة الخبير في يوم سعيد. الأستاذ حافظ العموري أستاذ مختص في قانون الشغل. أستاذ حافظ صباح الخير ويومك سعيد.
1: أهلا وسهلا سيدي حبيب، صباح النور ليك ولكل مستمعيك، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
0: إن شاء الله عيدك سعيد أيضا أنت والعائلة أستاذ حافظ.
1: شكرا.
0: اليوم تحدثنا عن كيفية احتساب مبالغ الترفيع في الأجور وجريات التقاعد.
1: أي هو سيدي حبيب علاش؟ على خاطر لاحظت أنه برشا الحق كانوا يستناو في ترفيع أكبر، يجي ويلقاو الجراء خاصة أصحاب الجرايات. أصحاب الجرايات يجي ويلقاو ترفيع بسيط وساعات حتى بسيط جدا. هو علاش تيتوا هي الجراية وقت تكون الجراية بسيطة بطبيعة الحال الترفيع مثلا نقولوا هكا 5% مش تجي على أساس هيك الجراية البسيطة.
0: أي. يعني النسبة من المجموع نتاع الجراية
1: بطبيعة. بطبيعة هو تلقى واحد ما خدمش برشا قديش يجي مثلا نقولوا يا سيدي أخدم 10 سنين باش ياخذوا جراية تقاعد، نحكي في القطاع الخاص. باش يجي 40% هو كان ياخذ في السميك، معناه بطبيعته باش يجي 40% باش ياخذ جرايه بسيطه، وان كان راهو توا جرايه التقاعد ما
0: هو هذا كلام معقول، ولكن بالامكان استاذ حافظ التصرف الاجتهاد. يعني نعطيك مثال من غير ما نسميه. يعني احد اقربائي توفى صغير،
1: صحيح،
0: وبالتالي الجرايه نتاعه كانت صغيره،
1: صحيح،
0: لانه خدم اقل سنوات، خدم اقل مني انا في الاذاعه.
1: صحيح.
0: فهمت؟ علاش ما فماش طريقه معينه او فكره معينه او تصرف معين باش يقع احتساب، يعني النسبه اهم تكون ارفع شويه.
1: هو لا صحيح اللي قلته انت. هو شوف عنا ناخذه في القطاع الخاص وحتى في القطاع العمومي والوظيفه العموميه. راهو اللي في القطاع الخاص اللي يخدم اقل من 10 سنين راهو حتى كانت تجيه الجرايه اقل من بسيطه راهو باش يطلعوه على الاقل نصف سميك، ياخذ نصف سميك حتى ما تكون اقل من نصف سميك. واللي يخدم 10 سنين فما فوق باش ياخذ ثلثين نتاع السميك، وباقي راهو ثلثين سميك راهو ضعيف اضعاف. وكيف كيف راهو هذوما حتى في القطاع العمومي اللي يخدم اقل من 15 سنه كيف كيف باش يطلع عند اقل ثلثين نتاع من ثلثين نتاع السميك. وانا قلت لك الصحيح اللي تقول فيه انت معناه هذوما اصحاب الجرايات الضعيفه خاصه جرايه الارامل. راه هو بطبيعته الجرايه باش تكون ضعيفه وقت الراجل يموت ولا المراه تموت، ما هو الارمل ولا الارمله باش تاخذ جرايه هذيك باش ينقص له، باش ينقص من هيك الجرايه الضعيفه باش تنقص.
0: صحيح.
1: واذا كان يكون عندها الصغار في الكفاله باش تزيد شويه، ولكن وقت يتنحاو الصغار راهو كل جرايه نتاع الصغار باش تتنحاو. وهذا وحاجة أخرى سي العبيب، أنا نتكلم على خاطر ولات الزيادة في السميك زادت تتزاد في جرايات حوادث الشغل والأمراض المهنية. ما تتصورش جرايات حوادث الشغل والأمراض المهنية قديش بسيطة، بسيطة جدا نظرا لطريقة حسابها. هذا في الواحد أما هو زاد الناس اللي يحسوها برشا، يحسوا أنها الزيادة هذه تقريبا رمزية، هما هذوك اللي كانوا يصبوا على رواحهم. تلقى واحد يصب على روحه نقولوا احنا مستقل يخدم عطار اللي تحب انت. هذا تو وقت يختار هو بالله الشريحة الأولى، انت خاطر فما 10 ديس كلاس، وقت يختار الشريحة الأولى ولا الثانية راه بتجي جراية بسيطة. وكيف كيف في القطاع الفلاحي راه زيادة باش تزيد على السماك، معناها كما قلت أنت معناها الناس هذوما يلزم يكون طريقة آلية للترفيع بصفة استثنائية، مش بالطريقة العادية، مش بالطريقة اللي يخضعوا لها الناس الآخرين، مش الطريقة العامة، لا، بطريقة استثنائية يكون الترفيع يكون أكثر في الجرايات هذه.
0: إن شاء الله يقع تفكير قريبا، إن شاء الله يعالجوا الأمر هذا
1: إن شاء الله. ونحب الله نتكلم ديما نشوفها على التواصل الاجتماعي. احنا في القطاع الخاص هو مهما يكون يبداش الواحد ياخذ 10 ملايين في الشهر راهو ويخدم 30 سنه في القطاع الخاص راهو ما ينجمش ياخذ اكثر من 80% من 6 مرات الاجر الادنى.
0: أي.
1: بالرغم انه كان ياخذ في 12 مره الاجر الادنى.
0: نعم.
1: ولكن الجرايد تحسب له على 6 مرات الاجر الادنى، وفوق 6 مرات الاجر الادنى فما شركات انخرطت في النظام التكميلي في السينسيس واللي هما يسميوها الكافيس، فما صندوق قديم اسمه كافيس قاعده بسمع هذا النظام التكميلي الجرا في الجرايه هذا صار له تقريبا هذا ما يخضعش للزياده راهو باهو المشكله عليه جبت وانا هذا النظام ما يخضعش للزياده هذه ما تتزادش هو يمشي بالنقطه قداش مبلغ كل نقطه تقريبا 5 سنين ما تزادتش هذا كيف كيف تولي راهو الزيادة فيه رمزية وأنا نقول أنا ندعو إن شاء الله ولا فما بي دي جي متاع سينسيس أنه مجلس الإدارة يجتمع لأنه هذا مجلس الإدارة ويجتمع ويفكر كيفاش يزيد في النقطة صوم النقطة في النظام
0: التكميلي
1: هو كان ما تزيدش هو راهو

0: قال له 60% من 120 دينار
1: شويه
0: وهذا شويه, شوية. وهذا زاد لا وبخلاف هذا باش نقصوا منها راهو 4% كنا نقصوا منها باش نقصوا منها 0.5 تاع راس المال عند الوفاه وباش نقصوا منها لامبو لا لا هذا وقت باش نقصوا منها لامبو دونك هذا بطبيعه الحال توصل الزياده توصل ضعيفه توصل ضعيفه وهذا اللي يفسر معناه ربما الناس اللي تصدموا كيفاش الزيادات ضعيفه لانه ربما ما كانوش فاهمين الطريقه نتاع حسابات الزيادات هذه وما تنجم تعطي كان شيء زيادات بسيطه ولكن انا بالنسبه للمتقاعدين سي الحبيب راهو العام الجاي باش ينقصوا لهم 5% من المتقاعدين الكل سي ان اس اس ولا سي ان ار بي اس 5% من تاع الضرائب تاع الشهريه مثلا كانوا اللي عنده مليون هو توا حاليا يخلص الضريبه على 750 دينار برك
1: نعم
0: العام الجاي باش في عوض 25% تتنحى له معناها 250 دينار العام الجاي باش تنقص 300 دينار من هكا الضريبه معناها خمسه ما حتى نوصلوا عام 29 وهذا الاهم بالنسبه لي انا عام 29 المتقاعد راهو يولي يخلص كان شيء على نصف الجرايه نتاعو الضريبه ما يخلصها كان شيء على نصف الجرايه نتاعو كان يخلص مليون يخلص الضريبه كان شيء على 500 دينار وهذوما توا من هوني لعام 29 ان شاء الله هو باش يقع الزيادات بطبيعه الحال دونك يولي وياخذوا الزيادات العامه والزيادات اللي باش تنجر على الضريبه هذه على التنقيص في الاسيات نتاع الضريبه
1: صحيح هذه. نعم
0: وفما نقطه اخيره لو تسمح راه فما ان كان ربما حالات قليله فما شكون بالزياده نتاع الجرايات يلقى روحو بالزياده نتاع هذه الاخيره يلقى الجرايه نتاعه ولا الاجر ولا حتى الاجر نتاعه نقص علاش خاطر ما يتحول من الامبو احنا ما عندنا الامبو عندنا شرائح يتحول مثلا من من من 15% ولا من 10% يولي 15 ولا من 15 يولي 25% اذا هو يكفي باش يتحول حتى بدينار يفوت الشريحه هذيك باش تولي له في عوض يكون يخلص في 15 ولا يخلص في 25%
1: صحيح نعم
0: يلقى روحه نقص مش الهيت
1: واضح
0: اذا هذا هو معناه
1: سي حافظ باعتبارك خبير مختص في قانون الشغل ان شاء الله من ناحيتك انت ايضا تحسس المعنيين بالامر باش يعالجوا بعض الامور كما مساله الاجر الادنى ضعيف برشا الاجر الادنى
0: الاجر الادنى كما هو يا حبيب راهو الاجر الادنى يقع تحديده باش ناخذوا بعين الاعتبار احنا النسيج الاقتصادي نتاعنا راهو تقريبا 85% نتاع شركات صغيره تخدم اقل من 20 خدام
1: نعم
0: وعندنا شركات كبيره هما ياخذوا بعين الاعتبار في الوسط يجيو هكا الاجر الادنى وقت نقولوا راهو 5% 6% معناه باش يوفقوا باش ينجموا هكا الشركات الصغيره يزيدوا لانه الزيادات الاخرانيه راهو وقت تزادت الاجر الادنى تزادت حتى 7.5% فما شركات صغيره ما نجموش يزيدوا فما قطاعات قطاع النسيج نتذكر المقاهي مش عارف شنو اكل البسيطه ما نجموش يزيدوا
1: كيفاش المقاهي ما نجموش يزيدوا سي حافظ تلقاوي يبيعوا في الجوب 7 دينارات كاس ما يستاهلش حتى دينار
0: في هذه عندك حق
1: ان شاء الله في فرصه اخرى في يوم سعيد معايا او مع زميلتي نبيله تقع اثاره هذه الامور معك سي حافظ العموري ان شاء الله
0: شكرا الى اللقاء
1: عيدك سعيد الى اللقاء
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
3: أحوال الطقس
1: أحوال الطقس مع بلال اليحياوي من الأرصاد الجوية بلال صباح الخير يومك سعيد
4: صباح النور أخوي حبيب مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعين الإذاعة الوطنية
1: تفضل بلال
4: بالنسبة لتوقعاتنا الجوية لهذا اليوم الثلاثاء إن شاء الله طقس عموما بشكل مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد مع إمكانية

0: لظهور خلايا رعدية محلية خاصة في فترة ما بعد الظهر بالوسط الغربي، تكون مصحوبة أيضا ببعض الأمطار. بالنسبة للرياح اليوم القطاع الشرقي تكون ضعيفة إلى معتدلة عموما، ثم تتقوى نسبيا بالجنوب خاصة في فترة ما بعد الظهر. البحر أيضا قليل الاضطراب. درجة الحرارة القصوى لهذا اليوم تتراوح بين 24 و29 درجة قرب سواحل وبالمرتفعات، وبين 29 إلى حدود 33 درجة بالنسبة لبقية المناطق.
1: يعني فما حرارة بطبيعة الحال،
0: درجة حرارة مرتفعة شوية مقارنة مع يوم أمس ولايمة الفارطة بدرجة إلى درجتين معناتها لا غير. بالنسبة ليوم الغد الأربعاء يوم العيد إن شاء الله، في الغد إن شاء الله عيدكم مبارك سعيد إن شاء الله على
1: شكرا إن شاء الله عيدك سعيد.
0: طقس عموما باش يكون صافن إلى قليل السحب على أغلب الجهات مع هبوب رياح أيضا من القطاع الشرقي، عموما سرعتها ضعيفة إلى معتدلة، أيضا البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة تتراوح القصوى بين 25 و30 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 31 إلى حدود 35 درجة خاصة في مناطق الجنوب الغربي. الأيام القادمة يومي الخميس والجمعة يتواصل الاستقرار في حالة الطقس مع ارتفاع طفيف أيضا في درجة الحرارة خلال يوم الخميس، وتبقى في نفس المعادلات والمستويات يوم الجمعة إن شاء الله.
1: شكرا بلال اليحيوي وان شاء الله عيدك سعيد. بربي بمناسبة الحركة نتاع المرور هذه والنشاط التنقلات، الرجاء خذوا الاحتياطات اللازمة انتم اللي تتنقلوا على سياراتكم وفي وسائل النقل المختلفة باش تمشي وتعيدوا على عائلاتكم وتزوروا أهليكم، معناها رفقا بالمترجلين أولا، التزموا بقواعد الجولان، عدم الإفراط في السرعة، التزموا بالسياق المتزنة الهادئة، احترموا علامات المرور، تبعوا إشارات الأعوان، ضرورة كذلك وضع حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران. بربي ما تجريوش ما تجريوش، واحترموا الضوء الأحمر، احترموا الضوء الأحمر.

0: أغلى الناس.
1: حسن الأبجاوي في أغنية يا أمي يا أغلى الناس أو قلبي وشوية. نعطيه تحية لكل الأمهات اللي يسمعوا في البرنامج، إن شاء الله عيدهم سعيد. نحكيو توا مع سي فرحات بريك الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية صفاقس في موضوع مهم تحدثت عليه أنا ألاف المرات في مختلف البرامج حول النظافة، نظافة المدينة، نظافة الشوارع، نظافة المحيط. إن شاء الله المواطن يتحمل مسؤوليته، يكون على وعي وعلى ثقافة باش يحافظ كما يحافظ على داره. وعاد خير إذا واحد يمسخ في الشارع ويزيد يمسخ في داره، وعاد ما نعرفش هذا شنو عقليته وكيفاش يفكر. سي فرحات صباح الخير ومرحبا بيك.
2: صباح النور، مرحبا بيك ومرحبا بكل السادة والسيدات مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: إن شاء الله عيدك سعيد أنت وكل الأخيان في بلدية صفاقس.
2: يعيشك إن شاء الله أنتم بالأمثل، وعيد مبارك إن شاء الله.
1: نعم، أنتم عندكم برنامج خاص بمناسبة العيد في مسألة النظافة.
2: بالطبع هو معناتها كيما كل مناسبة، سواء أن العيد معناتها العيد الصغير أو عيد الأضحى، البلدية تحضر خطة عمل، برنامج خاص.
1: نعم.
2: الحقيقة هو البرنامج
1: طبعا كل إن شاء الله تكون كل البلديات في الجمهورية يعني تنسج على المنوال، يعني تفكر في المسألة هذه بجدية. يعني في بعض الأحيان تتراكم الأوساخ، ما المواطن عاد عنده دور كبير في كثرة هذه الأوساخ، وتقوم الصباح بكري في الفجر نلقى الأوساخ متراكمة قدام المتاجر والمحلات والعمارات والأرصفة أو على الأرصفة. نقول وين أعوان البلدية هنا؟
2: هو الحقيقة معناته هو نتصور أن العمل باش يكون في كامل التراب الجمهورية، كل البلديات أكيد باش تكون مستعدة، خاصة وأنه معناتها فما التوصيات من سلطة الإشراف لمعناتها العمل المتواصل على النظافة، خاصة معناتها بصفة استثنائية في عيد الأضحى. نعرفوا اللي الكميات تكون كبيرة، هي الحقيقة والله تقريبا توا يومين أو ثلاثة، تعرف أنت العادات والتقاليد متاع التوانسة، كل عباد يحب ينظف الدار، يحضر الجنينة، يعمل برشا حاجات قبل العيد. معناتها لاحظنا احنا حتى الكميات خلال اليومين الأخيرين معناتها مرتفعة مقارنة بالأيام العادية، ولكن المتوقع أنه في العيد كما نعرفه معناتها فما الجلود، فما الفضلات متاع معناتها الأضاحي وبرشا حاجات دونك تزيد. استعمل البلدية قامت أولا برنامج هو في الحقيقة يقوم على زوز محاور أساسية. المحور الأساسي هو توفير الإمكانيات البشرية كما كنت تحكي أنت، وينهم الأعوان معناتها الأعوان متاع البلدية وطريقة توزيعهم والإمكانيات اللوجستية، تعرف تطلب برشا إمكانيات، خاصة بلدية كبيرة كما بلدية صفاقس معناتها تمتد على مساحة كبيرة.
1: نعم.
2: دونك تم تقسيمها حسب الدوائر، قسمنا البلدية حسب الدوائر، وكل دائرة معناتها خصصنا فيها مكان لتجميع الجلود والفضلات اللي هما الحاويات هذيك العملاقة الكبيرة.
1: نعم.
2: تقريبا فما 22 حاوية معناتها في المنطقة البلدية كاملة، هذوما باش نحطوهم إن شاء الله معناتها الليلة، حطوا في الليل ويتم معناتها تجميع الجلود فيهم إن شاء الله يوم العيد، ويتم سحبهم على الثالثة مساء. كيف كيف تم تخصيص توقيت خاص معناتها ليلة العيد باش يكون انطلاق، يمكن هي لأول مرة، خطر العادة يبقاو كما قلت أنت من غدوة معناتها باش تبدأ عملية التدخل، احنا لا اسنا باش يكون التدخل معناتها يوم ليلة العيد باش يكون ثامنة مساء، يوم العيد باش ينطلق التدخل من الساعة الثالثة بعد الزوال، معناتها نقولوا احنا وقت اللي باش نبداو نسحبوا الحاويات، ويكون التدخل في الأنهج والطرقات والأمام العمارات، ويوم ثاني عيد باش يكون التدخل بداية من الساعة الخامسة صباحا.
1: واضح، وإن شاء الله تكون هناك جدية وحزم من طرف الأعوان البلدية باش يجتهدوا، وكذلك يردعوا بعض الناس يعني يكلموهم.
2: هو الحقيقة هذا يمكن الجانب الثاني من خطة العمل، اللي هي خطة معناتها اللي هي توعية المواطن وتحسيس المواطن معناتها كما انتم تفضلتم مشكورين مش يوصل للصوت بتاع البلدية. احنا نعملوا على المواطن انه يحترم على الاقل اماكن تجميع الفضلات. البلاغات متاعنا واضحة نقولوا راه معناتها يلزم تجميعها في اكياس محكمة الغلق باش تسهل خاطر تعرف معناتها الوقت ضيق باش تسهل العمل متاع الاعوان البلديين. كيف كيف حتى في عملية الذبح خصصنا اماكن خاصة لاصحاب معناتها العباد اللي يسكنوا في سنتر فيل في العمارات اللي عندهم مشكل في عملية الذبح. دونك وضعنا على ذمتهم المسلخ البلدي معناتها مفتوح من الساعة 7 صباحا موجود فيه معناتها بياترة يراقبوا الأضاحي ومعناتها تكون إن شاء الله العملية منظمة ويكونوا الأخيين زادا ما تلقوا الفضاء وين يذبحوا ويهزت بعد الأضحية متاعه واللي هو يعاوننا برشا معناتها خطر نبعدوا على البلايس يمشيوا الجنينة يمشيوا الحدائق يمشيوا يزيدوا يتعبون احنا في عملية نظافة. دونك خاصتنا لهم المسلخ البلدي على ذمتهم إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عيدكم سعيد وإن شاء الله الأمور تتم كما نحبوا باش تبقى مدينتنا صفاقس أو أي مدينة في بلادنا نظيفة يحلو فيها العيش بطبيعة الحال. تحية ليك سي فرحات بريك الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس وتسلم لي على الأخيان الكل في البلدية
2: بارك الله فيك
1: من إداريين وخدامة واللي ينظفوا في الشوارع بصفة خاصة. شكرا
2: يعيش.
1: إلى اللقاء.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: فلاش سبور. صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. البداية بالحدث آخر الأسبوع، نهائي كأس تونس في رادس، الموعد الأربعاء تاع العشية بين ترجي رياضي الجرجيسي وترجي رياضي تونسي، مقابلة في صورة أنه تكتمل في 90 دقيقة بالتعادل، باش نمشيو مباشرة للحصص الإضافية. اجتماع البارح بمقر الجامعة بحضور ممثلي الفريقين، تقرر فيه أنه المستضيف هو فريق ترجي جرجيس. بشكون مقابلتنا هالحد، هي ثاني مواجهة تاريخية بين زوز نوادي، نذكروا من 21 سنة التالي 2005 النهائي كان جمع بين زوز فرق الفوز بالكأس الأولى لترجي جرجيس بعد نتيجة 2-0. الترجي رياضي الجرجيسي بوصوله للنهائي بطبيعة باش يكون ممثل تونس في مسابقة الكاف مع صاحب المرتبة الثالثة اللي هو نادي رياضي صفاقسي، في شاركوا في المقابلة متاع مقابلات كأس الاتحاد الأفريقي والأفريقي، والترجي رياضي التونسي يلعبوا دوري الأبطال. البارح الموعد كان مع براج الرابطة الثانية لضمان مقعد أخير في الرابطة الأولى بعد صعود تقدم سقيت الدير وأمل حمام سوسة. البارح نادي رياضي لحمام الأم فاز على مستقبل قصرين بهدف لصفر، والملعب الجيبسي على تحت طاوين 2-0. نهائي السبت الجاي إذن بين نادي رياضي لحمام الأم والملعب الجيبسي باش يكون في الملعب الأولمبي بسوسة. نقدم في جو سوسة في النجم الساحلي باش يتم الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية في ظرف 60 يوم بعد غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية النادي دون تقديم أي ترشح. في المستقبل هذه بالمرسى، إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب عامر دربال بعد زوز مواسم، والمدرب الجديد هو عماد بن يونس مدرب نجم المتلوي في الفترة الماضية. ونقعد مع نجم المتلوي في علاقة بشركة فوسفات قفصة وثمانية أشهر دون صرف منحة، أكدت الكلام هذايا الجمعية بعد الوضعية المالية الحرجة اللي يعاني منها الفريق. في النادي الرياضي البنزرتي تم تحديد موعد الجلسة العامة الانتخابية، موعدها باش يكون 25 جوان، ومن اليوم رسميا يتم تقديم الترشحات. المنتخب يواصل التحضيرات نتاعو واستعداداته للمونديال في تبرقة، التحاق عمر الرقيق، معتز النفاتي وسيباستيان تونكتي بالفريق في انتظار بطبيعة التحاق البقية. وفما خبر حول إصابة اللاعب حازم المستوري بعد ما كانت غايب في مباراة فريقه في الدوري الروسي، لكن اللاعب نفسه كان نفي في انتظار بطبيعة وصوله إلى تونس والتأكد. المنتخب التونسي عنده زوز وديات قبل المونديال، مازلت ايامات قليله، في فيينا 1 جوان ضد المنتخب النمساوي، وفي بروكسل 6 جوان ضد بلجيكا. نهار السبت باش يتم التحول الى النمسا. في الباسكت، نهائيات البال في كيغالي، للاسف النادي الافريقي يخرج من الدور الربع النهائي امام اهلي بنغازي بعد الهزيمه في المقابله الثانيه 98-80، والحقيقه كانت متوقعه لانه اللاعبين المتميزين اللي موجودين في اهلي بنغازي تعزيزات كبيره ايضا باموال خياليه، وذا اللي مش عملش حسابه بطبيعه فريق النادي الافريقي، خبره بطبيعه باش ينجم يكون موجود في المنافسات اللي تعتمد اساسا على الاسماء الكبيره. كرة اليد، ختام الموسم بنهائي الكأس بين الأكابر والكبريات نهار السبت في رادس. في الكبريات ماضي ساعة نادي الإفريقي ضد النادي النسائي لكرة اليد بالمكنين، كانوا يلعبوا مع بعضهم أيضا البطولة والفوز كان لفريق المكنين. وفي الأكابر الأربعاء متاع العشية الترجي رياضي تونسي ضد ساقية الزيت. 11 جوان يقترب تقريبا 15 يوم على انطلاق المونديال، وفي كل مرة يتم فيها اعلان قائمة من القوائم الاسمية اللي باش تمثل منتخباتها في المونديال، تحس الفخر للاعب لعائلته وايضا للمحيطين به، وكم الاحساس بالانتماء. هذا يجينا من الصور اللي نشوفوها بطبيعة على مواقع التواصل الاجتماعي، والاسامي الكبيرة ممكن اللي ريناها فتى الاخرانية نيمار وتفاعلوا مع تواجده البارح، اعلان قائمة المنتخب الاسباني اللي لم تشذ عن القاعدة، أحاسيس الانتماء كانت موجودة، إلا أنه في ظل الصراع العاصمي الكتالوني بين الريال والبرسا، قائمة ديلا فوينتي يغيبوا عليها أسماء من فريق ريال مدريد. هذه حاجة ما صارتش من أكثر من 90 سنة، في حين 8 ملاعبية موجودين من فريق برشلونة كما بيدري، غافي، كوبارسي، يامال، فيران توريس، داني أولمو، خوان غارسيا، وأيضا إيريك غارسيا، هذوما الملاعبية اللي موجودين في تشكيلة المدرب ديلا فوينتي، اللي قال أنه ينظر للاستعداد وليس للفريق. الصفحة ستكون خاصة بالمونديال، وهذا باش تسمعوه بطبيعة ممكن في نشراتنا القادمة مع اقترابنا من انطلاق المونديال. في قائمة منتخب كولومبيا يجدد اسم نعرفوه في السنوات الأخيرة اللي هو خامس رودريغيز، رغم غياب كولومبيا بطبيعة عن مونديال قطر، لكن موجود هو ولاعب البايرن لويس دياز. كولومبيا اللي موجودة في مجموعة فيها أوزباكستان، الكونغو الديمقراطية والبرتغال. غير بعيد عن كولومبيا، منتخب أوروغواي بإشراف المدرب الأرجنتيني بيلسا 70 سنة صرح أن المونديال هذايا هو المحطة الأخيرة مع منتخب أوروغواي اللي موجود في مجموعة إسبانيا السعودية والكاب فير. وأختم بالأرجنتين، الكل في انتظار تأكد إصابة ميسي وإلا إرهاق، خاصة بعد خروجه في لقاء إنتر ميامي. بتبيع منتخب الأرجنتين مش فقط هو اللي ينتظر، نتصور أنه العالم الكل ينتظر في تواجد ميسي وكل النجوم اللي بشكون المحطة الأخيرة بالنسبة لهم. ولينا بتبيع بش نشوف النجوم الكبار هذية في الملتقى العالمي اللي ينطلق كما قلت 11 جوان. هكا كملت معكم موعد هذه من اخبار رياضه، نتقابل ان شاء الله في موعد قادم. اجمل تحياتي نجوى الطالبي.
0: فلاش سبور. انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية يؤكد أن تفكيك شبكة المضاربة والاحتكار يمثل سياسة ثابتة للدولة ستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائياً على هذا الارتفاع الجنوني للأسعار. رئيس الدولة يصدر عفوا رئاسيا يفضي للإفراج عن 1187 سجينا، كما أزدى تعليماته بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. حجاج بيت الله الحرام يؤدون اليوم ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات، ورئيس البعثة الصحية محمد السوسي يؤكد أن الوضع الصحي لمختلف الحجاج التونسيين بخير. وزارة الفلاحة تنشر قائمة اسمية للأطباء البياطرة للاتصال بهم والاستبصار أيام العيد. بلدية تونس تعلن تحجير ذبح أضاحي العيد داخل الشقق وفوق أسطح العمارات، معلنة تخصيص نقاط محددة لذلك. مخطط لإنقاذ الشركة التونسية للصناعات الدوائية يستهدف إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة. في منطقة الشرق الأوسط مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين في غارات جوية إسرائيلية ليلية وصباح اليوم على شرق لبنان. الجيش الإسرائيلي يبدأ بتعبئة جنوده لتكثيف عملياته في لبنان، وحزب الله يؤكد أن مقاومة الاحتلال ليست خروجا على الدولة بل حق وطني مشروع. ضربات أمريكية جنوب إيران، ووزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يلمح لاتفاق وشيق بين واشنطن وطهران. والصين وباكستان تعربان عن استعدادهما للمساهمة باستعادة السلام في المنطقة. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: الفنان يوسف التميمي غنى على بلاده منزل تميم. نمشي وتوا إلى جوائز الكومار الذهبي أو الأدبي. كنت حضرت في مدينة الثقافة حفلة الكومار وأعطيت الجوائز. من هذه الجوائز هناك جائزة الاكتشاف بالنسبة لمن يكتب بالعربية وجائزة الاكتشاف ديكوفيرت بالنسبة لمن يكتب بالفرنسية. معنا المتوجة الأستاذة نجوى القادري متحصلة على جائزة الاكتشاف في الكومار الذهبي عن روايتها الماجدة. نجوى القادري صباح الخير، يومك سعيد وهنيئا لك بهذا التميز في الكومار.
1: صباح النور، مرحبا بك، شكرا على التهنئة وبارك الله فيكم. سعيدة جدا بالحضور معكم في هذا اليوم قبل العيد.
0: مرحبا بك. مرحبا، هون عيدك عيد، عندك عيد الأضحى وعندك الجائزة كذلك.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: وأنت نجوى معناها شاركتي لأول مرة أعتقد في
1: هي أول رواية الماجدة، والحمد لله توجت بجائزة الاكتشاف لمسابقة الكومار.
0: نعم، هل الكتابة تعطيك السعادة؟ من أشهر الكتب في العالم، تعرف الغريب لألبير كامو، كذلك لعب الشطرنج لستيفن زفايف، كذلك هناك ثرثرة فوق النيل لنجيب محفوظ. يعني أذكر بعض الأسماء المعروفة في الأدب العربي، قصة موت معلن لغارسيا ماركيز. هناك رواية تحت عنوان الجميلات النائمات لكاتب ياباني عاش مأساة، يعني حكاية الرواية متاعه، فبدت له الوحدة الخيار الوحيد المحتمل خلال هذا الوقت، فلم يتوقف عن الكتابة ليخفي أحزانه ويعطي لحياته معنى، أو بكل بساطة ليحصل على لحظات من السعادة. حبيت نقول لك نجوى، هل الكتابة تعطيك السعادة حقا؟
1: هي الكتابة، أنا نؤمن أنه الكتابة تعطينا القوة باش نواجه الوضعيات ربما اللي نعيشوها في حياتنا، تخلينا نتأملوا في الوضعيات هذية، تخلينا نعملوا مسافة على الوضعيات ونعيشوها بشكل آخر، معناها بشكل تأمل، وبالتالي تعطي معنى لجميع الأحداث والتي
0: صحيح
1: وتعطينا سعادة أيضا. بالحق تعطينا سعادة الكتابة، هي تخلي الإنسان يعيش حياة أخرى بالإضافة إلى الحياة التي يحياها فعلا.
0: طبعا الكاتب يتوق إلى الحقيقة، إلى الخير، إلى الجمال، إلى مثل هذه القيم التي نعيش ونتنفس بها.
1: هو كل كتابة عندها إضافة تقدمها لهذه الحياة، معناها تقدم إضافة في الجانب الجمالي، الجانب هذا الكل، معناها تسمح للكاتب بأنه يقدم رؤيته للواقع.
0: نعم،
1: هذه التفاصيل يقدم رؤيته لها بطريقة إبداعية، بطريقة جمالية.
0: صحيح. من تكون هذه الماجدة؟ روايتك عنوانها الماجدة.
1: نعم.
0: شكون هي الماجدة هذه؟
1: هي شخصية البطلة الرواية هي باجدة، فسميت الرواية باسمها.
0: إيه، علاش اسمها الماجدة؟
1: هي ماجدة، وإضافة الألف واللام باش تعطيها رمزية المجد. الكلمة هذه تحمل معنى السمو والعظمة. الماجدة هي المرأة اللي عاشت ضعفها وعاشت القوة، اللي قامت، اللي طاحت وقامت، اللي بنت روحها من جديد، اللي سائلت نفسها. هذا الكل معناها، هذاك علاش الاسم كان مناسب للمضامين، للدلالات الموجودة في الرواية.
0: موجودة أنت نجوى في الرواية؟
1: جزء كبير منها أنا، أي صحيح، وجزء كبير منها مش أنا، معناها موجودة في بعض التفاصيل، الأماكن، بعض الأحداث، لكن ثم الجانب التخيلي أيضا معناها.
0: صحيح.
1: موجود.
0: نعم. نجوى القادري، أنت من الشمال؟
1: أنا من أبو سالم، من قرية بلطة في معتمدية أبو سالم.
0: وطبعا درستي بتونس العاصمة وتقيمين الآن في المنستيرة.
1: قريت في دار المعلمين العليا، أصلي معلمة.
0: نعم.
1: ثم ذلك وصلت دراستي والحمد لله معنا الآن في التفقد بنشتغل.
0: أنت دكتورة؟
1: دكتورة في تعليمات العربية. نعم،
0: تعليمات العربية، هكا
1: ديداكتيك. هو
0: ديداكتيك. نعم. شنو التخصص؟ يعني تفسروا في كلمات.
1: هو انا اشتغلت في الديداكتيك، معناها كيفاش ندرسوا العلاقه بين المتعلم والمعرفه، خدمت على السرد عند الطفل.
0: نعم.
1: هذا هو معناها بالنسبه لاختصاصي في العلمي.
0: نعم. التونسيون يقرؤون الروايات والكتب نشوه؟
1: هي ديما نبحث ونطمح الى ذلك، وثم خدمة عليها معناها جميع المؤسسات، جميع معناها نورمالمون هو تبدا مشروع مجتمعي هذا، ثم محاولات كثيره، اما التونسي يقرا رغم ذلك، ثم شكون يقرا، ومازلنا نطمح الى زياده هذا الدفع لدى التونسيين.
0: انت امراه والمراه التونسيه تقرا بمثل ما تحرص على جمالها و معناها بهرجة وجهها بالألوان،
1: هي البهرجة الروحية التي تظهر في كل شيء، هو الجانب الجمال الروحي والامتلاء الثقافي هو اللي يأثر في في في يظهر قيمة الإنسان، معناها سواء كان رجلا أو امرأة، معناها ما نفصلوش يعني ما بين الرجل والمرأة في الجانب الفكري الحقيقة.
0: نعم. نجوى القادري المتحصلة على جائزة الاكتشاف في الكمار الذهبي، وروايتك الماجدة موجودة في المكتبات.
1: نعم موجودة في تونس العاصمة، وأيضا مواقع يمكن الاتصال من الحصول عليها بالمواقع.
0: نعم. شكرا نجوى، وإن شاء الله عيدك سعيد بمزيد من التوفيق في الكتابة.
1: إن شاء الله عيدكم سعيد، بارك الله فيك.
0: إلى اللقاء.

0: ضيف الماتينال.
1: ضيفتنا وصلت إلى الأستوديو سامية مسعود، رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور. وذكى احنا نأكدوا على أنه التوانسة الكل يمشي ويسافروا ويركبوا في وسائل النقل وهما سالمين، باش يعديوا غدوة العيد في ظروف مريحة وطيبة ومنعشة ومبهجة خاصة. سامية مسعود، صباح الخير ويومك سعيد.
2: صباح الخير. صباح الخير ليك يا حبيبي، وصباح الخير كيف مستمعي الإذاعة الوطنية، ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
1: أنت زادة يعطيك الصحة
2: على قبول الدعوة.
1: نعم، غدوة عياد يعاد
2: إن شاء الله. إن شاء الله كل عام تونس الكل، مواطنين، مستعملي الطريق، مستعملي الفضاء المروري، بكلهم ألف ألف خير، وإن شاء الله عيد مبارك على الأمة الإسلامية الكل.
1: إن شاء الله التوانسة يسيسوا رواحهم. معناها ساعات في أحيان عديدة الإفراط في السرعة زعما باش يخلط بكري ما ثماش داعي كبير. اللهم إذا عنده بوسطة باش يهزها الأمم المتحدة مثلا، وإلا ما منعرفش وين، ولا عنده حاجة أكيدة أكيدة أكيدة جدا، مريض مثلا باش يهزوا للسبيطار، معقول معقول وفي حدوده. ولكن تلقى ساعات واحد يجري في ما بين تونس والمرسى نتبعه، وانا نلقاه ماشي باش يعمل شيشه وتلقاه يجري.
2: اكيد اكيد هذيك هي ديما احنا نعولوا على وعي المواطن الحقيقه بالمخاطر اللي تنجم تكون موجوده في الطريق. كما قلت السرعه هي اكثر بريسك فاكتور، معناها قاعد يؤدي الى حوادث طرقات وحوادث قاتله. معناها راهو المشكله اللي الحوادث نتاعنا الحقيقه وليت حوادث خطيره، حوادث قاعدة تخلف في قتلة. معناها كي نحكي وقولوا راهو ما بين 3 و4 قتلة في النهار، راهو الحقيقة أرقام معناها يلزم الناس تستعاد،
1: يلزم ينتبهوا لهذا،
2: يلزم يسمعونا. وأكيد اللي يسمعوا فينا توا كي يسمع الرقم معناها متاع القتلة الموجود في ظرف، معناها نحكيه على 6-5 أشهر ديجا كي نقولوا رانا
1: يعني من جانفيل توا،
2: من جانفي لتوا، معناها من جانفي حتىش ال 21 ماي 2026.
1: نعم.
2: كيقولوا راهم مسجلين 1717 حادث، راهو رقم كبير برشا بارابور الخمسة شهور. كيقولوا راهم مسجلين 464 قتيل، معناها هذو ما راهو ناس هي صحيح ضحايا، ولكن زيدا خليت مأساة مقاسي عائلية، معناها خليت ضحايا زيدة عائلية، معناها خليت صغيرات، خليت الله لا يقدر معناها عائلة وراها، خليت مقاسي معناها ناس باش تعيش مقاسي،
1: يعني أبناء يتيتموا وناس تحصلهم حتى إعاقات وناس أخرين يموتوا. أكيد. في الطريق
2: أكيد. دونك راو الرقم ما نستهنوش بيه، راو كي نسمو 464 قتيل راو رقم كبير برشا. نحب نزيد نأكد زيدا ونعاود اللي راهو 50% من حوادث المرور ومن الفاكتور من القتلة هذوما راو شباب، راو ناس صغيرات، راو وليداتنا، معناه ما بين 19 سنة بريسك 30-29 سنة.
1: أي صحيح، قريتها هذه وشفتها أنه نسبة الناس اللي يعملوا أكثر حوادث هم الشباب.
2: أكيد أكيد هو كي الحقيقة احنا
1: صحيح الشاب يبدأ متحفز هذاك
2: لا احنا نقول متحفز نقول متهور نقول لك السرعة ذيك اللي يبدأ يجري بها هو شيخ على الكرهبة، هذيك راهي توصلوا إلى مآسي، توصلوا إلى مخاطر، توصلوا إلى معناها الله لا يقدر وفاة، توصلوا إلى إعاقة دائمة.
1: نعم.
2: يعني هذا راهو الناس يلزم بالحق تسمع، وماذا بينا أكل أولياء اللي يعطيوا صغيراتهم أكل موبيليتات، ونقولوا أحنا الموتورات باش ينقص عليه شارج متاع أن يهزوا ويجيبوا أكل تنقل ما بين الدار والليسي، وإلا تنقل ما بين الدار والفاك راهو خطير جدا. راهو إذا كان ما توفرلوش كاسك وتوعيه كل يوم، عايش ولدي رد بالك، عايش ولدي ما تبداش تهور في الكياس، اكيد دريفت اللي تعمله اكيد زقزيق ما بين الكراهب راهو يؤدي الى انك الله لا يقدر معناها تفقد ولدك ولا تفقد معناها عائل عندك في العائله. دونك ماذا بينا الحقيقه،
1: وهنا نشوفوا كذلك اللي يوصلوا في الخدمات نتاع الاكلات السريعه والليفرور هذاك والبيتزا، هذوكم عاملين شطح باطح.
2: إذن كزيدة الحقيقة احنا ديما نذكرهم برمي الناس اللي ديما نتوجه لهم بنصايح، معناه نقول له انت اكيد تخدم على روحك. اكيد اكل وسيله هذيك اللي شريتها معناها خاطرك انت محدود الدخل، معناها ما تنجمش تشري كهرباء، دونك شريت موتور باش تنقل بيه وتخدم بيه، ولكن كون واعي بالمخاطر اللي تنجم تلقاها معناها في الطريق، لاني راهو اذا كان حطيت سائقك في الطريق راهو معرض للخطر، كيك سوا تكون سائق والا حتى مترجل راه. دونك ديما نقول لهم ماذا بينا الكاسك، ماذا بينا اكل اللوكاليزاسيون نتاع الكليون اللي ماشيلو عملها قبل ما تنطلق، ما تبداش تسوق ويد في اللوكاليزاسيون معناها وتشوفك المسار، قول انا نتاع اللي باش تليفري له معناها الحاجه اللي انت هززها. ردوا بالكم ديما احتاطوا، معناها اعمل برنامج روحك، انت خارج الصباح باش تسوق موتور يلزمك تحط معناها معايير السلامه نتاعك، اللي يلزمك اول حاجه ساعه الكاسك، ثاني حاجه ما تركبش اثنين وثلاثه على الموتور نتاعك، ثالث حاجه بالنسبه للليفرار ديما نقول معناها سورتو اني لوكاليزاسيون نتاع الكليون ماذا بيك خليها معناها اعملها قبل ما تبدا في المسار نتاعك.
1: سيده ساميه، شفت بعض سواق سيارات يركب ولده صغير قدامه يحطه في حجره وهو يسوق في الكهرباء يا رسول الله.
2: أكيد هذوم كان برمي السلوكيات اللي احنا نعتبرها
1: هذاك سلوكيات. هذاك تعرفش يلزم يعمل عون المرور معاها يفك له الكهرباء مش يفك له البرمي.
2: أكيد أكيد هذاك علاش ديما نعولوا على وعي المواطن بالمخاطر. راه هو صحيح يبدا شيخ باش يحط ولده قدامه كوم كوا يسوق بيه، ولكن راهو ما تنساش اللي لحظة زمنية غفلة صغيرة
1: صحيح
2: معناها تنجم
1: قد تؤدي إلى كارثة.
2: اكزاكتومون تصير الكارثة، وقتها منقولوا الله لا قدر، معناها علاش أنا ما نرجعش بالتوالي ونقول علاش ركبت ولدي في حجري ولا ركبت ولدي بجنبي، حتى كصغيرات اللي نحطوا من قديم معناه وناخذوا لهم بالخاطر بتاعهم راهو ذاك ممنوع.
1: صحيح
2: راهو صغير يلزموا
1: نتاعهم. واضح. سيدة سامية مسعود، الالتزام المطلق كما تؤكد وزارة الداخلية بقواعد السير والمرور والشوالات.
2: أكيد
1: مش الكل يحترمه.
2: أكيد أكيد احنا
1: شو معقول تاكسيست أنا عندي الأخضر، أنا حبيب جغام في كرهبتي جاي للإذاعة الصباح، عندي الأحمر ناقف، عندي الأخضر إذا الأحمر عند الآخر يلزمو يقف، يحب يتعدى قبلي التاكسيست، يعجبكش؟
2: هذو ما هما سلوكيات اللي ديما نحكيو عليهم.
1: وبعد كيف نقول له علاش هكا يقول لي لا ريتك. نقول له ما حشتيش باش تراني، المهم تحترم الضوء.
2: أكيد أكيد. شو سي حبيب، احنا كي خذينا لي بيرمي الناس كل نسوقوا، خذينا البيرمي على أساس نعرفوا نسوقوا ونطبقوا وقت الاكزاما، طبقوا قواعد الجوالين، ولكن لو فيت لي انت كمال تخديت البيرمي نتاعك تولي كقواعد الجوالين بالنسبه لي هما صوره، معناها الفو روج بالنسبه لي هو تصويره محطوطه يبقى الكياس فارغ يتعدى. يلزم يكون المواطن واعي باللحظات اكلي تصير فيها الكارثه، راهو صحيح ساعات تتعدى وما يصير لك حتى شيء، ولكن الله لا يقدر المره الجايه تنجم انت في غفله انك تتعدى فما فروج وانت تعديت وش السيد الاخر اللي جاي انت تغزله، معناه على اكيد تو فما عقليه يقول لك تو ينقص كيراني تعديت، يبقى انت حطه وهو ما نقصش قاعد يصير في السرعه نتاعو العاديه.
1: سيده ساميه مسعود، انت رئيسه مصلحه الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامه المرور. المرصد شبيه يسكت على النقل الجماعي طريق تونس المرسى، تشوفهم كي النقل الجماعي شي يعملوا؟
2: والله النقل الجماعي
1: فما شكون ماشي في باله يسوق في بوينك.
2: بيه مش نقول لك انا حاجه بار اكزومبل، نقل الجماعي موضوع موجود عندنا على الطاوله في المرصد الوطني سلامه المرور. اي
1: هاكم ساكتين
2: لحظه عاد خمك كمالك. ودينيرمون عملنا زوز جلسات حذرنا الناس الكل الاطراف الكل اللي تتبعها نقل الجماعي، نقل الريفي، التاكسي، تاكسي الفردي، دونك هذوما الكل موجودين وبتيت راهم
1: يسمعوا ممثلين يعني.
2: ممثلين بيان سور ممثلين، وان شاء الله البرنامج اللي قاعد معناه برمي البرامج اللي باش نخدموا عليها هو تكوين في السلامه المروريه لسواق التاكسي الجماعي.
1: مش تكوين، نحب الردع.
2: الردع والوعي والتحسيس راهو يكملوا بعضهم، معناه لو فيت لي انت تحسوا
1: اعملوا خطيه
2: هو موجودين، قانون الطرقات موجود.
1: اي ولكن مش ديما قاعد
2: يتنفس. باش نعطيك معلومه انا مثال، تو احنا ستاتيستيكمون نحكيو احنا بالبيانات بيان سور احنا بالبيانات اللي موجوده عندنا. بالنسبه للتاكسي جماعي ما عندناش حوادث مورتيل باريكزومبل.
1: عجب شنو نقعدوا نستنى.

0: فكرها بتزقزق يتعدى قدامك وبعد تراها مشي من غادي بعد تعرف معناها ريت السلوكيات هذه الكل.
1: فما كاميروات
0: في الموتور
1: كاميروات
0: ان شاء الله في المشاريع المستقبليه اللي يخدم عليها المرس الوطني لسلامه المرور باش يكون فما دي كاميرا بالانتليجنس
1: ترصد وتسجل
0: ترصد وتسجل وان شاء الله باش تكون الخطايا حينيه توصلك معناها الخطيه وانت تسوق مش على قليله كي ترى انت اللي جاتك خطيه par exemple نقول انا مثلا 200 دينار راك باش تخاف لانك 200 دينار دونك باش نحيهم سايي من جيبك وسايي وبوتيتر تنحاو معناها باش نوصلوا الى ان يوليوا يتقصوا ديريكتومون دونك ان شاء الله.
1: لا لا مش 200 دينار ساعات شويه بالنسبه لواحد عنده ثلاثه ديار وزوز كراهب
0: لي ان شاء الله ان شاء
1: وعنده
0: الله
1: وعنده دار في الحمامات ودار في قمرت
0: ان شاء الله
1: ما تعني له شيء هذه
0: ان شاء الله ان شاء الله بحول الله موجود عنا.
1: هو فما برشا بلديات كما اخيرا بلديه سوسه مثلا او صفاقس وضعوا برشا كاميروات وسط المدينه يعني
0: موجودين لكاميرا وان شاء الله باش يكون فما
1: اما باقي يبقى ناقص
0: ان شاء الله باش تتعمم لكاميرا في سورتو في المفترقات اللي تصير فيها برشا معناها كثافه مروريه تعرف ديما الكثافه المروريه تؤدي الى حوادث
1: نعم.
0: معناها تؤدي حتى إذا كان مش حوادث لا يقدر معناها خطيرة باقي فما حوادث مادية دونك احنا شكون لي كاميرا موجودين حسب دراسة معناها قاعدين قايم بها المرصد وهذا الكل تبع الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات واللي هي موجودة على أرض معناها قاعدين نخدموا عليها من 2025 هي الأهداف متاحة على مستوى معناها على المدى القريب 10% تقليص حوادث الطرقات
1: نعم.
0: على المدى القصير المتوسط 25% تقليص حوادث الطرقات وعلى المدى البعيد 50% تقليص حوادث الطرقات
1: نعم.
0: واللي هي فيها محاور وأنشطة كبيرة معناها قاعدين نخدموا عليها أنكور بمعناها تظافر هيكل الدولة هي المجتمعات المدنية معناها المنظمات جمعيات هذه الكل قاعدين نخدموا عليه.
1: نعم سيدة سامية المترجل أيضا يتسبب في بعض الأحيان في حوادث يعني يشق الطريق مش في الممشى المعقول يعني
0: أكيد
1: هاني نشوف فيهم أنا بحد الإذاعة مترجل تلقى عنده أحمر قدامه ويحب يتعدى وبعد يشري عركة للكهرباء
0: أكيد حتى احنا المترجل معناه بالنسبة لي نحن صحيح هو فئة أقشة موجودة في الطريق ولكن ديما قولوا اللي احنا مسيلش نحترمه كل مترجل ولكن زيد المترجل يلزمه يحترم قوانين الجوالي مادام عندك باساج بيتون باش تتعدى منه احترمه وتعدى منه كيما ساعات الاوتوروت يقولك ما عنديش منين نقص مستحيل كل اوتوروت فيه ممرات علوية نجم تقص منها معناها انك تمشي مسافه صغيره
1: ساعات تلقى الممر العلوي بعيد شويه الحقيقه
0: ما يسهلش اما خير تضمن السلامه
1: اي اما يلزم ينتبه
0: والله انا بالنسبه لي انا عبد يقص اوتوروت الحقيقه معرض للخطر معناها راهو 90%
1: اي صحيح
0: يعني مادام عملوا لك
1: خاصه قدام سواق وسيارات تفرط في السرعه
0: هو أكيد هو الإفراط في السرعة موجود وهي ديما السرعة ستان فاكتور معناه قاعد يؤدي إلى مخاط
1: تبرمي واحد يسوق في صحيح طريق حوالي. سريع يمشي في 140 الواء الواء يمشي
0: هو في بينه 140 توصلوا أكثر
1: أنت
0: وقت
1: أنت قد سامية أنت قد تجري
0: والله أنا من اللي دخلت المرصد الوطني لسلامة المرور صدقني التزمت وهذه أنت برات اللي يسمع فيا معناه ماذا بينا اللي يسمع فينا تو مش حد سنتور تحط سنتور لأني صدقني أنا التزمت وليت نحط سنتور وليت نبه على صغاري كيف كيف
1: صحيح.
0: وليت نلتزم بقواعد الجوالين ونلاحظ اللي ما هوش ملتزم بقواعد الجوالين لأني حاجة تونك أنت تخدم عليها الحقيقة يلزمك تطبقها وذي لي شعوريا راه وليت تطبق ما نعرفش اسكو أنت كي تسوق الكهرباء تحط سنتور ولا
1: كان حبيت عاد
0: أي بي الحمد لله هذه على قليلة حاجة من الحاجات اللي احنا ضامنينها معناها في السلامة المرورية
1: والحمد لله
0: الحمد لله
1: وإذا نخطأ يحاسبوني
0: أكيد هو ماذا بينا هما اللي كل واحد يخطأ يتحاسب باش المرة الجاية ما عادش يخطأ
1: نعم
0: تو احنا كي نقولوا مثال درجة نارية ما يلبسش إلا الكاسك 40 دينار خطية
1: وبرشا ماهمش قاعدين يستعملوا في الخوذه.
0: فما ناس تقول لك 40 دينار اختي حكايه فارغه، ولكن انت

0: اذا كان كل مره تشد وتعمل له 40 دينار اختي، راهو المره الجايه باش يقول لك والله عطيت المره الاولى وتخطيت المره الثانيه وتخطيت المره الثالثه. اي سايك هاو لي يلزمني نولي نمسك.
1: لا لا، المره الاولى 40 دينار شويه، اسمع 200 دينار
0: ان شاء الله ان شاء الله. والله احنا كمرصد وطني سليمة المرور قاعدين نختموا على توسكي حاجه الحقيقه، زيدا فما مراعاه الجوانب، ولكن زيدا نختموا على وعي المواطن. علاش احنا المواطن ما يكونش واعي وحده معني يطلع في كرهبته يلبس السنتور يخرج يلقى ستوب يقف يستنى ستوب معناه يمركي ستوب نتاعو فما فو يستنى الفو. علاش نقوموا بك المجاوزات الممنوعه اللي تخليك معناه تفقد حياتك، والا حتى كان انت ما تعرضتش للخطر راك تولي تعرض الناس الاخرين معناه
1: في الحالات تتسمع. هذه ساميه حسب رايك علاش هالتحلي بال واحد مش متسامح هكا ما يسجدش غيره مثلا ويحب يكون اناني يتعدى قبل غيره؟
0: والله الحقيقه هو هذاك
1: يعني فما سواق اناني كل صراحه
0: قاعدين نشوفوا الناس كل نسوقوا والناس كل موجودين وهذوما اللي نحكيوا فيه الكل راهو العباد الكل قاعده ترى فيه راه معناه اللي نحكي فيه انا وتحكي فيه انت واي واحد تجي تساله على الطريق والناس كيفاش تتعامل مع الطريق يقول لك راهو ناس ما تحترمش اشارات المرور، ناس ما تحترمش الاولويه، ناس تقص عليك معناه انت تبدا واقف
1: كيما حكينا تو
0: صف وهو يجي يقص عليك يدخل عليك على اليسار ويقص عليك ويحب يتعدى قبلك، وراهو في الاخر باش نوقفوا الناس كل في الفو جاي ما بعدنا. معناها هي سلوكيات تاع ناس على غالب نحبوا هذيك السلوكيات هذيك نحبوا احنا تتبدل سورتو كشباب، سورتو احنا قاعدين نخدموا على التكوين تاع الصغيرات معناها اللي احنا نحبوا ناشئه تطلع معناها واعيه بالسلامه المروريه، واعيه بمخاطر الطريق، ماذا بينا اك الصغيرات اللي قاعدين معناها نقريو فيهم نكونوا فيهم في السلامه المروريه، ماذا بينا هذوك يوعيوا وان شاء الله نشوفوا ناس تسوق معناها في الكياس بكل وعي بكل معناها تحمل مسؤوليه الكياس هذاك، راهو على خاطر راهو مش انت تعرف تسوق، راهو حتى الكياس ينجم يتسبب لك في مخاطر، راهو حتى الوسيله في حد ذاتها معناه نجم تسبب معناه في خطر، لاني ساعات تشوف
1: قد يحدث عطب مفاجئ
0: فوالا قد تشوف في معناها كراهب عجلي ماهيش مؤهله معناه باش تدور في الكياس، دونك راوك العطب هذاك ينجم يتسبب لك في خطر معناها ليك والناس اللي متقاسمه معاك الفضاء المروري.
1: انا اخيرا فما حافلات في الشمال معناها في منعرجات تلقاه السائق يفرط في السرعه ما قراش حسابك المنعرج هذاك وبالتالي يتسبب في انقلاب الحافله.
0: فوالا دونك هذاك علاش احنا ديما نقولوا الوسيله راهي يلزمك تتلهي بالوسيله نتاعك مش كهرباء عاملها دونك تسوق وكهرباء. صحيح
1: وبربي سيارات الاجره كذلك، حتى سيارات الاجره يفرطوا في السرعه يجريوا
0: سورتو توا
1: يعني يحب يوصل قبل زميله ويحب يفك الحرفاء في المحطه القادمه،
0: ولو اني هو صار التنظيم راهو نتاع شكون يوصل الاول وشكون الثاني معناها حسب معرفتي معناها وحسب
1: قلت ولكن فما بعض السواق تعرف وين يمشيوا للشوارع الخلفيه للغرف المظلمه كما يقال
0: على غالب ان شاء الله
1: ما نحكيوش كذلك ساميه على بعض السواق اللي يلقيوا الفضلات، هذا خطيك المحاله، ولكن عنده علاقه بوعي وثقافه السائق انه ما يلوحش دبوزه ما فارغه، ما يلوحش بكو دخان، ما يلوحش ورقه، بقية كسكروت، شنو هي الحالة هذه؟
0: أكيد والله هو الحقيقة احنا
1: مدينة تو واحد عنده كهرباء مذخمة شاريها ما عارف قداش وبعد ما نحكيوش عاد إذا يسمع في غناية ماستا معناها أنا برشا سمعتهم تلقاه يجي يقف في جنبي حاطط غناية ما ندري منين من إذاعة يسمع فيها ها يدل على ثقافته، هذاك نعرفه باش يحرق الضوء ولا بالحرق.
0: هو كما قلت لك الحقيقة احنا ديما نعولوا على وعي المواطن ان شاء الله
1: الناس وعلى حسوا
0: بالمسؤولية
1: نعم.
0: تجاه بلاده تجاه الناس اللي يتقاسم معاهم معناها الفضاء المروري
1: نعم
0: تجاه معناها الناس اللي تتقاسم معاهم الفضاء المروري كما قلت لك معناها احنا ديما نحبوا نكون الواحد واعي واعي بالمسؤوليه نتاعو في الفضاء المروري معناها بيان سور، وهذا اللي نحبوه من الناس الكل.
1: صحيح. اخر نقطه تتعلق بالنساء، فما سيدات واوانس يسوقوا في كراهب بسرعه، شنو رايك؟
0: والله هي السرعه موجوده
1: يا رسول الله، المراه معروفه بالجمال نتاعها وبالحنان نتاعها في الطريق وباحترام الإشارات المرور، حتى شفت نساء يحرقوا في الضوء، يقول لي لا سيد.
0: يعني قلت لك من نجمس نستثني معناها نساء من الرجال الحقيقة،
1: ما وصيهم انت وصيهم
0: أكيد بيان سور. أنا والله من منبر هذا نتوجه للناس الكل، كل واحد مستعمل طريق، كل واحد في كرهبته تو، كل واحد حاط كيت ويسمع فينا، ردوا بيكم على رواحكم، راو الطريق ما هو سهل، راو ما تستهينش معناها بالطريق، كيلك سواء انت سائق وإلا مترجل، رد بالك على روحك، راو لحظة الغفلة راهي تسبب لك في كارثة، كيلك سواء ليك انت وإلا للناس اللي تتقاسم معاك الفضاء المروري. دونك خلينا نعديو العيد سلامات، خلينا معناها اللي باش يتنقل باش يمشي للعائلة باش يمشي يوصل لهم سلامات، وخلي العيد يتعدى بفرحة، وإن شاء الله حتى الرجوع متاعكم معناها وانتوما راجعين زادة كيف كيف. وانا ديما نحب كيف كيف نذكر الناس اللي عندهم معناها يحبوا مثال عندهم ينجم يمشي طريق وطنية وإلا طريق سيارة، ماذا بينا خذ طريق سيارة أضمن خير
1: وأسلم
0: وأسلم من صحيح. طريق الوطنية، لأني طريق الوطنية تتلزق المجاوزات والمجاوزات الممنوعة اللي تنجم تأدي لمخاطر الطريق.
1: نعم، شكرا سامية مسعود رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور. إن شاء الله عيدك سعيد أنت والعائلة، عائلتك، أبنائك، أهليك، أمك، بوك، أخواتك الكل، وزملائك في المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: شكرا ليك، وشكرا لكافة مستمعي ذات الإذاعة الوطنية، وإن شاء الله عيد سلامات إن شاء الله على طرقاتنا، وطرقاتنا آمنة على مدار السنة
1: إن شاء الله يا رب.
0: بالمناسبات رانا نخدموا على مدار السنة.
1: شكرا.

0: أنتم مستمعين الأعزاء في الاستماع إلى برنامج يوم سعيد. نمشي توا مع مفتي الجمهورية فضيلة الشيخ هشام بن محمود. فضيلة الشيخ صباح الخير، يومك سعيد ومرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا بالأستاذ الحبيب، مرحبا بيك، إن شاء الله ربي يجعل يوم مبارك على الأمة إن شاء الله في المشارق والمغارب وعلى بلادنا
0: إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله كذلك أنت عيدك مبروك
1: إن شاء الله على الجميع، إن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله، وإن شاء الله الحجيج توانسة في البقاع المقدسة يكونوا في صحة جيدة بطبيعة الحال، ويأديوا المناسك بتاعهم في ظروف طيبة. وأنا حرص من وزارة الشؤون الدينية على أنه تكون يعني فما إحاطة كبيرة وشاملة.
1: بالطبع هذا إن شاء الله احنا متأكدين منه، إن شاء الله ربي يحيطهم ويحوطهم بعنايته ويعينهم على هذه اللحظات في الواقع اللي هي تشمل لا إخواننا من تونس وإنما من بلاد العالم الإسلامي بل العالم قاطبة.
0: نعم.
1: حيث تتوافد الأمة على تلك البقاع المقدسة، هي تستحضر في واقع الأمر وتسترجع أياما خوالد من تاريخها، يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لهذه الأمة مفهوم الحج، سواء في مستوى الطواف أو في مستوى هذه الوقفة التي تقع الآن على جبل الرحمة على عرفات. تسترجع هذه الأمة تلكم الذكريات وتلكم الأيام التي شهدت أنوار النبي عليه الصلاة والسلام وتجسمت فيها معاني الرحمة والأخوة والتضامن بين الأمة، وهو تضامن واجب أن يستمر على مر الأيام. أنا والله يا أستاذ الحبيب استوقفتني آية في هذا الصباح،
0: نعم،
1: كأنها تعبر عن هذه اللحظات، وهي قول الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
0: نعم.
1: إذن هنالك لحظات كبيرة في الواقع، لحظات كبيرة تعيشها الأمة الإسلامية في مثل هذا الظرف الدقيق الذي يعيشه العالم، وهو ظرف يقتضي من هذه الأمة أن تستوعب البعد المقاصدي من فريضة الحج. أنا دائما أمشي إلى هذا البعد، وكما تعلم أستاذنا الحبيب أن الزيتونة وتونس كان لها السبق في هذا البعد المقاصدي، لأن الأركان الإسلام كلها على تعددها وعلى تنوعها وعلى أشكالها المتعددة هي لها بعد مقاصدي، لها هدف كأني بالمولى سبحانه وتعالى. ولذلك كان إبراهيم عليه السلام عندما نطق الله بقوله: وإذ يرفع إبراهيم والقواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: نعم.
1: إذن هي في واقع الأمر هي بعد مقاصدي تتجسم فيه أبعاد كبيرة، كأنها إشارات، طواف حول البيت الحرام، والإنسان مجرد من الثياب ومن الدنيا ومتجه إلى قبلة واحدة متعددة الاتجاهات الأربعة، اتجاهات الشمال والجنوب والشرق والغرب، كلها تلتقي حول وحدانية الخالق، حول نبذ الشرك، حول نبذ الحقد والحسد، حول اجتماع الصف واجتماع
0: حول التآلف والتحابب والتودد والتسامح.
1: نعم. يعني وهذه الأيام العشر كما تعلم أستاذنا الحبيب هي جاءت في قول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ابن عباس رضي الله عنهما وهو معلوم بذلك بتلكم التخريجات الاجتهادية قال: هي الأيام العشر من ذي الحجة، ما من أيام أفضل عند الله ولا العمل فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيها من التهليل والتكبير.
0: صحيح.
1: إذن هذه أيام عجيبة، الأيام العشر هذه الأيام العشر التي تتوج اليوم بيوم عرفة، بيوم عرفة هذا اليوم الشامخ. وأنا دائما
0: وفضيلة الشيخ هشام بن محمود، الوقوف بعرفة تمثل بالنسبة للحاج لحظة مليئة بالفرح والسعادة، نسبة حسب ما نعرف وانت أدرى منا هو تسمى عرفات لأنهم تعرفوا على بعضهم آدم وحواء هكا.
1: هذا موضوع اخر. بارك الله فيكم. استاذ ما عندك الا طايف.
0: مو حبيت نفهموا علاش اسمه جبل عرفات.
1: هو انا نمشي لما هو ابعد، سمحني نحب نتجاوز المعنى هذا الى ما هو اسمى، لاني عندما اعود الى كتب السيره واستحضر اللحظه في واقع الامر لما وقف النبي عليه الصلاه والسلام، ونعلم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان الله اراد أن يتوج مسيرته التي استمرت 23 سنة، 13 سنة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة ينشر عقيدة التوحيد.
0: نعم.
1: ويقاسي الأمرين من خصومة، حيث الاضطهاد وحيث التنكيل وحيث التشكيك وحيث الاعتداء على صحابته. كان النبي صابر عليه الصلاة والسلام لينتقل في مرحلة ثانية إلى المدينة المنورة ويخرج من مكة. أنا ديما هذه المعاني علاش قلت لك أستاذ حب ديما نمشي للمعاني المقاصدية في الإسلام. لما غادر مكة النبي عليه الصلاة والسلام غادرها وقد أخرج منها ثانية اثنين، هو التفت كان إشارة إلينا حتى نصون أوطاننا، فخاطب مكة وقال: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله، وإنك لأحب أرض الله إلى نفسي، ولكن قومي أخرجوك منك، أخرجوني منك. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبب الله إليه المدينة كحب مكة أو أشد.
0: نعم.
1: معنى هذا الكلام هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يربطنا ويشدنا إلى أوطاننا حتى نحمي أوطاننا حتى نكون متعلقين بها.
0: صحيح.
1: نحمي ولا نهدم.
0: نعم.
1: نوحد ولا نفرق، نسعى إلى كسب العلم وإلى الأخوة وإلى فرض الوجود. ثم لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام من على عرفات كانت الوقفة كبيرة. لو نعود إلى كتب السيرة تصوروا المشهد، ألاف مؤلفة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعتلي المكان ويخاطب الناس ويذكرهم بأن ربهم واحد وأن أباهم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب.
0: نعم.
1: أكرمكم عند الله أتقاكم. شو المعاني أستاذنا؟ ليس لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقوى.
0: نعم.
1: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. النبي عليه الصلاة والسلام يحمل الأمة أمانة الأخوة، أن الدماء عليكم حرام، دماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، ألا يقتل المسلم المسلم، ألا ما يدمر المسلم بلاده بيديه. يعني معاني كبيرة جدا. ويوصي النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء خيرا، أوصيكم بالنساء خيرا. إذن هذه فلسفة قوية في الواقع لها بعد المقاصد، على الأمة أن تتأمل وهي اليوم تقف في عرفات ومن على عرفات وتستحضر تلكم الدعوة وذلك النفس المحمدي، وهو يدعو الأمة إلى وحدة صفها إلى اجتماع كلمتها. وتنزل عليه الآية الكريمة التي قال أحد أحبار اليهود: والله لو نزلت لسيدنا عمر، والله لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذناها عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
0: ورضيت
1: لكم الإسلام دينا.
0: نعم.
1: رائع جدا. يعني في واقع الأمر أن الأمة عندما تقف في هذه اللحظات عليها أن تتجاوز الناحية الشكلية الظاهرية لتسمو بالأمة إلى معاني صفاء، معاني النقاء، معاني المحبة. ما حوجنا أستاذنا الحبيب.
0: نعم.
1: المحبة فيما بيننا، إلى أن نبتعد عن الحقد، أن نبتعد عن الحسد، أن نبتعد عن الدمار، أن نبتعد عن البحث عن السلبيات دون أن نحمد الله على ما أعطانا.
0: صحيح.
1: هي معاني هذه المعاني
0: ولا فضيلة الشيخ، العيد مش كبش يذبح ولحم يؤكل، وإنما قيم ومحبة ومودة وتزاور وتسامح كذلك.
1: طبعا هو يوم العيد إن شاء الله يكون غدا.
0: أي.
1: في معنى ثاني، معنى التجرد أيضا، وفيه معنى العبرة أيضا في الابتلاء.
0: نعم.
1: لأن الابتلاء الذي وقع لإبراهيم، قال: يا بني إني أرى في المنام يا أني أذبحك، انظر ماذا ترى.
0: نعم.
1: قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. عجيب جعل هذا الحوار القرآني. يعني شوف الحوار بين الوالد والولد، كيف الـ إبراهيم عليه السلام يؤمر بذبح أعز الأشياء إليه، والابن افعل ما تؤمر. شوف الجدلية هنا السامية في علاقة الوالد بالولد، إذن فيها معنى مقاصدي أيضا.
0: نعم.
1: طاعة الوالدين في الاستجابة لأمر الله، في التحمل، الصبر، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذن يوم العيد هو في واقع الأمر يتجاوز المعاني المادية للأضحية، هو فيه معنى التضامن، في معنى الأخوة، في
0: نعم.
1: معنى التجرد. يعني أنا دائما أمشي إلى هذه الأبعاد أستاذنا الحبيب.
0: نعم نعم، شكرا فضيلة الشيخ هشام بن محمود مفتي الجمهورية التونسية، بارك الله فيك، إن شاء الله عيدك سعيد.
1: دائما أستاذ الحبيب دائما نختم دي، ما تعرفي مغروب الشعر عدد.
0: أي أي
1: ربي يحميك، إن شاء الله إن شاء الله عيد مبارك.
0: ربي فضلك.
1: نكمل عد والذي يسألون منه كتاب منزل قد أتاهم وارتقاء كم أبانت آياته من علوم عن حروف أبان عنها الهجاء وإذا البينات لم تغني شيئا فالتماس الهدى بهن عناء رب إن الهدى هداك وآياتك نور تهدي بها من تشاء.
0: الله
1: الله أن يجمع الشمل ويجعل العيد المبارك على بلادنا قيادة وشعبا، وأن يؤلف بين القلوب وينظر إلى إخواننا أيضا بعين الرحمة والنصر والتمكين
0: إن شاء الله يا رب. شكرا شكرا فضيلة الشيخ هشام بن محمود، إن شاء الله إن شاء الله عيدك سعيد إن شاء الله
1: على الجميع إن شاء الله
0: يعيشك، إلى اللقاء. شكرا زملائي فريق برنامج يوم سعيد، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. بدأنا في السادسة صباحا بالقاعة الفنية المركزية الطاهر سوسية، في التنسيق فاطمة عبار، في الإخراج الرقمي سمية زواوي، في الإخراج الفني وهبي الواعر، في الإعداد رانيا بوتوريا، وكذلك تحية من زميلاتي بالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيمة المجري. حبيب جغام يلتقيكم غدا نهار العيد، إن شاء الله عيدكم سعيد مبروك، حملتم لمكة أشواقنا، مع تحياتي، إلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. سير العمليات الأمنية التي نفذت بتونس الكبرى والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المنحرفين الصادرة في شأنهم برقية تفتيش من أجل جرائم حق عام، وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدرات، إضافة إلى عمليات تفكيك شبكات المضاربة والاحتكار بعدد من جهات الجمهورية، مثلت محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان الصادقة. بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، رئيس الدولة يصدر عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، كما يصدي تعليماته بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالصرح الشرطي. حجاج بيت الله الحرام يؤدون اليوم ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات، ورئيس البعثة الصحية محمد السوسي يؤكد أن الوضع الصحي لمختلف الحجاج التونسيين بخير. انطلاق استغلال قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي الحبيب قطفة ببنزرت، وذلك عقب استكمال جميع أشغال التوسعة والتجديد والتهيئة العامة. غارة إسرائيلية مكثفة على بلدة عدة في جنوب لبنان منذ فجر هذا اليوم، وجيش الاحتلال يطلب من الجنود الذين سرحوا في الأيام الأخيرة الالتحاق بالخدمة الاحتياطية فورا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول أن هناك توافقا قويا بشأن المسودة الأولية للاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب بين البلدين، ومسؤول أمريكي يؤكد تدمير قاربين واستهداف موقع لصواريخ أرض جو في بندر عباس بدعوى أنه كان يستهدف الطائرات الحربية الأمريكية، معتبرا أن هذه الضربات لا تعني انتهاء وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: الإذاعة الوطنية تقدم
1: صباح التوانسه.

0: صباح بنكهة تونسية.
1: شال نهاركم مبروك، شال نهار الخير والبركة يا ربي. فرحانة اللي أنا معاكم في نهار اليوم، في ليلة عيد، فيها يوم عرفة، وقفة عرفة، إن شاء الله يا ربي يكون فيها الدعاء مستجاب. اللي صايمين الكل ربي يعطيكم إن شاء الله القوة باش تكملوا نهاركم كما يجب، وصيام مشكن على الماكلة وشرابك هاو. إن شاء الله نصيموا على برشا حاجات، ونصيموا حتى على الوجيعة اللي لداخل، ونطلبوا ربي إن شاء الله باش يكون غدوة خير من اليوم، واللي عنده نجاح وعنده بكالوريا وامتحانات وتعد يا ربي يوفق إن شاء الله، واللي عنده ريقات وقروضات ربي إن شاء الله يحلى في وجهه. نهار من أعظم أيام الله، فإن شاء الله يا ربي يبلغنا هذا اليوم. بعد شوية هذا باش يكون مفتاحنا، كيفاش نجم نعيشوه نهار اليوم ونحن في معية الله. هذا باش يكون مفتاحنا بعد شوية مع أمي سارة الهذيلي اللي باش تحضر معنا في مفتاح من فتح الدنيا. ندخل السوق سوسة اليوم مع أسماء سلامة عواطف الشبي. عرفت اش تعمله، مشيت الأكثر سوق ما هوش غالي وعلى دخولها عواطف الشبي بطول العمر إن شاء الله يا عواطف. عرفت اش تعمل، مشيت لأسماء سلامة، الأكثر سوق معدلة أسوامه، الأكثر سوق أسوامه مقبولة، تشرح القلب الحقيقة. هو سوق من المنتج المستهلك، تنشوف إذا كان زادة فما أسواق أخرى كيما هكا في تونس. مع أسماء العاشوري باش نحضروا القديد المرقيز والعصبين، زادة باش نكونوا لباس مع أميمة الرياحي مختصة في التغذية، باش نحكيوا على ضغط الدم وعلى السكري. زادة الناس اللي عندهم ضغط الدم وعندهم السكري كيفاش يتعاملوا مع عيد الإضحى، وإن شاء الله يا رب يكونوا في صحة وسلامة، خاطر فقط هي تعديلة صغيرة وكهوة. أستاذ في المادة في مادة الإنجليزية الأستاذ لطفي زايدة باش يكون حاضر معنا بعد شوية، نحكيو معاه على مادة الإنجليزية كيفاش تح نحضروها، الأمتار الأخيرة قبل البكالوريا كيفاش نحضروها. هذه آخر حصة يظهرلي عواطفة، آخر حصة باش تكون اليوم في رحلتنا مع البكالوريا اللي بدات 17 أفريل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مع تاكيا أكاديمي. تربحوا معنا زادة باك العام الجاي اللي حيكون عشنا، يعني أنتم ما تنجموا تربحوا دي بوان، تهزوهم لتاكيا أكاديمي وتاخذوا معناها الباك اللي يساعدكم، أو لي بوان هذوما يعاونوكم باش تاخذوا الباك اللي يساعدكم. باش يحضر معنا مروان زيتي طبيب بيطري اليوم باش نحكيو على أسلم وأصح طريقة لذبح الأضاحي. زيدا من شنو نرد بالي وأنا بعد ذبيحة، معناها العلوش كيفاش نركز معاه وكيفاش نرد بالي معاه باش الله لا يقدر إذا كان فما مرض أو فما شك نفيق به. نمشيو لجندوبة اليوم في جهتنا واستعدادات العيد الإضحى المبارك والأجواء في جندوبة، وجندوبة بلاد الفلاحة وبلاد العلوش. زيدا حنشوفوا إذا كان الأسوام نقصد فيهم وألا لي، وربيب العوادي تحضر معنا بعد شوية. نحكيو على روائح البخور، من البخور التونسي للبخور الشرقي، كيفاش نحضر البخور متاعي في الدار، كيفاش نستحفظ على ريحة البخور أكثر ما يمكن في الدار. بعد شوية إن شاء الله باش جيبلنا برشا أفكار، وزادة باش تحكي لنا على عيد الأمهات اللي هو نهار لحد إن شاء الله الحي كان عشنا 31 مايو. فإن شاء الله يا ربي كل عام وكل أم تونسية بألف خير. هذه فقراتنا لليوم، نستدعاكم تكونوا معنا بموزيكتنا بضيوفنا بمحبة كبيرة لكم من طوال 11 تاع الصباح. هذا صباح تونسي.

0: مفاتح الدنيا. مفاتح الدنيا.
1: الحقيقة أنا اسم الفقرة هذه بالذات قديش يعني لي مفتح الدنيا. أنا تعني لي برشا كلمة مفتاح، وإن شاء الله يا ربي مفتح الدنيا كل في ديكم ببين كل محلولة قدامكم. كي نقولوا مفتاح معناها هي حاجة مسكرة وإحنا باش نحلوها، فإن شاء الله توا مع أمي سارة الهذيلي نحلو لكم ببين الدنيا الكل قدامكم. اليوم نهار استجابة الدعاء، فماش دعوة ترجع خايبة، فماش يد تهز ترجع فارغة. فأتى نشوفوا فضل هذا اليوم شو نعملوا فيه زيدا، كيفاش ناخذوا مفاتحوا الكل. أمي سارة الهذيلي نهارك مبروك
2: بنتي الغالية، نهارك سعيد مبارك. السيدة المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله نهاركم خيرات وبركات ودعوات مستجابات جه النهار العزيز الغالي يا رب، جه الحبيب المصطفى والنبي
1: نهار المشتر. عزيز غالية،
2: نهار عزيز وغالي، نهار ننتظروه كل المؤمنين كل المسلمين من جميع أنحاء العالم راحلين اليوم، الكل الأفئدة الكل راحلة، القلوب الكل راحلة لك المقام العزيز، القلوب الكلها غادي، حتى اللي مش غادي احنا غادي، يعني تبارك الله وبسم الله وما شاء الله مليار ونص مسلم، الكل قلوبنا في عرفات، الكل قلوبنا تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، خير ما قال النبيون من قبل سيدنا عليه الصلاة والسلام وقول سيدنا عليه الصلاة والسلام هي اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النجم في 365 يوم نتكلم بسم الله وما شاء الله علينا، لسان اللي مات بسم الله وما شاء الله يعني منطلق، اليوم نخليوه نهار في 365 يوم ما نخرجوا من فيماتنا كان الكلمة الطيبة وكان التوحيد والتهليل والتكبير، الله أكبر الله أكبر، يعني الله أكبر من كل همنا، اسم الله عليكم من الهم والحزن، الله أكبر من كل حزننا، الله أكبر من كل مشاكلنا، الله أكبر من كل وجيعتنا، لا يوريكم وجيعة، الله أكبر وكبيرة. أنت كي تقولها بجواجيك بروحانياتك الكل شيء يخرج، السيئات تخرج، المشاكل تخرج، الهم والحزن يخرج، وتدخل كان الحسنات والهدوء والطمأنينة والسكينة. إذا يقول الشاعر يا راحلين يا راحلين إلى منى بقيادي، هيشتموا يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الأكادي، وحرمتم يعني المنام ببعدكم يا ساكنين يعني القبا والوادي، يعني مكة المكرمة، يعني الأفئدة كلها غادي. وسبحان الله صحيح احنا لسنا في الحجاج، وإن شاء الله حجاجنا الميامين يمشي ويجي بالسلامة ويرجعوا سالمين غانمين، ولكن احنا أنا لست في الحجاج يا خير الوقت، لكن قلبي بالمحبة كبرى، لبيك ما نبض الفؤاد وما دعا داع وما دمع بعين قد جرى، لبيك أعلمها بكل تذلل، لبيك لبيك لبيك ما امتلأ بها أم القرى، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. سيدات المستمعين وسيدات المستمعين وليداتي وبنياتي، يعني اليوم له نهار تنظيف كروميناج، له نهار تسوق، له نهار، يعني اليوم رانا نظمنا أمورنا المفروض رانا من البارح، واليوم لموا أدعيتنا، لموا الكل مع اللي طالب الصغيرات وطالب الذرية، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، تقولها وتزيد تقولها وتزيد تعودها وتزيد تدلل على ربي سبحانه وتعالى، اللي عنده صغيرات يهديهم ويصلحهم وينجحهم ويظلل عليهم ويبعد عليهم من يديهم، اللي والديه عند راسه تاج إن شاء الله على روسكم ربي يفضلهم ويرزقكم برهم ويعطيهم العفو والعافية والصحة والسلامة، واللي أموات كيفي ربي إن شاء الله، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة، ربي بارك ربي بارك في الأرحام، ربي إن شاء الله يصفي السريرة، ربي إن شاء الله يهدي النفوس، ربي رجعنا الكل إن شاء الله إلى الله ردا جميلة، إن شاء الله ترجع يعني النفوس الطيبة الطاهرة، ونلوحوا التالي راو اليوم باش نهزوا خاطري دين الرب الكل كل كل كل المؤمنين الكل المسلمين الكل المقصرين الكل المذنبين الكل، والكلنا مذنبين يعني كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. اليوم نهار الدلال، اليوم نهار الدلال باش ندلوا على ربي، قولوا له يا ربي رانا عبيدك ما ترجعناش، يا ربي إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، يبعد عليكم وعلينا الهم والحزن. ثم هكا اسم الله عليكم، ساعات بعض الوجوه تلقاها الصباح يعني اسم الله عليكم هكا يعني في مشاكل اقتصادية ولا اجتماعية ولا زوجية، اسم الله عليكم يعني اليوم ألذوا، محليه اللفظ قديش فيه معاني، ألذوا بالدعاء. اليوم نهار اللي بشكيله بهمك وتحكيله بسرك، نهار اللي بشترمي حملك، ما عاش عنا لشكون نرمي وحملنا، اليوم ترمي حملك على صديق قدوة تلقاها منشور في الفيسبوك، ما عناش لشكون نرمي وحملنا، مع احترامنا للناس كل اليوم عنا شكون نرمي وحملنا، اليوم نشكيله بهمنا، قولوا له يا ربي رانا عبيدك باش نعيشوا هالفترة ذي، ان شاء الله نعيشوها مطمئنين بذكرك، مطمئنين عنا السكينة وعنا زدها حسن الظن بيك. احنا صحيح مقصرين يا مولانا يا خلقنا، ولكن احنا باش ندلوا عليك، ورزقنا يا ربي، والرزق هذا الرزق الحسن، كل شيء، المال والصحة وهداية الذرية رزق، وراحة البال رزق، والطمأنينة رزق. اليوم اللي عنده الزايد حتى ولو قليل، القليل عندك كثير عند الآخرين، ربما انت حق بيتزا حق حويجة صغيرة للأولاد، ولكن راهو ثم بعض العائلات كبيرة العشرين دينار وكبيرة الخمسين دينار، انت ربما معناتها مصروف العادي، وليداتك ربي يبارك لك فيهم ان شاء الله تاج على روسهم، اما الصغير عندك كبير عند ربي سبحانه وتعالى، يعني والحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة. اليوم باش نملاو الوعاء، نملاو الحسنات باللي تقدر، بجبر خاطر، بكلمة طيبة، بصدقة، الصدقة تدفع البلاء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يتعدى الحول، كانوا الصحابة يبدأوا يلموا، كيما انت عندك جوهرة مكنونة تلم الدعاء وتقول له يا ربي اليوم يا ربي، إذا كان ليلة القدر يعني تتنزل الملائكة والروح فيها، ولكن يوم عرف ربي سبحانه يتجلى يتجلى يتجلى ويباهي. اليوم ربي باهي بالمسلمين، يقول لهم انظروا يا أهل السماء، انظروا يا ملائكتي، جاوني جاوني عبادي، رجعوا لي عبادي، عبادي اللي خلقتهم وصورتهم، ما تكبروش، كبروني وهلوني وقالوا لي راك انت وحدك، لا اله الا انت، لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله القى بها ربي، لا اله الا الله عليها احيا وعلي اموت. والله لنخيبهم، والله بتقصيرهم نقبلهم، والله يا عبادي عندكم رب حنين كريم، جبار كريم، رزاق عفو غفور، ربي سبحانه وتعالى يباهي الملائكه، انظروا لعبادي جاءوني شعثا غبرا، جاءوني من بلاد بعيده من الصين، هذا يقول مون ديو، هذا يقول يا رب، وهذا يقول ما يدير، لغات العالم، الوان العالم، مقامات العالم، الكل صف واحد، بلباس واحد، لا بالتباهي ولا بالمطرز ولا كلهم كيف كيف، جاوا يقولوا له يا رب، واحنا ماناش في الحجاجه، مقلوبنا مع الحجاج، قديش من يرجعوا حجاجنا يقولوا رينا ما اختنا ريم، رينا الفلانه، رينا الفلانه، الروح تبدا تطوف، خاطر تنجم تعمل شيء حاج في بلادك، قولوا اسمعوني مليح سامحوني بكل لطف، تنجم تعمل شيء تتكتب لك حجه، تمسح دمعه يتيم، تجبر بخاطر، تفرح، انت في موند وربي يعطيك فرحه ما تعرش عليها منين، خاطر انت فرحت ربي فرحك، انت جبرت ربي يجبر بخاطرك، انت عملت الخير ربي يعطيك خير من فضله من حيث انت، معناتها لا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اعمل الصغير وربي يعطيك الكبير، ربي كبير متعال، يعني بنتي الغاليه ان شاء الله ربي يتقبل نهار العزيز الغالي اليوم، نحيو برشا حاجات زايده تخليه نهار اليوم الجبر، اسمه يوم عرفه، يوم عرفه راه يوم الجبر، سميه بعض المفسرين يوم الجبر، ربي باش يجبر بخاطرك، ربي اليوم ربي نهار القبول، ربي اليوم يتقبل منك، نهار الخير، نهار الخمير، نهار الخيرات، نهار الدعوات المستجابات، ربي يستجيب دعاكم ان شاء الله ودعائكم.
3: ميسره شكرا لك الحقيقه، والله كنت معناها محضرة أسئلة، كان على الصيام في نهار اليوم، كان على، لكن لقيتك أمي سارة معناها بقلبك بجوارحك، معناها لا ورقة لا ستيلو لا حتى شيء، فما حاجة في القلب، وديما الحاجة اللي تخرج من القلب هي اللي توصل، فالحقيقة خليتها تمشي بقضايا رب العالمين، واللي وصل من عند أمي سارة إن شاء الله يا ربي يوصل لقلوبكم، وإن شاء الله يا ربي يكون نهار استجابة الدعاء، والصايم ربي يبلغه له إن شاء الله، واللي باش يتصدق إن شاء الله في ميزان حسناته في استجابة لدعائه، واللي باش يذكر، وأنا حسب ما فهمت أحسن الذكر لا إله إلا الله والله أكبر، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له،
2: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلة. هذاك راهم قالوه الصحابة وسيدنا رسول الله، نهار الفتح ونهار النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، الاستغفار والتسبيح والذكر. إن شاء الله ربي يتقبل من الجميع.
3: شكرا لك أمي سارة الهديلي، إن شاء الله كل عام تحيي بخير وبفضلك لنا، وهذا مفتاحنا لليوم إن شاء الله بلغ يا ربي يوصل.
2: أمين يا رب.

0: الدكتور حكيم.
1: نهار العيد لاحظوا اللي برشا ناس بعد ما يذبحوا العلوش وينظفوه يخرجوا الأوساخ ويلوحوها في الشوارع من غير حتى اعتناء. نذكروكم ونأكدوا عليكم خاصة وأن العيد جاء في طقس سخون باش الفواضل هذه ما تتلوحش كيف ما يجي في الشارع تمسخ الدنيا وتجلب الذبان والناموس والهوايش. لازم هالفواضل تتلم الكل مع بعضها في شكارة بلاستيك وإلا معون مسكر مليح نخرجوها وقت يجيوا أعوال البلدية.
0: الدكتور حكيم.
2: قديه اليوم؟
3: نهاركم أسعد الأيام مرة أخرى. اسمى سليمة ضيفتنا اليوم في بقديش اليوم، وهي مكلفة بشؤون قانونية بمنظمة دفاع المستهلك مكتب سوسة. ونقطتنا يظهر لي اليوم من المنتج إلى المستهلك، هكا ولا أسمى؟ أسمى؟ أسمى حايسة في السوق يظهر لي دوخوها لسويم. أسمى سليمة معنا؟ صباح النور. وين سرحت يا أسمى؟ احكي لي وين سرحت.
4: ماني جا برشا زحمه في السوق
3: العريوه اليوم. كي العاده سوقك المفضل سوق العريوه؟
4: اكثر من العاده الحقيقه.
3: ايه
4: خاصه نحكي على الخضره والغله، ماني ثم قضيه كبير كبير كبير برشا معناها على الخضر والغلال اليوم خلافا للفترات السابقه، حتى نحكي على العيد الصغير.

0: العبيد 65 دينار كيما العلوش كيما البرشي كل على 65
1: اي ما
0: كده وقال
1: ما معناها هذا هو معناها فرصة باش في العيد كل واحد يخرج سلعته كيما يحب هو وكيما خاطر الناس تخرج ب 70 وناس ب 65 والبارح وصلنا في تونس ب 80 وقالوا لي فهم شكون قال لي راه وصل حتى أكثر من 80 ف ربي نزل بركه وكهو اهم ما يتقال في الخضره والغله اسماء باش ما ناخذوش برشا من وقتك وبرشا حس بحذاك
0: الخضره والغله الحقيقه ريم معني شهدت ارتفاع خاصه نحكيو على الطماطم وليك ب 3000 في حال اللي هي الاسبوع الفارط معناها شهد انخفاض كبير وصل 13% لقوها توا معناها نهار قبل العيد ب 3000 البطاطا 18%، البصل 15.80، الفلفل 19.80، السناري هذا فلفل شعباني 19.80، السناري 2200، الفلفل الحلو 2500، الفقوط 14.80 معناها 15%، القارص في القارص صبح ب 4500.
1: في القارص ها؟
0: 4500
1: خاطر يعرفوا اللي هما باش يعملوا سيترونات وهذه العقليه اللي الحقيقه توجعني والله العظيم توجعني ونتصور معناها اي تونسي يسمع فينا تو راه يطرح في نفس السؤال خويا كي انت رابح علاش تضغط عليا علاش تستغلني هل كي تستغلني باش تربح معناتها ولو ضربت في خمسه وربحك في خمسه هل باش ينزل لك ربي فيه بركه هل متاكد انت انه باش يمشي الكل في الخير ما هذا السؤال انت تنجم تربح برشا فلوس راك برشا فلوس في نهار نجم تعوض عام كامل بالاستغلال باني انا عفست على السيد ومضطر انه يشري ولازمه انه يشري به هل من بعد باش تنفع منه هل باش تنزلك البركه فيها ما فهمتش العقليه هذه قد ما تكلمت ائمه قد ما حكيت ناس قد ما حتى في الكوتشينج الناس ما دي كوتش تكلم وقال لك راهو اللي تعملوا دور ويرجع لك راك انت اليوم استغليتني بده يبعث لك ربي من يستغلك شيء ما حبيناش نفهموها بحتى لغه الا وكل عيد يجي العيد الحمل العلوش يغلى المعدنوس يغلى السلق يغلى
0: على فكره ريم العلوش معناها العلوش الحي معناها
1: الحي اي
0: منين كانت الاسوان ب 16% والناس الدور ب 12% ما لقاتش باش تشري
1: أي.
0: اليوم من 900 مليون اجى اشري برك علاش خاطر كان ما شريتش العبيد الجزاره باش تاخذ باش تبيع الحم والمشكله حتى كي باش ياخذوا ما همش باش يراعيوا المقدره نتاع المواطن التونسي يعني وليت الغرض الربحي معناها الصفحه على للشعائر الدينيه وعلى المعاملات الانسانيه نلقاو الاسعار هكا معناها فجاه تطلع ما غير حتى داعي والله توا ها قدامي جزار يقول لي الوحيد اللي الوحيد اللي مراعي شويه للعبيد بركوس هذا ب 40 هاو هبره بقري ب 35 معناها مازال فما ناس نوعا ما تراعي
1: لا مازال فما الخير
0: جزار قدامي توا معناها الوحيد اللي لقيت اسوين معناها نوعا ما تحترم المقدره الشرائيه نتاع المواطن قد كي نحكيو على 75 ولهنا نلقاو ب 35 الهبره ونلقاو زاده ب 50 دينار العلوش صراحه حاجه بيا برشا برشا معناها
1: ربي يبارك له ربي يبارك له ان شاء الله انا تفرجت في فيديو الفلاح يحكي على العلالش قال انا نرفض اني نبيع العلوش بالاسوام نتاع السوق معناها الناس الباهيه مازالت موجوده راه قال انا العلوش ما انا قال العلوش ما صرفت عليه حتى فرنك انا كفلاح بعثته يرعى ويروح لي فانا نرفض
0: الجزار قدامي يحكي لك على معاد لي باع الوطنيه
1: سيدي على السلامه وعليكم السلام يا سيدي ان شاء الله كل عام انتم حين بخير
2: من دايما عايز
1: ميسرة فما ميسرة
2: اي ميسرة فما برشا برشا اقبال على الحمرة ما فماش الحمرة هاي حتى بحذاء الصحفية عندك الحمرة فماش الحمرة
1: وعلاش هاو زازارة الاخرين مليانين فما
2: ايه مليانين نحن مرسي العلاوة لما نرفعوا في البركوس نطلع فيها
1: ايه
2: عم البركوس نرفعوا فيه 35 من كيلو ب 40 الف البركوس اللي
1: بيعوا فيه. فهذيك علاش؟
2: ثم اقبال، اي ثم اقبال.
1: به العصبين قد ايه عندك الدوارة كاملة؟
2: دوارة كاملة؟
1: ايه
2: 70 الف.
1: باهي لهنا لهنا لهنا توصل لحتى لل 100 وال 150 الف.
2: توصل اسمعني توصل سلعة غالية اختي والله توصل.
1: سيدي يعطيك الصحة يعطيك الصحة شكرا ليك إن شاء الله بالقسم يا ربي إن شاء الله بالقسم إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير وأسماء سليمة يعطيك الصحة كنت معنا من سوق العريوة اللي هي تعتبر كأنها نقطة من المنتج المستهلك في أسوامها وحتى في معناها السلعة ديما متوفرة فيها وديما الأسوام فيها مقبولة. هذا غالي تلقلب جنبه وذكر رخيص وانت اختار خير واختار. بعد شوية باش تكون معنا شايف أسمع عشوري نحكي شوية قد

0: بنا ومنفعة.
1: نهاركم اسعد الايام الناس الكل. يا سيدي ندخل الكوجينتنا، حتى اللي ما شريش علوش فما شكون يقول لك يا خويا صحيح ما شريتش علوش، اما يا خويا القديد ما نجمش يلزمني باش نشري، ولا يقول لك ما شريتش علوش تو ترجع ترخص شويه الاسوام ونمشي ناخذ هكا زوز كيلو ولا ثلاثه، اللي هو احنا العائلات ما عادش كبيره برشا في تونس، ف ممكن معناتها الحكايه انه ناخذ زويس كيلو قديد وثلاثه كيلو ولاباس ويعديوا لنا العام. قبل لا برك الله العائلات كنت قبل كبيره قريب اشترى علوش يمشي للقديد ويا ربيش. نهارك اسعد الايام اسمع عاشوري،
2: النور
1: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير،
2: مزيده كل عام وانت حي بخير، وش رايكم مبروك
1: وان شاء الله ربي يتمنك على البكالوريا يا ربي
2: ان شاء الله يا ربي.
1: ونهار كيما اليوم تا كلنا ندعيوا لك فيه باش يكون ان شاء الله نهار استجابه الدعاء لينا وليكم لجميع المؤمنين. هاي سيدي القديد باسهل الطرق تك تك
2: انواع اشكال
1: نحبوا، احنا نحبوا كالتكتك
2: البنين. نعملوا البنين عن زوز انواع، نعملوا النوع الاولاني اللي هو الحم باش نحطوا شويه ماء وملح بعد ما نغسلوه نحطوا له شويه ملح شي يسيب الدم نتاعو، بعد من غدوه ولا العشيه مؤخر نفوحوه ثوم تابل نعناع هريسه عربي فلفل احمر وبيدينا بالكدي بالكدي باش تكون نقبوه ريت اباغ نحنا ما نعملوها كما نقول احنا شريط، زيدوا نقبوه ونخليوه في الفيح نتاعو اللي يزيد يستقدر، وبعد نزيدوه الزيت. علاش الزيت؟ باش نستحفظوا عليه.
1: ايوا
2: نزيدوه الزيت باش نستحفظوا عليه ونخليوه الليله كامله كيف كيف الكسكس، ومن غدوه ننشروه ونغطيوه بحاجه تل.
1: معناها اذا كان انا اليوم ذبحت واليوم السيد قصولي مثلا نحط له الملح اليوم يبات في الفريجيدير
2: يبات ايش سايب الدم نتاعو سايب الدم،
1: غدوه نفوحو
2: من غدوه زيد نفوحو ونفحو
1: نخليه في الفريجيدير
2: مش نخليه برشا بتاع ساعه ساعتين زيد يستقطر بالكدا، بعد نغلفوه بالزيت بالكدا بالكدا وننشروه الزيت باش نحاو منه الذبان وما يجيش الذبان، اون بليس لازمنا ديما نغطيوه
1: باهي
2: والفرق بين العلوش والبقري التيله نقولوا نحن علوش والبقري، البقري ياخذ اكثر وقت من العلوش
1: في الشيح
2: في الشيح.
1: العلوش قد ياخذ تقريبا
2: انت والطقس بين 4-5 ايام، انا نخليه يشيح بالكدا نعس عليها وكان نغطيه في الليل ونشيحه في النهار وبعد نقصوه. فما شكون يقليه طول في الزيت نتاعو يقليه، وفما شكون بيان سور نحطو زيت يغلي بالكدا نسقطوه ونهزوه مش نطيبوه، وفما المسلي اللي هو الحم الهبره بتاع البقري ياسر بنين ناخذوا زيت الزيتونه والوليه نذوبوهم بالكدا بالكدا، وبعد ما يشيح القديد نتاعنا نحطوه في الماء سخون ونحطوه في طنجره كبيره نقعدوا نحركوا بالغطاء الحديد اللي نشوفوا في الفابور طالع يشيح بالكدا، نحطوه يطيب في عقله على نار هاديه فيك الزيت الزيتونه والليه.
1: اما انت ديجا حطيتوه في الماء
2: اي نحيناه سي بون، بعد ما شيح وفوحناه بالكدا وشاح
1: وشاح رميته في ماء
2: حطيناه في الماء سخون
1: وخليته يغلي.
2: لا لا ماء سخون هكاكا اكاهو باش نحاول نخش نملحوه برشا نحنا، وبعد نهزوه نحطوه في طنجره كبيره جرب عليه ياسر بنين ونقعد تشيح فيه تهزو ماء الطنجره فيها حتى شيح شيح يبدا فابور خارج منه بعد ما يخرج منه فابور
1: تحسو شيح بالكدا
2: تحسو شيح من الماء، تحط له الزيت هذاك زيت زيتونه واللي اللي ذوبناها وتوطي عليه على الاخر يبدا لونه كل اصفر قولنا الدوغي تاكلها من حكتك طول طيب بنين.
1: نتصور تكون حاجه بنينه ونتصور حتى في التراوره وتراه
2: اي تري هاني قلت لك تاكلوا الطول نحن يعملوا به سي ديجا يظل الجنوب والا سيرتو جماعه ليبيا انا نعرفهم يحطوا ياكلوا الصباح
1: به
2: كيف ما هو.
1: بالنسبه للمرقاز ما صعبوا يا خويا
2: ما بدنا عليه ما صعبوا بنين المرقاز
1: بالحق اي اما صعيب
2: كيف علوش كامل او علوش مرقاز اول ما نجموش كوتي يعني غالي برشا اما هو مثلا نجمو ناخذ 700 غرام لحم بقري عليه 300 غرام علوش اللي يحب مخلط بو انا جيب خذي ديما بقري اوكي ناخذ عليه هريسه عربي بنسوش البسباس ما عادش نحطوا البسباس بسباس كعب هكا مشلخ وبسباس مرحي نحطوا النعناع نحطوا الهريسه العربي برشا ثوم واللي باش يشيح فما شكون يحطوا اخضر والتابل بيان سور وزيت الزيتونه ونعملوا بالكدا بالكدا بالكدا نعجنوه بالكدا بالكدا اوكي باش نعملوا المصارم بيان سور نضافوا اكسيتيرا زوز طرق انت باش نقسم انا نقسم بارتي صغيره نزيدها بزايد ملح هذاك اللي باش يشيح نقبو تخليه يستقطر بعد ما نعملوا المرقاز نتاعنا نقبو تخليه يستقطر وفوالا والاخر باش نخبوه نقولوا نحن اخضر هذيك كيف كيف يستقطر شويه وتحطوا دي ساشي في الكونجيلاتور
1: يقعد معك حتى 6 شهور. اما الطريقه نتاع انه معناها الطريقه نتاع انه معناتها يكون مرقازك الثانيه كلي معناها كيفاش تلويه باش كل كعبه تقعد وحدها
2: تلويه وتدخل ازري تلويها وتدخل كعبه ثالثه تلوي وتدخل
1: معناها عقده
2: اي شريطه اي هي تلويه هكا وتدخل الكعبه ولي تلوي وتدخل
1: دونك
2: بالنسبه لي نحن باش نسير مثلا انا باش نشيح ولا باش نخبيه قلت نزيدوا شويه نزيدوا مغرفه اخرى نتاع ماكله ملح يكون ملح اكثر باش يصبر ونقبوه بيان سور وقلنا استقد هذيك نعمل
1: خليها على طول
2: عندي نحطوه بون تو تنجم نشيحوه عايزين نعملوا سيشلانج سبيسيال عندنا كي تبدا عندنا وحده قديمه نغسلوها مليح ونحط شيحوه عليه تتغطى ويشي عليه اكثر وقت
1: فما حتى اللي تتباع قاعده تو
2: ديفيلي
1: ديفيلي افيك معناها دي
2: فما حتى اباغي اللي تشيح راه فما اباغي بالضوء تشيح
1: اي كل شيء سهلوه
2: اي اما مش بنين
1: لا يلزم الشمس
2: لازم الشمس
1: فوالا نختموا بالعصبان
2: العصبان باه العصبان نعرفوا تلك العاده الخضره نتاعنا سلقوا المعدنوس
1: على دوره واحده قد تحط سلق ومعدنوس
2: في العاديه انا نحط حتى سته سلق وزوز معدنوس
1: ليه؟
2: نحط النعناع الشايح الحمص انا نحط البرغل ما نحطش الروس جامي نحط روس نحط هبره هبره وكبده وقلب
1: ايوه
2: بياسيغ نتاعنا
1: الكل
2: نحبو حار نحط له برشا برغل يعني برغل كونتيتي باهيه فوالا ونعناع فما شكون يحط القرفه انا لا نحطش القرفه ما فما شكون يحط القرفه
1: فما شكون يحط سبناخ
2: اي هي
1: سبناخ هو
2: السلق والسبناخ يبدل القوس
1: شبت هكا ولا
2: يبدل القوس كومبليتمون
1: الحقيقه مش ياسر معاه
2: القرفه والشبت ما نحطهمش كومبليتمون غادي يبدل القوس كومبليتمون
1: باش تقعد لك نوتخ حاجه تشبه لنا خضرتك
2: تقريبا
1: 8 ربطات خلطهم كما تحب انت
2: فوالا
1: المعدنوس اكثر ديما
2: المعدنوس
1: والسلق والسبناخ والمعدنوس اكثر
2: قد ما تحط برغل
1: انت حر
2: بلا.
1: قد ما تحط هبره وقد ما تحط كبده يجيك ابن
2: وبيان
1: سور لي زبا يتحطوا هذوك ما فيهمش كلام الريه وكل
2: بعد ما يطيبوا بيان سور في الكدا ويتغسلوا مليح سورتو
1: قلبك الحكايه هذوك الكل تحط بلا. على روحك ومن بعد تخيط معناها عصبانك هذا هو
2: فما حتى المرقيز راه بالقليه كبده صغيره وقلب ولحم هبره تاع وقته بنين فازه هكا بنينه نبدلوا بها
1: كيفاش سامحني
2: تاخذ كبده وقلب ولحم هبره وتقصهم تسطرهم هكا جويدين جويدين جويدين ونحطهم كيما المرقيس
1: يبيع في المسرانه في
2: المسرانه ونطيبوهم نعملوا بهم غوسيت معاهم روس ياسر بنين اي جرب جرب
1: انا الحقيقه معناتها فما الله غالب في الحكايه هذيا انا والغسلين نتاع الدواره مانيش ياسر صحاب الحقيقه
2: انا ليس
1: اما اما الحمد لله انه اليوم زازارا نتاعنا يقوموا بالمهمه نتاع الصحه وهبي ما تكحرش خاطر انا بعد نعاود راه اما الاولاني ذاك الكبير حقا مش ياسر صحاب مش ياسر صحاب معاه اما ديما الحل موجود
2: ديما
1: والعادات تقعد موجوده وكل شيء يقعد موجود
2: هي عز هي بنتها في غسلين دواره راه الجو هيك الفل
1: بي اسمع ايش اسكن بجنبي برب الجور ولا ويقول لي وين تولق لنا بحدي
2: ايش بحدي نتكلسة
1: شكرا لك اسمع عاشور ياتيك صحة شكرا لك شايف بعد شوية وميمة رياحي مختصة في التغذية نحكيو شوية على الناس اللي عندهم ضغط الدم السكر ممكن الكوليسترول اكثر هما الاكثر اللي يتأثروا بالعلوش بالعيد بك الحاجات الحلوة اللي نكلوهم على العلوش دونك بعد شوية نصائح معاها هي تفيدكم ان شاء الله وصحة دايما لكم

0: لاباس
1: تكونوا لاباس ونكونوا نحن لاباس. اهلا وسهلا مرحبا بكم. هذا صباح تونس لليوم ضيفتنا أميمة الريحي مختصة في التغذية. تجينا بنصائح تقول لنا فيهم كل ميسالش انا عارف كيفاش تاكل وقديش تاكل خاصة، دونك كيفاش وقديش معك نهارك اسعد ليام أميمة.
2: صباح النور ريم. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي تبداو لاباس وكل عام وانتم حيين بخير. انا دخلت بكري قلت لك الغبريك اللي قبلك زعما نتكلم ولا ما نتكلمش،
1: وانا قلت لك لو كنت تتكلم نطلع عليه الدوخه.
2: طلع عليك الدوخه
1: خاطر ذو اللي قلناه الكل حتى مو صحيح
2: جوستومون. لا لا با دو تو. حبيت نقول حاجه اللي جوستومون العبيد وليت كي ترانا يمكن تتفجع شويه معناتها. حتى في لي كومونتير ساعات نقراو راهو رانا كي نجي ونحكيو معناتها راهو ساعات يقولوا تنقصوا علينا شويه، والا واحد بربي ما خليتو لنا ما ناكلو، والا لك الكلمه ذيك الكل. راهو احنا بالحق معناتها العيد فرحه كوسوسوا العيد الصغير ولا الكبير ولا المناسبات نتاعنا الكل. راهو ساعات ان شاء الله انتم تبداو ديما لاباس، اما فما عبيد في ديارها ما تراش بالحق لو نومبر نتاع العبيد اللي بداو لطف عليكم في لي زورجونس وفي السبيطارات على خاطر عندهم امراض وما همش واعيين اللي هما سورتو. والله انت عابد تو بورت بيان لاباس الحمد لله صغير سبورتيف ما عندكش مشاكل ما عندك حتى شيء، ميسيل شكون على روحك معناتها احنا هوني ليك انت اوكي باش خاطر زيد راهو كيما اللي يقرا حياته يقول باش عادي الباك في 18 سنه زي دارك تيكل توا باش وقت اللي توصل للأربعين والخمسين والستين ما يكونش عندك الأمراض المزمنة هذيك. أما سيختو أني لا للعبيد اللي ديجا عندها ضغط الدم وأمراض النقر سمعت توا احنا نحكيو على العيد الكبير مثلا.
1: احنا في احنا تقريبا عنا ما بين ثلاثة وأربعة دقائق، احنا في نجمو نستغلوهم بالكدي أميمة نمشيو شنو تقول مثلا. أنا بدالك أنا الناس اللي عندهم ضغط الدم شو تقول لهم في العيد شو يعملوا؟
2: بي. أول حاجة الناس اللي عندها ضغط الدم وإلا النقرس وإلا زيدا حتى تحب تنقص في الميزان راهو معناتها اللي لازمها تتحكم في الكمية اللي باش تاكلها، ماذا بيكم أفطر فطور الصباح. هذه أول حاجة على خاطر وقت اللي توصل أنت ديجا جينيرالمون المشوى هي أول وجبة باش تكون موجودة. وقت اللي توصل المشوى باش تكون راك ياسر جيعان إذا قمت الصباح من صلة العيد من الستة وإلا اللي هو الحوسة ديما تبدا بكري. تصور ما توصل أنت ل 11 نص نهار كان ديجا قلبك سال عليك معناتها راك الكمية اللي كنت باش تاكلها باش تولي تاكلها في اثنين وفي ثلاثة. دونك أول حاجة يكون عنا أن غوبا وجبة متوازنة الصباح كالعادة فيها الحليب ومشتقات وفيها سكريات بطيئة الهضم فيها كعيبة غلة فيها اللي مستانس أنت تفطروا معناتها الصباح هذاك متوازن باش ديجا كي توصل أنت ماكش يعني ياسر معناتها ما تبداش ياسر تاكل كمية كبيرة. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية في الوجبة بيدها أول حاجة ناخذوا شويه خضره معناتها كميه السلطه توا سلايد هاك شوف حتى في الانستغرام على كل لونيا كريمه يقول لي ما قعد حتى واحد ما ياكلش سلطه معناتها ما ياكلش سلطه تونسيه ياكل السلطه سيزار واللي ما ياكلش هذيك هذي. دونك ماذا بينا شويه خضره حتى مغسوله محطوطه هكي كمان على الطاوله ما يقلقش. المهم هي بيتها تحب حتى ما تبداش بيها كل شويه منها وشويه منها. الحاجه الثالثه
1: مهمه النقطه هذه وممكن نعلق
2: اي وممكن نعلق فما حتى واحد توا سورتو الخضره اللي موجوده توا الناس كل تحب البسبيس ما حاجه غافريشي سونط.
1: لا وتقولي انت مثلا ما كاش سلطه نقول لك سيدي هاو اغسل وحط على طاوله كولها. شكون اللي نقش مثلا سفنيريا باغ اكزومبل لما يحط شكل
2: البسلايد موجوده توا ما فماش واحد فقوس. انواع السلايد معناتها الناس الكل باش يلقى كل واحد باش يلقى عنده نوع سلطه يحبه ينجم يعملو. من بعد عندنا سلطه المشويه. سلطه المشويه ليكسيلونت معناتها عندي خضره مشويه حاجه باهيه برشا. حاجه الوحيده كميه زيت زيتون احنا معناتها سورتو للعباد اللي تحب تنقص في الميزان والا اللي نحبوا توصلوا
1: مش نهار نقصان في الميزان الحقيقه اللي يعني شو نهار برك مش بالبلد الدنيا الكل
2: احنا نحكيو خاطر هوني نحكيو على نهار العيد ايه. اما راهو احنا رانا مانيش نهار العيد احنا رانا السلطه المشويه نعملو اولى معناتها اون جينيرال نقعدو ناكلو في الجمعه كامل
1: لا وكان انت تبعت ولا كنا نحكيو فيها احنا صحيح. العصبين والدرشنوه وكل معناتها الظاهره معناتها كانها فما رحله جايتنا
2: وانت بلا ليه سورتو كميه الدهون اللي احنا معناتها نستهلكوها في ايام العيد راهي كبيره برشا. اللحم حتى اذا انت تنحي شحم لاباغارا وفي شحم كاشي متخبي هو بيدو مزيت. عندنا العصبين كما قلت انت عندنا لي زبا عندنا الزيت فما شكون يعمل فريد زيده فما شكون يطيب قليه في الليل غدوة عندنا كسكسي العيد انت وقت اللي تلم كميه الدهون هذيا الكل راهو مغرفه زيت والا الطرف اللي تقول انت مثلا باش نرميها في العصبين والا اللي هو راهو تولي الكونت
1: برضي طرف اللي بلي شو رايك فيها خاطر شكون يقول لك كسكسي العيد ما ناكلو كان طرف اللي مثلا طايبه في الماكله مش مشويه
2: هو راهو المشكله كي تيب في الماكله هي تسيب الدهون نتاعها. به انا كيما قلت لك نتفهم اللي العبيد يقولك انا مره في العام، اذا انت لابس عليك وما عندكش حتى مشاكل صحيه مش مشكله نجم ترميها. اذا عندك ضغط الدم، الكوليسترول، التريغليسيريد، هذيك الكل راهو ايفيتي سورتو لازمك تشوف طبيبك على كميه الحم اللي باش تاكلها وكميه الشحوم معناتها هذيك. اما فما شكون زيد اقل الاضرار، حتى كرميتها ما تاكلهاش، حتى كرميتها في عصبين ارميها كبيره باش تراها وما تاكلهاش، معناتها خير ملي وما حتى كالطرف اللي
1: سايبته
2: فلا، خير ملي تاكلها. دونك كميه الحم نحيو الشحم لبارون الكل، دونك هذيك ايفيتي. ما نرميوش الشحم وقت اللي تبدا المشوى تشوي، خاطر هكا الفلام هذوكم اللي يطلعوا راهم مخطرين كيف كيف سون كونسيريجين لطف عليكم على طول المده. اما وقت اللي معناتها انا ديجا الشهر الاول باش نعدي دي باربيكيو معناتها براتيكمون، ماذا بيا معناتها ما نرميش معناتها الشحم، خاطر فما عباد راهو يقول لك انا مكثر العلوش نحبوا معناتها نحبوا مش شحم ونحبوا مشوي، معناتها فما عباد معناتها يجيونا على كونسلتاسيون يقول لك انا راني ما نحبش برشا باش نخلي شويه طيب، اما المكثر راني نحب الشوي نقعد نشوي برشا. كل واحد كيفاش، ما نستهلكوش برشا معناتها اللحوم في مده قصيره وكهو، معناتها حتى كي باش ناكل نحاول يوم افطرت مشوى العشيه نعمل حاجه ما اخف في الليل، مش لازم علي نتعشق ليا نخليها الغدوه، كليت كسكسي في القايله كيف كيف في الليل نقص، معناتها نحاولوا اون ايكيليبر وكهو نوازنوا وان شاء الله يا ربي تعيدوه بالصحه والعافيه.
1: شكرا لك، يعطيك صحه اميمه الريحي مختصه في التغذيه. بعد شويه موجز الساعه 10 نتقابلوا ان شاء الله بعدها مع تكي اكاديمي واستاذنا لطفي زايده، نحكيوا على تحضير ماده الانجليزيه في الايامات الاخرانيه نتاع المراجعه نتسميو، فان شاء الله بنجح ليهم.
0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
4: يحدث في تونس،
5: يحدث في تونس،
6: يحدث في تونس، 120 دقيقة من الاثنين للخميس
4: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
6: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. حجاج بيت الله الحرام يؤدون اليوم ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفة، ووزارة الصحة السعودية تدعو ضيوف الرحمن إلى البقاء داخل المخيمات والالتزام بمواعيد التفويج المحددة خلال يوم عرفة، تجنبا للتعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع درجة الحرارة، وذلك للوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس. تسجيل 1717 حادث مرور منذ بداية السنة وإلى غاية 21 من مايو الجاري أسفرت عن 464 قتيلا حسب ما أعلنته رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود خلال حضورها في برنامج يوم سعيد على موجة الإذاعة الوطنية.
5: السرعة هي أكثر فاكتور قاعد يؤدي إلى حوادث الطرقات، حوادث قاتلة ما بين 3 و4 قتلة في النهار. من جانفي 21 ماي 2026 مسجلين 1717 حادث، راهم مسجلين 464 قتيل، والرقم ما نستهانوش به. 50% من حوادث المرور ومن القتلة هذوما راهو شباب ما بين 19 سنة 30 سنة، راهو الناس يلزم تسمع. وماذا بينا أكل أولياء اللي يعطيو صغيراتهم الموتورات باش ينقص عليه أن يهزوا ويجيبوا، راهو خطير جدا. يلزمك تحط معايير السلامة متاعك، اللي يلزمك أول حاجة ساعة الكاسك، ثاني حاجة ما تركبش 2 و3 على الموتور متاعك، تبقوا قواعد الجوالات. إن شاء الله باش تتعمم لي كاميرا في المفترقات اللي تصير فيها برشا كثافة مرورية.
7: اليوم غلقوا باب تقديم ترشحات لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبة في إحداث أو توسعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان السنة 26 و2000. ويوفر برنامج رائدات إمكانية الحصول على قروض ميسرة بشروط تفاضلية هامة تتراوح قيمتها بين 10,000 و300,000 دينار. في العالم، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي يحذر اليوم من أن أي هجمات على القوات المسلحة الإيرانية ستقابل برد حاسم وساحق، وذلك بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات على أهداف في جنوب إيران وصفها مسؤولون عسكريون أمريكيون بأنها ضربات دفاعية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد عملياته في لبنان ويعلن رأس النقورة منطقة عسكرية مغلقة حتى 31 مايو الجارية. وختاما، استشهد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الإذاعة الوطنية تقدم
0: صباح التوانسة.

0: هذه الفقرة برعاية منصة تقي أكاديمي.
1: نهاركم مسعد ليام ناس الكل، ما نسيناكمش وليداتنا في البكالوريا، احنا وعدناكمش كملوا معاكم للأشواط الأخيرة إن شاء الله كجميع قبل، نخليكم ترتاحوا وتحضروا وحدكم تركزوا مع رواحكم، وهذه آخر حلقة لنا معاكم ومع تاكي أكاديمي، يكون موضوعها هو الإنجليزية، ويحضر بحضينا أستاذنا لطفي زيدة. نهارك مبروك
2: لطفي بن زيدة.
1: بن زيدة، نهارك أسعد ليام.
2: يعيشك، مرحبا مدام،
1: نورتنا يا سيدي.
2: يعيشك، إن شاء الله عيدكم مبروك،
1: كل عام وأنت حي بخير. مادة الإنجليزية
2: أيوة.
1: ومن دراك خطفولي حتى في سكور تدخل
2: تدخل مادة الإنجليزية، تدخل في السكور، والشعب أغلبية الشعب في التعليم العالي يحتاجوا الإنجليزية.
1: أيوة ولينا يظهر لي
2: أيوة.
1: هو مقبل، إحنا
2: هو مقبل
1: موجودة ما يظهر تو أكثر
2: أهمية زي.
1: بالنسبة لمادة الإنجليزية في أمتارها الأخيرة
2: أيوة.
1: كما بقيت المواد الكل
2: أيوة.
1: شو أهم نصائح اللي تعطيهم للكلام ده؟
2: بالنسبة لمادة الإنجليزية إحنا تلمذتنا معناتها بصفة عامة في الإنجليزية، فما اللي نسميه الباز، تلميذ بصفة عامة في الإنجليزية إذا كان مغروم تلقى عنده الباز نتاعه من الأول.
1: صحيح.
2: وفي الأمتار الأخيرة أنا أقول لهم ما تحاولوش باش تكثروا على رواحكم، فما تلامذة يجيوا مثلا قبل الامتحان بجمعة جمعتين يقول لك أنا ماذا بيا تو نراجع الجرامير الكل، القواعد النحوية الكل من الأول للآخر، نحس في روحي ناقص، هذا ماذا بينا نبعد عليه. احنا شنو نعملوا تويكا؟ نعملوا حاجات خفيف، اون سيكسبوز للامتحانات الوطنية اللي صارت قبل البكالوريا القديمة، تعطينا فكرة ونتعلموا بالأخص الأبجديات والاستراتيجيات متاع كيفاش نتعاملوا مع الامتحان كي يبدأ ورقة الامتحان قدامنا، هذا أهم حاجة. فما تحضير نفسي هذاك سافا دو سوا، وأغلبية تلمذتنا تبارك الله معناتها ما ينقصهمش الشيء هذا، حاضرين إن شاء الله. وفما التحضير الذهني والأكاديمي اللي هو ماذا به يكون على حاجات اللي تفيدهم، جيب لهم بحول الله نقاط في الامتحان ما غير ما تدخلهم في جوج متاع الستركتورة دي متاع الجرامير مانيش حافظها بالكدا لازم نرجع لها، والدرس كامل متاع ليتون راني ندخل بعضي في ليتون ماذا بيا نحل الشانتي متاع ليتون مش وقت حل نشوانتها كامل.
1: مالا شو نعمل؟ شو نجم؟
2: هاني قلت لك مدام معناتها احنا عندنا تروار يبريك احنا في الامتحان مهما كانت الشعبه، اللي هما فهم النص reading comprehension، واللانجويج اللغه اللي فيها فوكابلير وجرامير انتجري مع بعضهم، تلمذة متعودين بالنوعيه الاسئله نتاع اللانجويج. وفما بتبيع الرايتنج اللي متقسم لزوز انواع، فما دو تاش في الرايتنج، فما البرودكسيون اللي هي معناتها انتاج نتاع التلميذ اللي هو يعكس قدراته في الكتابه اي، وفما جايدد رايتنج اللي هو معناها فما معلومات متوفره في الانونسي في الانستركشنز بوجودهم، التلميذ يستعمل المعلومات هذوكم باش ينتج حاجة معناتها فقرة صغيرة. دونك التلميذ يلزمه يكون تعرض للنوعية متاع الأسئلة هذوما برشا مرات باش لجور جي بحول الله مش يلقى الحاجة هذيك حاجة كوتيديان وحاجة متعود عليها وينجم يتعامل معها.
1: به سؤالي أستاذنا كيفاش النجم نقوله نحن نفكوا كلي بوان انا غاش لي بوان في الامتحان
2: بالضبط.
1: فمش هكا دي زاستوس اللي تخليني نفك.
2: هو شوف مدام ريم، بصفه عامه كل تلميذ انا نقوله عندك الاستراتيجي متاعك، طريقتك في انك تتعامل مع الامتحان. دونك ما فماش حاجه اللي هي باسبارتو ولا ستوندار، لكن فما جمله نصائح عامه اللي تصلح مع المترشحين الكل. تو مثلا في الكومبريونسيون دو تيكست نقول لهم بصفه عامه تلمذتنا ينجم يتحصل على مثلا اذا كان هو اداب مش يكون على 15 نقطه ينجم ياخو بين ال 12 وال 15
1: بحال على 15
2: مو الفرض الاداب على 40
1: آه.
2: دونك 15 نقطه يمشيو للريدن كومبريهنشن، 10 نقاط يمشيو لللانجويج، و15 نقطه اخرين يمشيو للرايتنج. كما قلت لك مدام الرايتنج مقسم 5 بوان للجايدد و10 نقاط، هذا بالنسبه نحكي لك مدام للاداب. بالنسبه للشعاب الاخرى الفرض مش يكون على 30، بالنسبة للتقسيمهم مش يكون فما 12 نقطة ديما، معناتها نصيب الأسد يمشي للفهم النص reading comprehension ويمشي للproduction، يقعدوا مثلا 12 على 30 بالنسبة للcomprehension، 6 نقاط بالنسبة لللانجويج و12 أخرين للرايتنج،
1: وبعد ترجعوا على 20
2: نضربوا في 2 ونقسموا على 3، هي سهلة العملية متعودين بها وتلامذة بجودهم متعودين بها. حبيت نوصلك أنه على ضوء التقسيم نتاع الاعداد هذوكم النقاط هذوكم التلميذ يبدا يخدم يعرف اللي هو معناه يلزمه تركيز كبير بالنسبه للكومبريونسيون دي تيكست. دونك النجم يلزمني انا اون اراش قاعد نتسلف الكلمه نتاعك نطر قد ما نجم من نقاط من ريدين كومبريهنشن. فما تلميذ يقرا النص وبعد يبدا يجاوب اوتوماتيكمون بسؤال بسؤال. فما تلميذ يقول لك لا انا نقرا النص وبعد نقرا الاسئله خاطر الاسئله نجم يحلوا لي انا معناتها افكار اللي ما كانتش واضحه في النص وبعد نعاود نقرا النص على ضوء ذاك. ومثلا نعطيك مدام مثال السؤال الاولاني اللي مش يكون سؤال عام على المحور العام تاع النص علاش يحكي النص. فما تلميذ تولي يبدا يجاوب وتلميذ يقول لك والله هما خاطر بصفه عامه يكون شوا ملتيبل باش يختار اي ولا بي ولا سي. فما تلميذ يقول لك لا انا ممكن كي نكمل نجاوب النص اترافير الاسئله الاخرين حتى نفهم انا انو الشواء اللي هو صحيح. دونك هذه نوع من انا ما نقولش حيل لكن استراتيجي يستعملوهم
1: وحتى كان حيل جميله مثالش
2: حيل بريئه وتجيب لنا نقاط مرحبا بها الحيل هذه. فما حاجه اخرى مدام انا نقول لهم بصفه عامه في الامتحان مش تلقى انه معناتها الكومبريونس التكست مش يكون اسهل خطر طريقه طرح سؤال ما تنجمش تخلي التلميذ بحول الله ما يلقاش الجواب. مثلا ينجم التلميذ 80% من الحالات باش ما نقولش 100% ديما نخلي مارج نتاع ممكن يبدل حاجه ولا حاجه 80% من الحالات مادام يعطيهم جمل يقولوا لهم مش صلحهم لي من النص كوريكت مع يقول لك ذيس ستيتمنتس ار فولس بيك اوت ديتيلز فروم ذا تكست تو كوريكت ذم مش صلحهم. فما تلميذ ما يعرفش اللي يلزمه يستعمل الجمله كما هي في النص دونك يستعمل هو يظهر الجملة غالطة لكن يستعمل لغته الخاصة يخسر دي بوان. هنا احنا نقول لهم بيك اوت معناها خذ الجملة لقطها كما
1: هي وقال لك صلح لي اعطيه من النص كما يحب هو وكهو واسهل لك انت
2: اسهل لك يعطيك صح فوق من هذاك مدام ما اكثرش منك يقولوا له مع الباراجراف اللي موجوده فيها الديتاي هذيك ركز لي على الباراجراف الثانية راي فيها
1: معناها انت لو تقرا مليح لنونسي نتاعك ديجا هذي عندك شطر العدد في المكتوب
2: بالضبط مدام تركيز على لينونسي وعلى ذكر لينونسي. نمشي بيك مثلا للجايدد رايتنج. الجايدد رايتنج اللي هو بالنسبة للشعاب العلمية على 4 نقاط وبالنسبة للأداب على 5 نقاط. أنا نقول لهم شوية تركيز نجم تأخذ 4 نقاط على 4 نجم تأخذ 5 نقاط على 5 على خطر أنت مكش متجيب حتى معلومة من عندك المعلومات موجودين في كسوا في تابلو ولا في باي تشارت معناتها رسم بياني أنت مش تنظر لغاديك المعلومات هذوكم تستعمل في شكل فقرة. الانتاج هذاك اللي مش يكون ما هوش شخصي مهم برشا نحاولوا ما نغلطوش. انا نقول لهم اذا ما تغلطش في الأورتوغراف ما تغلطش في البونكتواسيون ما تغلطش في الأورتوغراف بونكتواسيون والنحو وتستعمل المعلومات اللي اعطاهم لك هو كوريكتومون تاخو 4 على 4 ولا 5 على 5 ديتاي صغير مدام اللي يمكن يغيب على التلامذة. عنا احنا توندونس انه مثلا ركزوا على السؤال ما ركزوش على لينونسي على الكونتوني نتاع السؤال. مثلا في الجايدد رايتنج عندك تابلو مثلا على اورغانيزاسيون اكس معينه باش يقول لك وقتاش تاسست مش يقول لك شنو هي الاهداف نتاعها مش يقول لك شنو هما الانجازات نتاعها الاتشيفمنتس نتاعها. انت التابلو هذاك مش تحوله مدام من تابلو الفقره. التلميذ اش يعمل اول حاجه عينيه تركز عليها يا مدام هو الكونتوني نتاع التابلو. ينسى ما يقراش لينونسي ديتاي صغير ينجم لقدر راه يسبب في مشكل عليه خطر في لينونسي 90% من اسم المنظمات ولا الفينومالي مش تحكي عليه ولا البيوغرافي نتاع شخص مذكور في لينونسي فوق التابلو. دونك انت مغمض عينيك على لينونسي ومركز على التابلو ما عرفتش علاش قاعد تكتب انت.
1: يعني في الاخر بكل مهم اهميه انك تقرا سؤالك مليح تسطر على ما هو مطلوب منك بالضبط ثم ترجع تكمل الباقي. هذا مهم برش بالضبط. انا حبيت نذكر انه راو تنجموا تربحوا معنا ونرجع ونعود نذكر تاجيو 3 من صحابكم اللي باش يعديوا معاكم البكالوريا واللي مستحقين نصائح في ماده الانجليزيه تاجي تاكي اكاديمي تدخل معنا في القرعه تربح معنا دي بوين يعاونوك برشا على باك عام جاي اللي حيكون عشنا بمنو سنه دراسيه وفات ولكن تهز لي بوين تاعك يكلموك فاسون تاكي اكاديمي ونسقوا معاك وتهز معاك لي بوين تاعك وتاخذ الباك اللي يساعدك مع تاكي اكاديمي. اخر سؤال نختموا به ممكن في دقيقه مازلت لنا في وقتنا رايتينج برشا يمشوا للحفاظه اي تحفظ موافق انت
2: لا مانيش موافق. انا ديما نقول للتلميذ فما نوع مدام من لوبسيسيون بالرايتينج وراو لوبسيسيون بالرايتينج هي انه تخلي التلميذ ومالوريزمون ساعات ماهوش ما يشغلت التلميذ برك معناتها ممكن لو سيستيم ممكن اللي قراب من التلامذه ولا اخواتهم الكبار ايترا يغرسوا فيهم. نعطيك مثال صغير كيف انا نوزع الاوراق نتاع الديفوار على التلامذه طول يقلبوا الورقه يشوفوا الرايتنج توبيك على شنو، بيشوف روح هو محضر باراجراف ولا لا. احنا في عاوزين نحضروا دي باراجراف نتعاملوا مع نوعيه الرايتنج، وهذه النصيحه المهمه برشا. شنو نوعيه الرايتنج اللي جانا؟ اسكو مش نكتب ارتيكل؟ اذا مش نكتب ارتيكل قداش فيه من بارتي؟ مش يكون فيه انترودكسيون، مش يكون فيه المين بارت اللي هو جوهر الموضوع، ومش يكون فيه ترواز ارغومون؟ خاطر احنا اون انديك ترواز ارغومون، حتى ولو اون انديك با مدام انت كمترشح تعرف اللي مطالب باش على تروا ترواز ارغومون وتكتب كونكلوزيون تربط بين لي زارغومون هذوكم وبين ارتيكل. ما ذرة لو تعطي تعطي عنوان، عمرك شي مدام ريت ارتيكل ما فيهش عنوان؟ لا. اذا كان اللتر نسال روحي اسك اللتر ولا الايميل هذايا مش نبعثه لصاحبي ولا مش نبعثه لصاحبتي ولا مش نبعثه الفرد من العائله مش يكون انفورمال ولا مش نبعثه لسيد معناتها عنده مركز معين اللي هو مش يكون فورمال، خطر نوعيه اللغه اللي مش تعملها تختلف من حسب نوعيه اللتر. دونك هذا مهم برشا زاد.
1: شكرا لك أستاذنا، يعطيك صحة. نعرف مازال عنا ما نعطيه بالنسبة للنصايح. شكرا على خذينه من عندك اليوم أستاذ لطفي بن زايدة. إن شاء الله بنجح لوليداتنا. فيديو هذه موجودة على صفحتنا الإذاعة الوطنية التونسية راديو ناسيونال تونيزيان، تلقاها على صفحة تكي أكاديمي زايدة. اسمعوها مليح مليح خاطر فما نقاط كما قال هو معناها نفكوهم كيفاش قلنا احنا معناتها بالحق معناها نقاط غير كنت تقرا سؤالك كيما يلزم تسطر على النونسي نتاعك كيما يلزم غير كنت تعرف روحك في الرايتينغ شو مطلوب منك بالضبط، تعمل المقدمه نتاعك تعمل الخاتمه نتاعك تعمل الربط كما يجب حتى كان بلبز شويه في الوسط ديجا فما نقاط على هذايا معناها
2: بتبيعها.
1: فواحد ما كيف كيف في النص انك تقرا نصك ترجع لاسئلتك باش تحدد وين بالضبط تركز في نصك تعاود ترجع لنصك راهو يربحك برشا وقت على انك تقعد تشدك النص اقرا اقرا تنفهم تنفهم. فهذوما ديزاستوس يخليوك تربح بزيد اعداد. ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا الكل في البكالوريا.
2: مسالش ملاحظه اخيره مدام، خاطر حسيت اللي همشنا شويه اللانجويج، حكينا على الرايتنج والريدنج
1: وقتنا وفيه.
2: نص دقيقه بالنسبه لللانجويج، اذا كان عندنا مثلا هما مش يقولون حط put in the right form كلمة under parenthesis وإلا fill in the blanks with words from the box يعطيهم كلمات. نصيحتي الوحيدة ما تركش كان شيء على البلانك على الفراغ، أقرأ لي قبل البلانك وأقرأ لي بعد البلانك راك مش تلقى كلو مش يعاونك باش تعرف الفورم اللي حشك بيها ولا الكلمة اللي حشك بيها. وسامحني مدام
1: ليش كان لي كاتك صحة. شكرا لك أستاذنا لطفي بن زايدة.
2: ربي فضل.
0: هذه الفقرة برعاية منصة تقي أكاديمي.

0: la ves?
1: نسلم عليكم مرة أخرى، نهاركم مبروك ناس كل تبعوا فينا على موجات إذاعة الوطنية التونسية. يقعدوا معنا على خاطر الناس اللي شريت العلوش من بعد ذبيحة فما تركيز آخر، أو كريت كما احنا قبل ما نشريو العلوش ركزنا شوية على صحته، الولسيسات، الجلدة، العينين، الخشم، الفم، كل شيء. كيف كيف من بعد ما نذبح العلوش فما حاجات نركز عليهم باش إن شاء الله يا ربي نعيدوا سالمين من غير حتى قلق. دكتور مروان زيتي، نهارك أسعد الأيام.
2: أهلا وسهلا، صباح الأنوار،
1: نسلم عليكم بخير يا ربي.
2: إن شاء الله.
1: طبيب بيطري، موضوعنا معاك اليوم أني من بعد ما نذبح العلوش وساعة كيفاش نذبحه بالطريقة الصحيحة وسالمة، وإحنا ماشيين معاك في بقية المراحل اللي لازمني نثبت فيهم باش نقول لاباس.
2: داكور، طبيعي نمشيو بالتسلسل الزمني. مالا نبداو من اللحظه هذيا اللي فما ناس شريت علوش وفما ناس مازالت ما شريتش العلوش. دونك نبداو من تويكا، غدوه ان شاء الله العيد. دونك نبداو نحضروا العلوش نتاعنا في بلاصتو، يعني اللي باش يجيب تويكا العلوش نتاعو ماذا بيه من توا يحطو يرتاح في بلاصتو، نتجنبوا الترونسبور نتاع من بعد في الليل ولا غدوه في الصباح. يعني اللي عنده حاجه من تويكا نحضروها، نحضروا الماتيريال نتاعنا، السكيك تكون ماضيه، البلاصه اللي باش يذبح فيها العلوش تكون حاضره، كل شيء يكون حاضر بالمسبق هذيا باش نستحقوا من بعد. جبنا العلوش نتاعنا حطيناه في بلاصتنا، ابارتير من بعد في الليل ان شاء الله، ابارتير من توا خلينا نقولوا نخليو الماء والقرط، من بعد في الليل نحيو الماء ونحيو القرط، نخليوه يقعد صايم الغدوه. علاش نقولوا في هذا؟ ماذا بينا العلوش يكون ماهوش ستريسي في الوقت نتاع تويكا، ستريس نقص به الاجهاد العضلي، ما يكونش عندنا اجهاد عضلي نتاع الترونسبور ونتاع السخانه وغيره، وما يكونش عندنا كميه كبيره نتاع ماكله في الكرش. باهي، هذا علاش؟ اولا الاجهاد العضلي هذاك باش يخلي يعملنا شويه من بعد مشاكل في اللحم بعد ما يذبحوا العلوش. وقت اللي ثم ناس تذبح العلوش تقول لك ذبحت العلوش ولقيت اللحم نتاعو احمر غامق، ولقيته شايح، والا لقيته يابس. دونك هذوما ثلاثه مشاكل يكونوا جايين برينسيبالمون من الاجهاد العضلي يتعرض له العلوش قبل ما يتذبح. دونك ماذا بينا اذا كان عندنا اي حاجه، اي ترونسبور ولا غيره باش نقلوا من بلاصه لبلاصه باش ننزلوا العلوش، يصير من توا في الصباح. اوكي،
1: باهي.
2: كميه الماكله اللي في الكرش هذيك باش تاثر لنا على الكونسيرفاسيون تاع اللحم، على خاطر كيما نعرفوا دواره معبيه بالماكله يعني زاد معبيه بالبكتيريا، والبكتيريا هذيك اول واحده تتسبب في تلف اللحم والا في الكونسيرفاسيون الخايبه اللي اللحم يولي ما يصبرش.
1: اوكي،
2: ولا
1: هذا توا مازال ما تخنيش في
2: مازال ما تخنيش في الذبيحه.
1: ولا
2: دونك حضرنا العلوش، حضرنا البلاصه نتاعو، كيف كيف ديما نوصيو على الرفق بالحيوان. معناتها العيد نتاعنا هو عيد اضحى، باش نضحيو بالحيوان في احسن الظروف الممكنه. هذاك علاش حكينا على السكينه، العلوش نغطيو له عينيه كي نجيو نذبحوه، نحطوه في بلاصه بعضو على خواتهم، ما نذبحهمش قدام بعضهم. هذوما الكلهم زاد راهم معناتها كيما هما حاجات دينيه، كيما عندهم زاد ابعاد علميه وطبيه.
1: ايوه سبحان الله، كل من عنده بعد ديني كي تلوش تلقى عنده بعد علمي زاد.
2: بالضبط بالضبط، فوالا. وهذا عيد نتاع الرحمه، دونك نرحموا كل علوش قبل ما نذبحوه. حطيناه في بلاصتو، حضرنا السكينه نتاعنا، نحضروا الماتيريال اللي باش نستعملوه للاعضاء الداخليه، لي زابا يعني الدوره والمصارن والكبده والقلب والدنيا الكل، ونخليه السكيكن والماتيريال اللي باش نستعملوه للحم.
1: مش نفس الماتيريال،
2: مش نفس الماتيريال. علاش مش نفس الماتيريال؟ على خاطر لهنا تصير لنا ما يسمى بالكونتاميناسيون كروازي، يعني نهزوا البكتيريا اللي كانت موجوده في الاعضاء الداخليه ونحطوها في اللحم، ولهنا نلقاو مشكله في اللحم من بعد انه ما تصيرش الكونسيرفاسيون نتاعو بالباهي. ينجم اللحم نلقاو فيه البلايص الزرقاء، يعمل ريحه فيسه، يتبدل اللون نتاعو وهكذا. اوكي، حضرنا العلوش حطيناه في بلاصتو، ذبحنا العلوش، باش نهزوا تويك العلوش باش نعلقوه في بلاصتو. اول حاجه نعملوها واللي يعملوها نورمالمون توينس الكل، انه نفصلوا الدوار او الاعضاء الداخليه على البدن. هذيك لازم تكون في اسرع وقت ممكن، وما نخليوهاش هذيك تتفرط ويخرجك الكونتوني اللي في وسط على اللحم.
1: خاصه في السخانه هذه،
2: خاصه في السخانه هذه، فوالا. دونك ثم ناس تويك على ذكر السخانه يقولوا معناتها القصار نتاع العلوش يخليوه ليله من غدوه، النهار من غدوه، ولا يخليوه في الليل. دونك تويك في السخانه هذه وانا نشوف النهار سخون، دونك العلوش غدوه ماكسيموم ماضي ساعتين نتاع القايله نقولوا نحن.

0: ما
1: كان
0: نغسلوش حتى الدخل، كان لوين مثلا حتى احنا عندنا العاده انه كي نحيو الدواره وكالزباه وكل نشلوا اللحم، نشلوا معناها الكركاس الدخلانيه من الدم من اي بقايا كانت، وبيان سور من بعد تعدي على العلوش هكا
1: هذيك
0: كاوتشو
1: غلطة،
0: هذاك
1: اي هذيك غلطة نعملوها هاي،
0: غلطه.
1: خاطر نحن ملي كانت عندنا البكتيريا موجودة في بلاصة واحدة صبينا الماء وهزيناها البلايص
0: شو
1: الكل،
0: نعمل؟
1: دونك لهنا ماذا بينا نمسحوها البلاصة هذيك من غير ما نصبوا الماء على الكركاس الكل، اوكي ما يلزمش
0: معناها
1: نصب
0: انا
1: الماء.
0: ناحيه الدواره نمسحها كهوا.
1: اذا كان انت نحيت الدواره وخرج شويه من الكونتوني اللي فيها هذيك من الماء اللي فيها وهبط نقولوا نحن على الداخلين نتاع العلوش، نحاولوا حتى كذا كان نصبوا شويه ما يجوز نغسلوا بيه البلاصه هذيك، اما
0: واضح.
1: نعملوش تويو نغسلوا بيه العلوش الكل.
0: اللي هو
1: اوكي
0: عنا عاده الحقيقه ذي، كي تسال القطوانسه الكل مشتركين فيها العاده هذي.
1: اي ولا دونك هاكا نحن نحاولوا دونك ان نحطوا الجانب العلمي
0: معقول
1: والصحي في هذايا،
0: باهي.
1: ولا دونك حاطين العلوش نتاعنا حاطين في بلاصه مهويه بعيده على الشمس نغطيوه بحاجه تعدي الهواء داخل الهواء، يعني ملحفه ولا شريقه ولا حاجه كيما هكا تكون نظيفه باش اولا ندخل لنا الهواء، وثانيا ما تدخلش الذبان خاطر تعبيك وقت الذبان،
0: صحيح.
1: والذبان هذيك دونك باش تدخل وتحط ساقيها دونك هذيك باش دخلنا برشا بكتيريا للحم، ونرجع لهنا للكونسيرفاسيون تاع اللحم. باهي هذايا الكل تعبيك، دونك حطينا العلوش في بلاصته، نرجعوا لحكايه نحجوه. اش معناتها نحجوا العلوش؟ انه نخليه العلوش ناكلوا منه ليله من غدوه، نهار اللي من غدوه. وهذايا علاش؟ اللحم كي باش تاكله في النهار الاولاني باش تلقاه ما فيش مطعم وما فيش بن وتنجم تلقاه يابس. كيف تخلي اللحم يقعد لنهار اللي من غدوه بعد ما حكينا قلنا ذبحناه وخليناه ومعه ساعتين قصيناه وخبيناه في الفريجيدير، دونك هذايا من بعد من غدوه باش نلقاو ثم صار دي رياكسيون انزيماتيك ودي رياكسيون بيوشيميك في اللحم، صيبه انزيمات صيبه اسيد في اللحم، هذاك اللي باش يعطينا بنه في اللحم باش يخلي اللحم يطرى وباش يخلي اللحم من بعد كيف نطيبوه نلقاو فيه مطعم اخر. اوكي دونك هذايا البعد الحقيقي معناتها اللي نحجوا العلوش، اما حتى اذا كان كل يمنه في نهاره معناتها ما فماش حتى مشكل ينجم يصير.
0: باهي.
1: فوالا دونك يقعد من بعد معناتها اذا كان لقينا حاجات في العلوش يظهر لي شنو
0: هذا لازمنا نركزوا عليه.
1: فوالا اللي باش نركزوا عليه
0: شو الحاجات اللي انا كي نراهم خاطر شو مرن، فما حاجات اللي بالحق تستحق ان واحد يركز فيهم، فما حاجات معناتها تكون رياكسيون طبيعيه نتاع بدن معناتها نتاع علوش تذبح كمان معناتها ومازال كي تذبح، فما شكون يقول لك انا لقيت بلايص في الريه، فما شكون يحكي كلاوي، فما شكون يقول لك والله لقيت حاجه في اللحم. انا شو اللي يخوفني؟ شو بالحق يخليني نقول هنا لازم نعيط الفيتيرينير قبل ما ناكل منه العلوش هذا؟
1: باهي هو سا خلينا نقولوا انه هو مش باش يعيط الفيتيرينير على خاطر ثم معناتها الحمد لله وزاره الفلاحه ديما تحط في كل عيد وهبطت ليست نتاع الارقام الهاتف نتاع البياطره اللي تنجم تكلموا بالتليفون وتسالوا بالتليفون، وثم اماكن وين يكون ثم بياطره تابعين الدوله اللي تنجم تهز الكركاس ولا قطعه اللحم اللي انت عندك فيها مشكل ويثبت لك هذيك فيها مختص. باهي دونك الحاجه الاخرى اللي باش نوصيوا عليها اذا كان لقينا ابسي في اللحم، اش معناتها ابسي؟ معناتها كيما حاشاكم دماله كبيره، اذا كان لقينا حاجه كيما هكاك نردوا بين ان نفقوها بالسكينه كونتورنيوها نبعدوا عليها ونحيوها على خاطر هذيك باش تكون سورس نتاع كونتاميناسيون. اذا كان لقينا اي حاجه مش عاديه في الكبده،
0: اما سؤالي لهنا اذا كان درت بالدماله ونحيتها بقيت لحم.
1: هو جيني غالمو لهنا الدمال اللي نحكيو عليها هي ما يسمى بالخلدة، اكل كعبوره اللي تنجم تلقاها تحت الرقبه ولا تحت اليد ولا في الفخذ، دونك هذيك ان كونتورنيوها ونحيوها اللي داير بها ما فيش مشكل خاطر هو ابسي مسكر معناتها اللي داير بيه الكل لاباس عليه. باهي سينو اذا كان لقينا حاجه اخرى في اللحم من نوع مثلا كيس صغير ولا حاجه كيف كيف باش نحيوه، اما اذا كان لقينا اللحم الكل ماهوش عادي
0: مثلا كيفاش معناه مش عادي؟
1: مثلا نجمو نلقاو الفيونت اكتيريك، نلقاو العلوش نتاعنا لونه اصفر عنده بصفي لا قدر الله. دونك لهنا اللحم هذاك غير صالح الاكل، ينجم يكون عنده مرضى حكايه فارغه، تنجم تكون مرضى مخترة، ما يقعد ديما الفيونت اكتيريك الصفراء غير صالحه للاكل. اذا كان
0: ويبدا ظاهر صفوريه في اللحم
1: ظاهره تظهر
0: معناها انا مانيش كونيسور ومانيش طياره نجم نفهم.
1: اي تنجم تفهم اي
0: فوالا
1: لهنا الاصفر ثم زوز انواع، تنجم تلقى ثم الاصفر الفاتح ولا الاصفر العاطي على الاورنجي، يقعد زوز الوان هذوكم راهم تاع ولا ردوا بالنا
0: نجم نلقاه ازرق،
1: نجم تلقاه ازرق اذا كان عنده بلاصه مضروبه باش تكون لوكاليزي الزرقيه، مش باش تكون على الكادافر الكل.
0: وهل هي مختره؟
1: لا جينيرالمون سي تروماتيك، ينجم يكون تضرب في الترونسبور نتاعو كاميون راحبه مسين كل دونك حكايه فارغه هذيك ما تقلقنيش. نجم نلقاو اللحم احمر غامق كيما قلنا اللحم احمر غامق سوا باش يكون على خاطر الفيونت كونجيستيوني من الاجهاد العضلي اللي عملوا العلوش قبل، سوا باش يكون على خاطر عنده مرضى. ولهنا اذا كان عنده مرضى رانا باش نفيقوا به قبل ما نذبحوه باش نلقاو العلوش موفي وتاعب وماهوش ياكل ومرمي وملوح وكل شيء، دونك لهنا نعرفوا العلوش.
0: والله فما برشا يقول لك عاقل علوش عاقل، فهمت؟ هذيك علاش نقول هيجا نركزوا عليها، اش معناتها لون احمر غامق؟ باش انا حتى ريت بعد الذبيحه كل واحد فينا يركز في علوش خاطر نخافوا على روحنا من المرض. ف

0: إيش خنثبته؟ شنو ما أنت أحمر غامق؟
1: باي. لون أحمر غامق يعني يشبه للون متاع اللحم البقري. أوكي، إذا كان لقينا لون أحمر غامق كما هذايا بالطريقة ما أنت نحكيه عليها هذايا باش نمشيه ونلوجه. كان لقينا معاه ثم التهاب في المصارن وإلا التهاب في
0: والالتهاب المصارن كيفاش نفيق به؟
1: ولا أنا باش نقول دونك التهاب في المصارن وإلا في الكلاوي وإلا في الرويري وغيره. الالتهاب يعني نلقاو حمورية، نلقاو ثم دم محصور في وسط العروق. أوكي، حتى بعد ما نذبحوا نلقاو ثم دم محصور في وسط العروق، لهنا نعرفوا انه عندنا التهاب، ولهنا من المستحسن نتوجهوا للمصالح المختصه، يكون ثم مختص هو اللي نجم يعمل الانتربريتاسيون، معناتها يوصف لنا يحكي لنا على اللي موجود معنا.
0: فوالا، بما انه موجودين وموجودين مجانا فلا. في كل معتمديه وفي كل ولايه وفي كل شيء، دونك مع الارقام الموجوده نجم حتى يقول لك صور لي
1: يوصف ولا
0: طريقه الواتساب، حتى صور لي على الواتساب ونشوف.
1: اي دونك نجم
0: التهاب المصارن،
1: الالتهاب دونك في المصارن كما قلنا نجمو نلقاو دم محصور وغيره. دونك الالتهاب في المصارن نجم يكون جاي من مشكل في المصارن، مشكل في الدواره وغيره. كيف كيف لهنا دونك نتجنبو ونهزو المصالح المختصه.
0: وبطبيعتي انا ماني باش نغليه، ما يمشيش على روحه،
1: مش بالضروره. اي مش بالضروره،
0: خاطر كل ما هي مصارن وكل تتغلى ما تستعملش هكاك.
1: اي اما نحن ما نعرفوش، على خاطر المصارن جاني غلموه هي البوابه الاولى اللي يدخل منها المرضى، من نجم يكون تعدى وعمل دوره في الكبده، عملنا دوره في الكلاوي والبدن وغيره. دونك لهنا نتجنبو اذا كان لقينا التهاب حاد. لهنا لو جوشنين
0: التهاب حاد معناها دم محصور،
1: دم محصور في وسط المصارن، لون احمر، احمر فاقع، خلينا نقول ظاهره.
0: فوالا باش نقولوا التهاب دم احمر فاقع.
1: فوالا فوالا، دونك لهنا تبدا الامور واضحه.
0: في الكلاوي كيفاش يكون؟
1: انتفاخ ولون احمر زياده على العادي، اما سيرتو لهنا نلقاو انتفاخ صعيب شويه بالنسبه للعبد العادي باش يفيق بالانتفاخ، اما ممكن عنده على الوسيخر باش يعمل مقارنه. فوالا اي في الكلاوي صعيب شويه، بار كونتر في الكبده مستانسين بها ديما نعرفوا، اذا كان لقينا فيها ديزابسي، ابسي معناتها كيما قلنا قبيله معناتها حبه معناتها
0: دميله
1: فوالا دميله كبيره، دونك هذيك تتقص البارتي نتاع الكبده هذيك وتتنحى، تتقص بالزيت ديما نبعثوا على البلاصه هذيك، اذا كان لقينا فيها كلي كيست صغار الكيس المائي، دونك الكيس المائي هذاك زاد كيف ندوروا اللي داير به ونحيوه. اذا كان لقيناهم برشا كيسات مائيه
0: لوح الكبده
1: الكل. اوكي، خاطر باش تولي برشا وباش تولي انت في كل وحده باش تنحيها ثم ريسك نجم تفلقها وهذيك يخرج اللي في وسطها، دونك هذوك كلهم نلوحوهم.
0: ورواري؟
1: الرواري كيف نفس الشيء، اذا كان لقينا فيهم الكيس المائي هذايا ولقينا فيهم مكعبر كيف يتقصوا، اذا كان موجودين كميه كبيره يتنحى الكل. اما لهنا نردوا بالنا كيف نحيو الكيس المائي والا الحبه والا الحاجات اللي لقيناها مذومة، اكبر غلطه نعملوها شنو؟ نعطيهم للكلب ولا القطوس اللي عندنا، على خاطر هذاك باش يصنع لنا سيركل، باش تقعد الحكايه تدور ماهيش باش توفى الغاديكا.
0: معناها تقعد اللي انت تخلصت منه من العلوش وعطيته للكلب باش يخرج عن طريق الكلب.
1: بالضبط،
0: باش تتعدى انت او تصير مشاكل عن طريق الكلب اللي انت تربي فيه وعطيته
1: الماكله
0: اللي بالدميل ولا اللي بالكذا. ما تصورش كون يعطي حاجه كيما هكا.
1: يصير سيرتو لقطاتس، معناتها تلقاه ينحي حاجه هكايا من العلوش، اول رياكسيون يعملها يلوحها بيده يعطيها القطوس، دونك ياكلها القطوس. جينيرالمون احنا نحكيو على الكيس المائي اللي هو سبب فيه هو نوعيه نتاع الدوده هذيك تنجم تعمل سيكل مع القطوس ويولي القطوس اكسكريتور لنوعيه الدوده هذيك والعظام نتاعها، وينجم يتسبب لنا في كيس عند العباد والا في دود في الكرش عند العباد.
0: حاب يقول حتى كي باش نلوحوه لازم نلوحوه بطريقه محكمه.
1: فوالا،
0: خاطر تحكي لي انت ان لوحته عند القطوس به وكي انا نهز اللوح معناتها اللي سبع هذوما لوحهم في معناها عند البلديه ولا غيرها ويتعدى كلب ولا قطوس هيك رجعنا ويمكن اخطر خاطر فما حيوانات اخرى معاه وغيره.
1: فوالا لهنا باش نرجعوا لنفس المشكل نتاع الكلاب السائبه ونتاع الامراض اللي تتنقل عن طريق الكلاب السائبه اللي نحن هو السبب فيها، دونك لهنا يا اما نغليوها قبل ما نلوحوها، يا اما نحفروا لها حفره ونحطوها، يا اما نصبوا عليها جير، يا اما نصبوا عليها جافيل، يا اما حاجه باش نتاكدوا انه هي تعقمت ومات اللي فيها.
0: شكرا لك دكتور مروان الزيتي طبيب بيطري، شكرا لك. الفقرة هذه تلقاها على صفحتنا الإذاعة الوطنية التونسية راديو ناسيونال تونيزيان. مرحبا بكم ناس كل، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير يا ربي.

0: العشرة و44 دقيقة، نهاركم أسعد الأيام الناس الكل، نختموها بهكا أحلى. ما نحكي لكمش على استوديو متاعنا قديش وهكا أحلى، والله نحكي لكم، ما نحكي لكمش على الريحة البنينة وعلى الألوان المزيانة وعلى الإبداعات، إبداعات التوانسة يا خويا محلينا. أولا ساعة شكرا على الهدية، صح ألف صح شكر صح. محليها محليها، وقديش معناتها قديش فرحتني بالحق بالحق، معناتها كيس هكا باسم باسمي أنا وفيه وردة بوجي مزيانة، هذي بوجي اللي فيه
1: بوجي ومعاه بورد فيه مساج ومعاه بوجي فوندون سو فورم شوكولا.
0: وهذه ما تهونش يا جماعه انها لي بوجي اللي راه فيهم لهنا ما يزمهمش يشعلوا ما يهونوش بالحق. أسيد احنا بعد شويه نحكيوا على كادو هذوما اللي هما يمشوا للام برش
1: للام
0: لكن نبداو الساعه بما انه عيد كبير
1: العيد اي وعلى البخور، وبما ان احنا في العيد البخور حاجه اساسيه ديما في افراحنا ومناسباتنا، والبخور توا تطور ما عاد شكل البخور العادي متاعنا ولا فن ولا ولا سمع. علم ونوتات من العطور العالمية وعلى أشكال مختلفة كيما نراو هكية. احنا عنا هذوما النوع هذي عنا دي كابسول صغار سو فورم كور وإلا وإلا فلور وإلا أي حفور ما أنت تحبها، والفراغرانس اللي انت زادة تحبها كيف ما نجمو زادة نلقاو تختار البارفام تاعك بيرسوناليزي تاعك انت دي تستعملها وتبدا في معناها محطوطه في البخور
0: زادة
1: نوتات اي عطور عالميه ونستعملوها في البخورات.
0: اما ذولي تشري سبيسيالمون ولا ولا هي مش من البارفام تاعك؟
1: لا لا عطر زيتي بدون كحول
0: موجود
1: موجودين
0: ماهمش غاليين هاكا
1: ماهمش غاليين ونستعملوهم في البخور كما قلنا. عنا لي كابسول هذوما الصغار النوع هذي زيدا نلقاو النوع كلهم اباز مستكا معناها وكل واحد وطريقة والفورميول اللي مخدوم بها. عنا الكابسول وعنا هذي زيدا الكريستال حبيبات صغيرة
0: محليهم ما يذوبوش
1: يذوبوا في على الشربون
0: ومن غير شربون
1: من غير شربون وحتى ريحة ياسر مزيانة عود فلوغال ريحته ياسر طيارة وهو يتميز
0: مريح مريح برش
1: ويتميز على البخور الآخر إنه اللون متاعه يكون يلق هكا شوية على البخور العادي.
0: أول مرة نراه بخور هكا أنا
1: معناها.
0: صراحة والله أول مرة نراه بخور هكا، نراوه بودغ نراوه شق وديد نراوه
1: تطور البخور الحقيقة توا. عنا زيدة بخور متاع الفلوغ سيشي أباز زيدة معاه المستكة ريحة زيدة ياسر طيارة ومزيانة على الأخر بخفا أي زيت عثري ويتخلط مع الفلوغ سيشي ونحطه معاه شوية مستكة قدر هي المستكة بتبيعتها ريحتها ياسر بنينة
0: هما اللي اللي شميتهم الكل ما عندهم حتى علاقة ببخورنا
1: بالبخور هو بخور أما ما عنده حتى علاقة بالبخور
0: بصراحة وتحطه على شغبان يخلي ريحة هذي.
1: عندنا حاجة أخرى جديدة وتندانس طالعة توا اللي هو التوب هذايا البخور الكريمي يجيك سو فورم
0: يزي عادي يزي عادي شنو بخور كريمة؟
1: بخور كريمي كريم أما هو بخور وأباز مستكة معناها
0: وسامحني كيفاش نحطو؟
1: جوست أنت ترجع كي التوب شوية وتحلها وتحط جوست على الشربون شوية هكا ريحته هذايا والزيوت العطريه كيف ما قلنا راك تنجم تختار البارفام تاعك انت
0: هذا بنين برشا الحقيقه نتاع
1: اي لا لا حتى هذه ريحته ياسر مزيانه وكريم معناها ما تغلطوش ماهيش كريم نتاع يد ولا ساقين راهو راهو كريم بخور
0: باش حاجه ما طلعتوهاش تسمعوا يا جماعه ما قالك البخور ولا سو فورم دو كريم تشري هكا تشوب كيما هكايا
1: نتاع كريم
0: تحطها تحفظ عليها ساعه سهله ومن بعد كي تشعل
1: الاستعمال نتاعها سهله
0: تشعل الشغبون تحط فوقه تخلطها
1: ترجع هكا شويه وتحط شويه قطرات منها على الشغبون
0: والله العظيم
1: ريحه مزيانه وهذوما افكار
0: نعيش ونسمعوا الحقيقه ومحليهم حتى سو فورم دو كادو محليهم
1: فوالا سي سا هذا اللي باش نجيوه اللي هما يجيو دي فورم معناها سو فورم كادو حاجة ياسر مزيانة ومتميزة وبعيدة على الكادوات ستاندار اللي مستانسين بها اللبسة كذا مثلا خلينا نخرجوا ماك
0: مرة انتوما إير ديكو عطيتو كوفري دايغ حتى اليوم عندنا كوفري من إير ديكو زادة لكن عطيتو وقتها كوفري نذكر ربيب فيه المبخرة مشابهة
1: ستيل هكايا
0: لا يظهر السيل اخر كان صدقني ربي يظهر السيل اخر اما اين على الاخر معناها كيما الصحفه
1: ولا اي البول الصغار
0: لي بول صحيح دي بول صغار ومعاهم
1: لي كوب اي هذوما دي كابسول صغار هكايا
0: صحيح اعطيتهم كادو اعطيتهم كادو معاهم ذيك اللي تهز منه المقص التسبيه وكل شيء معناها انا ريت وقتها مع الزينه نتاعكم انت كل شيء تعملوا بفينا الحقيقه
1: الحمد لله
0: محلي في رمضان حبوه برشا العبيد اللي خذوه بون بالنسبه للسنه خاطر عيد امهاتي طلعت الكوفري بوكي
1: هكا جايين توا الافكار نتاع هديه عيد امهاتي قلنا اللي البخورات كيف هكايا تجيب بالرسمي افكار الكادو
0: يشيخوا عليها الامهات
1: وحاجه بالرسمي تمس الروح
0: أي
1: كادو
0: على الاخر
1: يكون عنده قيمه معنويه كبيره راهي تمس الروح اكثر من قيمته المعنويه كي تبدا معناها غاليه
0: على الاخر
1: القيمه الهديه ماهيش بالفلوس
0: أي
1: المعنويه اكثر
0: أي
1: وتصور انت تختار لها كادو معناها بخور بريحه البارفان تاعها وبيان بريحه البارفان تاعك انت امك تشمها في دارها معناها وهي تبخ نتصور حاجه ياسر مزيانه وتمسها على الاخر ومش هذا أكهو هي الأم راهي شمعة تحيتنا وشمعة الدار وديما منورتنا حياتنا دونك نجمو نختارو لها دي بوجي هكايا صغار وتكون زادة بالبارفان تاعها وتنجمو يكونوا مشمومة
0: هالمشموم هذا إبداع
1: بوجي
0: من عاشت كان سمية معايا في التصويرة ولا لي المشموم شنطق مشموم
1: مشمومة شمعة ومذوبش ما تبلش
0: تصور معناها احنا في فرحاتنا نعطيو برشا الحكايات هذوما فانت عامل
1: تفور في فرح في نجاح
0: انت عامل كوفري لامك
1: وتحط لها
0: وريقه هكا مزيانه فيها كلمه مزيان
1: ولا كالبوغت الصغيرون معاه ميساج ومعاه
0: مشمومه كيما هكا
1: مشمومه ياسر هاني قلت لك
0: باش تندق المشمومه وما تموتش
1: الروح بالحق على الاخر
0: وما تموتش ماذا ماهوش مشموم يذبل لك من غدوه ولا حاجه هذا ما يموتش
1: ياسمين تقعد فيه وحافيها معناه ما شاء الله
0: والله يعطيك الصحه الحقيقه افكار ياسر مزيانه اي
1: تصور هكا دي تابلو هكا
0: كونكريت
1: كونكريت وبوجي وتابلو يا اما يتحط هكا او بيان تنجم انت تعلقوا معناها
0: نجم
1: يتعلق في الحيط وحاجه ياسر
0: مزيانه
1: قلت لك نخرجوا بالرسمي مكر الهديه اللي
0: الستاندار
1: اللي استانسنا بها
0: خاصه كان فيها كلمه
1: بالرسمي هكا تتمس الروح وان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير
0: خاصه كان فيها كلمه للام
1: مساج للام مساج للام ان شاء الله ربي يفضل كل ام حيه وربي يرحم كل ام متوفيه وان شاء الله العيد مبروك علينا وعلى الامه الاسلاميه الكل يا رب
0: انا اللي يعجبني فيك ربيب انه ديما كي تجي معاك جديد
1: ان شاء الله مبدعه
0: معناها ديما مخك يدور سامحوني باش ناخذ اسم الفائزه تويكا عاودي موني يعطيكم الصحه ميرسي بوكو عاودي موني قصينا على الجمله قصيت على الجمله هي اهم عاودي موني تو اهم خاطري باش ناخذ الكوفري هذايا اما نرجع لك ربيب خاطر انا ممكن بحكم انك تحضر بحضينا في اكثر من مناسبه نتبع فيك شويه اكثر من بقيه التوانسه ان كل ما تجي لازم تجيب حاجه جديده جربتها وحدك في الدار لا صرفت عليها فلوس ولا فورماسيونيت ولا حتى شيء جربها وتغلط فيها
1: باش نوصل للريزولتا تبدا مزيانه وتعطي ريزولتا ياسر طيار
0: وهذيك علاش تمس القلب بالحق وهذيك علاش محليها بالحق
1: الساعة
0: المشموم هذا يا جماعه تصور انا في عود نحكي تو مثلا لماغي مثلا تاع عصيف سناء في عود مثلا ياخذ لمرته ورد ينجم يعمل لها بوكي كيما هكا
1: بوكي هكا نتاع بوجي يبدا
0: ويقعد لها سوفونير العمر الكل
1: حتى من غير
0: بسم الله عليك
1: من غير من غير بوكس معناه هذا يجيو بوكي عادي نتاع بوجي
0: مدهولها
1: من غير حتى بوكس لوتاني معناها هي كعروسه باش تهز هكا بوكس ديما يقلقها فما حاجه
0: لا تهز بوكي كيما تو انا هزه مشمومه
1: تبدا هكاك ويستر براتيك وتساعدها وميم طون تقعد معناها تدوم معاها الحاجه ما تدهش
0: العمر الكل
1: وما تفسد شو تقعد ياسر
0: غدوة وليدة تقول لهم هذه راهي البوكي نتاعي شكرا لك ربيب شكرا لإغ ديكو على الكادو المزيان هذايا عاودي مونيت تخلي رقمك كان ممكن هاي سمية مازلت معانا تخلي تبعث لنا رقمك وتو نتصلوا بيك نحنا وتجي تهز الكادو من عنا شكرا لك مرة أخرى يعطيك صحة ربيب شكرا لك عاود في الشابي في الإعداد شكرا لك فاتن في الإخراج سمية في الإخراج الرقمي وريم في الميكرو ريم بن شعلي اليوم معكم في الميكرو نقول لكم عيدكم مبروك الناس الكل برمجة خاصة للإذاعة الوطنية تنطلق إن شاء الله من اليوم من سهرية اليوم سهرية العيد على امتداد يومين نعيشوا فيهم العيد بقواعده بعوايده بماكلته بكل تفاصيله بفرحته بصلة الأرحام متاعه باللم الشمل متاعه بكل تفاصيله نعيشوه معانا على موجات إذاعة الوطنية التونسية. أنا نتقابل معكم إن شاء الله نهار جمعة في العيادة الطبيعية ومن الغادي في أمان الله نسكن.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%.
3: تونسية 100%.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. في يوم الحج الأعظم يؤدي ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا قبل التفرغ للوقوف بصعيد عرفة الطاهر من بعد زوال الشمس وإلى بعد غروبها، ثم يفيض الحجاج نحو مشعر مزدلفة لأداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. من البقاع المقدسة الزميل هيثم الإمام.
5: إن شاء الله يقع تأمين خطبتي عرفة، كل خيمة فيها مرشد أو إمام يقوم بتأمين الخطبتين، وبعد الخطبتين يؤذن في الخيمة لصلاة الظهر وتصلى صلاة الظهر ركعتين، ثم مباشرة بعدها يؤذن لصلاة العصر وتقام صلاة العصر ركعتين بحول الله، ثم يعود الحجيج للذكر إن شاء الله وللتهليل وللتكبير ولله الحمد والمنة. جميع حجيجنا الميامين بحول الله لبيت، ثم الساعة السادسة يخرج حجيجنا الميامين لساحات المخيم ليقع تأمين الدعاء الجماعي. بعد الغروب بقليل إن شاء الله نأخذ طريق مزدلف.
4: وزارة الفلاحة تنشر على صفحتها الرسمية قائمة اسمية للأطباء البياطرة للإجابة عن استفسارات المواطنين وإرشادهم عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء والأحشاء. وتدعو الوزارة المواطنين إلى احترام قواعد حفظ الصحة أثناء عملية ذبح الأضاحي والتصرف السليم في الفضلات الحيوانية حفاظا على الصحة العامة وسلامة المحيط والبيئة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تدعو إلى ترشيد استهلاك المياه خلال عيد الأضحى وتشدد على أن الأمن المائي مسؤولية الجميع. قافلة صحية للفحص المبكر عن سرطان الثدي ينظمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تحت إشراف وزارة الصحة يوم الرابع من جوان المقبل بالمستشفى المحلي بقليبيا من ولاية نابل. في العالم، الولايات المتحدة تشن ضربات على أهداف في جنوب إيران، وصفها مسؤولون عسكريون أمريكيون بأنها ضربات دفاعية، وطهران تحذر من أنها سترد بحزم على أي هجمات تستهدف القوات المسلحة الإيرانية. إيران تنفي رفض رسوم على عبور سفن في مضيق هرمز، وتشير إلى أن الإجراءات المطروحة تهدف إلى تغطية تكاليف الخدمة الملاحية والحماية الأمنية. الجيش الصهيوني يعلن مهاجمة أكثر من 100 هدف وبنية تحتية زعم أنها تابعة لحزب الله في البقاع وجنوب لبنان الليلة الماضية، ويصدر إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان النبطية في جنوب لبنان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
7: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شاف يا رشدي.

مصطفى الشرفي. معكم الدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%.

0: نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
1: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد وين ما كنتم. نهاركم أسعد الأيام. احنا في هذا اللقاء في نادي المستمعين مدة أسبوع من زمان نرافقكم ونقدم لكم مجموعة من الفقرات. البداية كالعادة باش تكون مع فقرة وصل صوتك، ثم البلاغات، ونختم بالإهداءات والاقتراحات الغنائية. والناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يشاركوا معنا ويقدموا الإهداءات للأحباب متاعهم وأصحابهم والناس العزيز عليهم هم ينجموا يطلبونه على الرقم 71-844-404 وكامل الفريق جاهز لتأمين هذا اللقاء في القاعة الفنية المركزية طاهر سوسية، في الهندسة الصوتية فاتن حسني، في التنسيق العام للحصة فاطمة عبار، في الإخراج الرقمي سمية الزواوي، في الاختيارات الغنائية حسام الهمامي، وفي الإعداد والتقديم ضياء الدين الكريفي وعواطف الشابي جلولي. نقول لكم متابعة طيبة للجميع ونصبح على ضياء. نقول لك صباح النور، اهلا وسهلا بك.
2: صباح النور عواطف، تحياتي ليك، تحياتي لكل من يسمع فينا على موجات الاذاعه الوطنيه. ان شاء الله نهاركم مبارك، وهو ديجا نهار عظيم، معناتها اليوم عرفه، يوم تكفير عرفة. الذنوب يوم وقفه عرفه، اليوم تم اتمام الدين، معناتها كما نقول اليوم نزلت الايه معناتها الكريمه، اليوم اتممت عليكم اليوم اتممت اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. هو دونك يوم احتفاء، هذا ايش حبيت نقول.
1: الله يا ربي يتقبل من جميع حجيجنا الميامين الموجودين في البقاع المقدسة، وإن شاء الله دعاء مستجاب للتوينس الكل وللعالم أجمع العالم
2: من يسمع فينا. علاش أنا أشرت للنقطة هذه؟ خاطر ما تخليش نهار يتعدى عليك مرور الكرام، معناتها مش كما أيامات 365 يوم العادية، معناتها
1: هذا هو اليوم على شنو
2: نحكي. اليوم في فقرة وصل صوتك، بعد ما حيينا اللي يسمعوا فينا، في فقرة وصل صوتك اللي هي فضاء للمواطن باش يعبر فيه على مشاكله اليومية وينقد فيه الظواهر الاجتماعية. أيوة. تنجموا يتصلوا بنا على 94-294-839، يبعثوا لنا تسجيل صوتي على الواتساب، نعاود الرقم اللي ما سمعوش 94-294-839، أو يبعثنا على صفحات الفيسبوك صفحة وصل صوتك.
1: الموضوع اللي باش نحكيه فيه اليوم، وإحنا ديما نعرفه أنه الفقرة هذه الاقتراحات متاع المستمعين والمواطنين واللي يشاركوا في بالأراء متاعهم في فقرة وصل صوتك، في أغلب الأحيان يقترحوا مواضيع
2: بنسبة 90%، معناتها الفقرة توصل صوتك ماشي مع نبض الشارع التونسي ولا مع نبض المواطن وشني يقول. البارح تحدثنا على تأخر سن الزواج وعزوف الشباب على الزواج، حتى الأعمار المتأخرة وصلنا هذا المعدل 35 سنة بالنسبة للرجل، 29 سنة بالنسبة للمرأة. كيف رجعت وبعد شفنا الواتساب تفاعلا مع الحصة هذيك، برشا ذكرونا قالوا نسيتوا نص الزواج شنو هو، اللي هو أزمة السكن، معناتها
1: أهم حاجة بالنسبة للمقبلين على الزواج. بالضبط.
2: دونك هذاك موضوع، هذاك هو موضوعنا اليوم، معناتها هي دونك الكراء في تونس حين يصبح السكن معركة يومية، معناتها مش معركة مناسباتية. ربما الموضوع هذا يتم إثارته الأكثرية في أيامات عودة التلامذة للدراسة، مقعد دراسة شهر سبتمبر تحديدا نحكي، لكن هو معركة خاصة بالنسبة المقبلين على الزواج ولا حتى العائلات سيدة معناتها في حد ذاتها. دونك عملنا دورنا، خذينا بعض التسجيلات من عند المواطنين كيف ما تحدثنا احنا في الشارع التونسي وحضرنا الماتير هذه، اجا نسمعوها ونرجع على القوة.
1: نسمعوها مع بعض.
3: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
4: تلمون صعبت عليهم الدنيا العبيد، ولو بالحق ولو يوحلوا مع حتى كان هو الثقة، ولا ما عادش يخلط يكري يقى روحه كاري بالغالي، يجيه الضوء غالي، الماء غالي، السنجيك المعيشة جيه في الاخر بالانسولفابيليتي، فهمت معناها يكون ناوي خلاص، تلمون الحكاية وليت غالية ما عادش يقدر عليها، ويبدأ مسكين المواطن ما عنده حتى حل. القادر لازم يكري، لازم يكون قريب لخدمته، لازم عنده حساباته في الديبلاسمون تاع ما عندوش كهرباء.
3: وصل صوتك.
5: أنا عندي مشكلة مع السلاك، لكونه معناها مثلا ماش حتى شيء اللي كونه معناها يحمي الملاك، على خاطر تاو الكونترا تاع السلاك تاع الكونتور موجودين باسم الشهادة الملكية. كي تجي انت تعمل كونتور تاو تاع ضو يقول لك اعطيني الشهادة الملكية باش نجم يعمل لك واعطيني رخصة بناء. كي انا مثلا نحب نكري، عندي مثلا استوديو ولا عندي امبيتي ابارتمون نحب نكري، الكونتور هذاك يبقى ديما باسمي، يجي كيري عام عامين ثلاث سنين، فهمت، يخلي لك مثلا ضو 3 ملايين 4 ملايين 5 ملايين، وانت اوبليجي باش تخلص عليه على خاطر الكونتور الكونتور باسمك انت. ما فماش قانون يخول يكونوا انت عندك كونترا دو لوكاسيون الكونتور اوتوماتيكمون يولي يمشي باسم الكاري. وقت اللي يخرج الكاري تمشي تقول ديريكتور راهو الكاري مثلا راهو خرج، يتسكر الكونتور هذاك يجي كاري جديد يتعاود يتحل الكونتور باسم الكاري جديد بيع بالكونترا. هكاك حتى لو كان السيد الكاري اللي ما خلصش الفاتورات نتاع ستيك هذوك الكل يبقاو يتبعوا في الكاري ما يتبعوش الملاك، لازم يكون الملاك محمي.
3: وصل صوتك.
4: هم العربي الليتا نتاعهم حالة أكثر من سنتر فيل، معناها هم عربي قدم تعرف الجار عمرهم بثلاثة مئة سنة، حتى هم الكري غلي فيهم اندي كرواح نتاع زيقوات الشبابك كشبابك كديمونسيون كصغيرة كانوا قبل يعملهم صغار حتى باش تدخلك طرف نفس ما تدخلوا لك زناق يضيق. توا الكري في الحوم العربي يقول لك 750 800، معناها أنا نعرف حالات نعرفهم أون بيرسون كيفاش يسكنوا باش لقاو ثلاثة بيوت محلولين على بعضهم أون ديغي بيت كبيرة مقسمين لهم على ثلاثة، معناها في منهم حتى شباك ما نجموش يحلوه، ديجا شبابك الفوق كي طالعين شويه ما يدعجيوش لهوا، هذيا ب 600,000 بعد ما قعدوا يفركسوا لكم 6 اشهر، باش تلقاو حاجه معناها حتى عبد كبشر ما ينجمش يعيش فيها، الغالب اوبليجي، معناها كيف يمشي البورتمان يلقاه 900 مليون يولي يسكن ب 600 في حاجه معناها ما تعيشش عبد.
3: وصل صوتك.
5: التيرانات هم اللي غلي، مواطن معناه غير قادر باش ينجم يشري بورتمان بسبب غلاية نتاع التيرانات، والبروموتور حط له مينيموم 1500 دينار لمتر كاري باش يعطيك فيني برودوي فيني هوت ستوندينغ، قد ايش يتكلف له 2500 دينار هذا التيران والهوت ستوندينغ هكا، ولا قد ايش مينيموم 3000 دينار معناها بورتمان 100 متر كاري باش يتكلف له 300 مليون، وهو قد ايش شهريا 1500 1700 نقولوا نحن، قد ايش يقعد يخلص به البورتمان 60 سنه.
3: وصل صوتك.
2: هو مبدئيا كل انسان يقال قد خطوته المتساقيه كما نقولوا فيها ويعرف روحه شنو لازم وشنو اللي مش لازم وما ياخذش حاجه اكثر منه. انا جا احنا عندنا ظاهره في تونس انه الناس تو كل قاعد تلعب على الكاش البراني يحب يعيش اكثر من امكانياته، اذا كان هو امكانياته توصله باش يعيش ب 1000 ولا ب 2000 ولا 3000 دينار هو يعيش 3000 دينار دونك هو يتحمل مسؤوليته. تبقى بالنسبه للدوله تنجم تدخل الكراء الممالك قلت تنجم تكري ب 500 600 دينار تمشي تكري ب 1000 ولا ب 2000 دينار دونك تخلق مشكل لك انت وزاد الملك عنده الحق راه صارف وبيني وهو بده ياخذ قروضات باش يبني الدار ويعلم بيك ربي وناس تعاني ويخليوا له مش خالص وخلوا من مش خالص وخلوا من الديار في حالة يرثى لها دونك شدوا العصام والوسط. كل إنسان يلتزم حدوده ويكتفي بروحه ويعرف شنو لازم وشنو مش لازم.
3: وصل صوتك.
6: كيفاش المواطن هو وحده يجيب المونطون تاع الكري من راسه؟ ما فماش قانون في البلاد يخول الملاك باش يكري. مثلا انا ديجا عندي بورتمان في بلاصه نرقد نقوم نحب نكري بمونطون معين انا في مخي نهبط انا وفما تكون يجي يكري بالسوم هذاك. نقصد اللي ما فماش قانون اون بلوس بالنسبه للانسان باش يملك دار في تونس ولات حاجه صعيبه ومستحيله بريس على خاطر الناس تخو حتى دي دو كادر معرسين ما يخلطوش باش يكري فهمت أو بلوس معاش عنا ديار في بلايس قريبة.
3: وصل صوتك.
4: بالنسبه للسنيت اجنس ايموبيليير ايتاتيك عندها على ذمتها من املاك الاجانب مئات البورتمانات اللي هي ما عادش نجم تتلهي بهم، قاعدين يتخربوا وقاعدين يتيحوا وهي ما عادش نجم تتلهي بالونتروتيان دونك قاعدوا لها فارغين، لا هي تنجم تصلح لا تنجم تكري ولا يدخلوا لهم عباد معناها يسكواتيو فيهم يسكنوا فيهم بلاش. نورمالمون سنيت تعمل حقها فيوزيون مع اون اوتر دوتر اجنس ايموبيليير تعطيهم شويه 10% ولا 20% من البورتمانات منيت تجرب معاهم جيو هما يصلحوا كريو يصلحوا يسترجعوا مصاريفهم هكاك يوليو يدخلوا فلوس معناها للسنيت وهاوكا الكري يولي موجود.
3: وصل صوتك.
4: سنتر فيل معناها تلقى البلاصات تاع فرنسا القدوم اللي عمرهم 100 سنة 110 90 سنة الديار زادة كيف كيف معناها والحالة نتاعهم سيئة أمورتي ودخلوا في معناها طاح ستوندينغ نتاعهم كان دروج تلقاها دروج معوج كاناليزاسيون تلقاها سي بوشي الكتريسيتي مشات فهمتني وأفيك سا تجي باش تكري اس بلس 1 ولا اس بلس 2 اس بلس 2 يقول لك 900 مليون علاش خاطر فما دو كونت فما لي ستوديون حبوا يسكنوا هنا قراب فما دي فونكسيونير زادة يحبوا قراب دونك ولا فما طلب كبير على سونتر فيل.
3: وصل صوتك.
7: القدار معناها ما تسويش 500,000 يقول لي رايب مليون و200 وانا مخصور ونحب لازم نكري ناخذ قرايد نتاع 5 ملايين نعطيه زوايد شهيرات مد وشهر كري نخلص ونقعد هذيك عام حتى ايش كبير نقعد عام بعديها على خاطره هو انسان ما يحبش يسجل كونتراتو هو سجل كونتراتو يكري لي مليون و200 لما نجم نعمل شهاده سكنه نجم نعطي للبنك ادريس ولا حتى شيء يحبني نخلصوا كل شهر وانا اخويا لقيت فلوسيات نتاع باش نكري هو يستنى حتى له بربي وانا نستنى حتى له بربي.
3: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ضياء الدين الكريفي.
1: نجدد التحية لمستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بكم من جديد. احنا مواصلين معاكم في نادي المستمعين ومواصلين حديثنا على الموضوع اللي اخترنا باش نحكي فيه اليوم، وكنا نسمع في المواطنين والتوانسة اش قالوا في موضوع الكري وما أدراك من الكري. الحقيقة اللي احنا سمعناه ربما سمعنا المواطنين شنو ما الأسباب اللي خليت الكري باش يصعب ويغلى، ونعرفوا اللي في تونس شهد ارتفاع كبير برشا ومتواصل، واللي ولا الكراء يمثل عبء على الشباب اللي قادمين باش يتزوجوا، خاصة مع غلاء المعيشة ارتفاع أسعار الأثاث والتجهيزات وبرشا أزواج جدد يلقاه صعوبة باش تلقى أي دار للكراء بالسوم المناسب في البلاصة المناسبة اللي تساعدهم وتكون قريبة ربما للخدمة متاعهم. الحقيقة مشكل كبير، ولكن الحلول حتى كان باش تلقاها معناتها تأثر على ميزانية اللي هو معناتها الزوج ولا الزوجة مخصصينها للكراء
2: الكوب هذاك. معناتها اذا كان زوج زوج نصور واحد يخلي شهريته للكراء والاخر يخليها للحياة اليومية دونك. هل فقدت الاسعار معناتها علاقتها بالواقع ولا معناتها واحد باش يحب يكري حاجة في المينيموم اللي يحب عليها هو كيما معناتها لازم في اللازم تكون حاجة نظيفة في بلاصة باية ثم 2000 دينار معناتها لازم تتحط، وحنا هل معدل اجورنا معناتها 2000 دينار ما قلناش رانا لوت ساندينغ العالي معناتها
1: هذا معناتها هو راهو حتى كنا نلقاو الكري اقل مثلا مليون مليون و100 مليون و200 ولكن ما يقفش غادي يلزم يقول لك اعطيني ضمت لانه معناتها باش يزيدوا يثقلوا كاهل المتزوج.
2: والوكالات معناتها اللي تخلقت وجديده معناتها في المجال هذا وغلت على برشا معناتها شباب وبرشا معناتها مواطنين دونك الكري معناتها كيف ما قلت لك يوصل حتى تقريبا ل 2000 دينار. السؤال يطرح التونسي من يحدد فعليا سعر هذا الكراء؟ شكون الخبير اللي جاي قايم بالدار هذيك تسوى هذيك؟ ساعات تدفع المدفع المبلغ اللي تدفعه ما يجيش مقابل ما يجيش قيمه قيمه الدار ومكانه الدار معناتها والبلاصه اللي فيها الدار هذيك دونك معناتها شكون اللي يحدد السعر دونك؟ هذا هو علاش بقات معناتها مسيبه الامور كيما نقولوا في امور الكراء
1: بالحق معناتها
2: ماشي مقارنه لا سقف للاسعار لا مرجع معناتها واضح لا مراقبه فعليه، في المقابل الطلب يرتفع بس استمرار وكل عام معناتها ماشي وتزيد معناتها بال20 بال50 بال20 دينار. الطلاب معناتها والموظفين والعائلات معناتها خاصه الجدد واللي كوبل الجدد معناتها دونك هما اللي يعانيوا يوميا من المشكله هذه دونك. هو جزء مرتبط ايضا بثقافه اجتماعيه جديده، هناك من يقترض ليعيش في حي اغلى من قدرته الحقيقيه دونك
1: وهذا
2: بالضبط وهذا يعتبر السكن جزء من الصوره الاجتماعيه، هذا خلق طلب كبير على احياء معينه معناتها دون احياء اخرى. مع ارتفاع الطلب هذاك يرتفع السعر زاد بشكل جنوني احيانا مش بسبب قيمه السكن بسبب الاسم اللي دار معناتها الحومه اللي في موجود فيها السكن هذاك. ايضا ثم العقود الغير مسجله والمواطن يبقى اكيد ما غير حقوق، عدد كبير من اللي كنا نسمعوا فيهم تويكا معناتها يحكيوا على العقد خاصه اللي ما يتمش تسجيله، البعض يتهرب من الضرائب والبعض الاخر يخاف من التعقيدات الاداريه، لكن النتيجه اكيد اختيره، المستاجر يصبح بلا اثبات لسكن رسمي ولا يستطيع احيانا الحصول حتى على قرض او ملف اداري او خدمات بنكيه كاي مواطن يعيش داخل منزل لا تعترف به الاداره. ايضا زاد عن عبء العقارات القديمه اللي هي نجم تكون معناتها ثروه لكنها تحولت الى عبء في العاصمه والمدن القديمه، معناتها موجوده عقارات مهمله منذ سنوات الاستعمار او بعدها، وبعضها يملكوها اجانب ورثه غير معروفين، بنايات كامله معناتها قاعده تتاكل في حين ان الطلب على السكن مرتفع جدا. المشكله هنا لا مش في العقار بالذات معناتها المشكله اداريه وقانونيه. ايضا هناك من يقترح انه تمكين وتوكيلات معناتها من شركات عقاريه معناتها تدخل مع سنيت باش تحسن ربما وتاخذ معناتها بعض الشقق وتعاود معناتها صيانتها. دونك السؤال يطرحه كثير من الشباب معناتها كيفاش يمكن لشخص يعمل ويعجز عن الكراء معناتها يراه بالحق معناتها معدل الاجور نتاعنا واحد يحط شهريته كامله في الكراء معناتها باش يجيب حاجه قد
1: هو مشكل كبير برشا الحقيقه الكراء وبرشا تساؤلات، يقول لك كيفاش حدد السعر نتاعك المنزل هذاك، علاش انا مطالب باش ندفع الكراء كل شهر ولكن في المقابل ما نلقاش عقد يحميني باش نطلع ورقه والا ناخذ قرض ولا معناتها برشا حاجات
2: ساكن مانيش في المنطقه هذيك مش مرجع نظر يقولوا لك ساعات به. دونك ازمه الكراء في تونس هي مش مجرد ارتفاع اسعار، هي تراكم اقتصادي واجتماعي وقانوني طويل الليل وقت يصبح السكن عبء يومي يفقد المواطن جزء من شعوره بالأمان. الدولة لازم تضمن الحد الأدنى من الاستقرار السكني، وتجد نفسها أمام مجتمع يعيش في قلق على أبسط تفاصيل حياته اليومية. اليوم آلاف التونسيين ما همش يبحثوا عن الرفاه، يبحثوا معناتها فقط عن الاستقرار، ويكون معناتها منزل بسعر محترم معناتها وسكنة محترمة. دونك الكراء بالحق راهو يبقى باش يبقى أزمة حقيقية. الموظف يعمل وما يسنجمش باش يخلص حق كراء، طالب يبحث عن أشهر عن غرفة، معناتها عائلات تدفع نصف راتبها فقط لتسكن. الأزمة ما عادش تخص الفقير فقط، حتى الطبقة المتوسطة بدأت تختنق. وهذا دونك الواقع معناتها زاد بالنسبة لأي مواطن، أي واحد يسمع فيه أكيد معناتها عارف فاتورة الكهرباء العبء نتاعها، فاتورة الماء، المواد الغذائية، النقل، الدواء، ثم الكراء معناتها، والكراء هو باش يكون أرزل منهم الكل.
1: وإحنا حبينا اليوم ضياء نسلطوا الضوء على مشكل الكراء في تونس، خاصة بالنسبة للي قادمين على زواج، ولكن أيضا فما الطلبة، فما التونسي اللي باش ينقل من دار لدار باش يلوج على الكراء في بلاصة تكون معناتها آمنة وتكون قريبة للمرافق الكل، ويكون سومها زادة يتماشى مع الميزانية متاعه مع شهر.
2: دونك لهنا دعوة معناتها التماس معناتها نظر كما نقولوا من عند المالكين، انهم يشوفوا معناتها يراعوا ربي فينا قال
1: هذا هو رغم هذا ورغم كل الصعوبات وتبقى معناتها
2: بين
1: الحلول هي التخطيط الجيد والتفاهم ما بين زوز اطراف قابلين معناتها على المقبلين على الزواج. من اهم الحلول هذه راوها باش يتجاوزوا كل الصعوبات والعراقيل، ونطلبوا زيادة من اللي هما عندهم
2: ديار
1: اصحاب العقارات معناتها تكون الاسعار مدروسة حتى وكان ما هيش مقنة، تكون على الأقل معقولة ومدروسة
2: ومبررة
1: باش التونسي يلقى وين يسكن وين يكري وما نعرضهم، خاصة الناس اللي باش تعرف. هذا هو. شكرا لك ضياء. ديما احنا في الختام نحب نذكروا بالطريقة اللي ينجموا يتواصلوا بها في فقرة وصل صوتك ويوصلوا صوتك.
2: تنجموا تتفاعلوا معنا على كل نحكيوا فيه أو تقترحوا علينا بعض المواضيع الأخرى للحصص القادمة. تنجموا تبعثونا على الرقم 94-294-839، تبعثونا تسجيل صوتي على الواتساب تقترحوا فيه بعض المواضيع، تثيروا فيه بعض الظواهر الاجتماعية اللي قاعدين نعيشوا فيها، المشاكلنا معناتها اليومية في الشارع التونسي، المحيط المدرسي، الامتحانات، ما بعد العيد، التلوث، برشا نقاط معناتها العام على طول، ثم برشا مواضيع تتعاود ديما نفسها معناتها، وهذا المناخ العام
1: حتى نلقاو لهم حلول
2: ان شاء الله.
1: نقيس
2: معها نبض الشارع، نحاول نوصلوا الصورة، تكون نوصلوا الرسالة بأمانة. وهي معناتها حصت نادي المستمعين، وهذه فقرة وصل صوتك باش نسمعوا الشارع التونسي في النبض نتاعو.
1: هذا هو. يعطيك الصحة مرة أخرى، احنا باش نتقابلوا معاك في فقرة وصل صوتك بعد العيد ان شاء الله.
2: ان شاء الله عيدكم مبروك. نقول
1: لك عيدك مبروك ضياء، انت والعائلة يا ربي، وان شاء الله في موضوع جديد نتقابلوا الاثنين 1 جوان.
2: 1 جوان.
1: شكرا. احنا مواصلين معكم في نادي المستمعين بعد شوية باش نقدموا لكم مجموعة من الأخبار اللي تهمكم وتفيدكم في فقرة البلاغات، وبالطبيعة نذكركم برقم الهاتف للاتصال بنا وتقديم الإهداءات والاقتراحات الغنائية 71-844-404 71-844-404 استراحة غنائية وهنا راجعين.

0: 71 844 404 موش مجرد رقم، هو حكاية، فرحة نجاح تميز. توصل بصوتك في نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
1: بلغات. نجدد تحية لمستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بكم، ونقدم لكم في هذه الفقرة مجموعة من الأخبار اللي تهمكم وتفيدكم. ونبدأ بأول بلاغ، حيث تذكر رئاسة الحكومة في بلاغ لها أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك وطبقا لأحكام الأمر الرئاسي المتعلق بضبط أيام الأعياد، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة. هذا باش يكون إن شاء الله يوم غد الأربعاء 27 ماي وبعد غد الخميس 28 ماي، وإن شاء الله عيدكم مبروك. حذرت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من مخاطر اقتناء أضاحي العيد عبر شبكة التواصل الاجتماعي، ودعت الهيئة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رقابية جديدة داخل الفضاء الرقمي للحد من هذه الظاهرة. وأكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن عدم معاينة الأضحية مباشرة يحول دون التثبت من سلامتها، مع إمكانية أن تحمل الأضاحية عيوب خفية يصعب التفطن لها عند الشراء عن بعد. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أطلقت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الحملة الوطنية لمراقبة سلامة أضاحي العيد، وفرق جهوية ومركزية تتكون من أطباء بياطرة ومجموعة من أعوان وإطارات الهيئة تؤمن زيارات ميدانية إلى أسواق الدواب ونقاط البيع بيع الأضاحي من أجل معاينة القطيع. كما وضعت الهيئة رقم الهاتف الأخضر على ذمة المواطنين لمزيد من الإرشادات حول إمكانية اكتشاف بعض الطفيليات أو الأكياس المائية لدى بعض الأضاحي يوم العيد. الرقم الأخضر هو 80106977. كما تم تخصيص فريق من الأطباء البياطرة للإجابة على كل استفسارات المواطنين طيلة فترة العيد، ويكون

لتطهير المواطنين باش يحافظوا على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسبب من أضرار بيئية وتقنية. وأوضح الديوان في حملة توعوية تم تنظيمها بالمناسبة اللي التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي داخل الشبكة يؤدي إلى انسداد القنوات وتعطلها إضافة إلى انبعاث الروائح الكريهة والتسبب في تلوث بيئي و تسجيل أعطال مكلفة تتطلب تدخلات فنية للصيانة والإصلاح. وأوصى الديوان بضرورة وضع فضلات الأضاحي في أكياس تكون محكمة الغلق والتخلص منها داخل الحاويات المخصصة للنفايات حفاظا على نظافة المحيط وسلامة شبكة التطهير. أعلنت بلدية تونس في بلاغ لها أنه يحجر تحجيرا باتا ذبح كل أنواع الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات. وورد في نص البلاغ بما أن الضرورة تقتضي بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة سنة 1447 هجري الموافق لسنة 2026 ميلادي تخصيص أماكن تسمح للمواطنين اللي يسكنوا بالعمارات إلى باش يقوموا بعملية ذبح الأضاحي في أحسن الظروف وأفضلها. وتم تخصيص هذه الأماكن: السوق المركزية، سوق حي الخضرة، سوق حي ابن خلدون واحد، وسوق سيدي سريدك بالحفصية. أعلنت وزارة التربية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارة العمومية، وتم تحديد عدد الخطط المفتوحة ب 26 خطة على أن يجرى اختبار القبول الأولي يوم 29 أوت 2026 بالمعهد الصادق بتونس واحد. يتعلق اختبار علم النفس بالمحور الأول في من برنامج المناظرة والمتمثل في علم النفس الكلينيكي وعلم النفس المرضي حسب ما جاء في قرار الوزارة المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ودعت الوزارة الراغبين في الترشح باش يقوموا بإيداع الملفات متاعهم بمكتب الضبط المركزي بوزارة التربية أو إرسالها عبر رسالة تكون مضمونة الوصول مع تحديد يوم 3/2026 كآخر أجلة لقبول الترشحات. وجاء هذا القرار في إطار دعم الإحاطة النفسية بالمؤسسات التربوية وتعزيز سلك الأخصائيين النفسانيين بالإدارات العمومية.

ينظم فرع مدينة العلوم بالقصرين مدرسة صيفية في الإقاضة العلمي لفيد تلاميذ السنة السادسة من التعليم الأساسي، وهذه باش يكون خلال الفترة الممتدة من 10 حتى 12 جوان القادم حسب ما جاء في برنامج تنشيطي أصدره الفرع. ويتضمن البرنامج هذا في هذه الدورة التدريبية سلسلة من الورشات العلمية والدروس التطبيقية الموزعة على 3 أيام، باش يتم في اليوم الأول اللي هو يوم 14 جوان التركيز على محاور خصائص الهواء وعملية الاحتراق والجهاز التنفسي والتبادلات الغازية، ويخصص اليوم الثاني يوم الخميس 11 جوان لورشات تقنية وعلمية تشمل تشريح القالب والدورة الدموية إلى جانب دروس الفيزياء حول الدار الكهربائية والمغناطيس والبوصلة. وتختتم في هذه الدورة المدرسة الصيفية يوم الجمعة 12 جوان بتناول مواضيع تتعلق بالتوازن والسلسلة الغذائية والتكاثر الزهري والوسط البيئي. وذكرت إدارة الفرع اللي التظاهرة هذه تهدف إلى تبسيط المفاهيم العلمية للناشئة وتحفيزهم على البحث والابتكار. هكا نكونوا كملنا تقديم أهم البلاغات اللي عنا لليوم. احنا مواصلين معكم في هذا اللقاء من نادي المستمعين، بعد شوية نستقبل مكالمتكم الهاتفية ونذكركم برقم الهاتف 71-844-404 71-844-404 طوال نمشي ونسمع ونغم وهنا راجعين.

0: مرحبا بكم من جديد في نادي المستمعين. نحن مواصلين معكم هذا اللقاء ونبدأ باستقبال مكالمتكم الهاتفية. ونحب نستقبل معنا لسعاد، نقولوا له صباح النور.
1: صباح النور والسرور وتعود.
0: مرحبا بك يا لله.
1: عايشك الله يبارك لك.
0: إن شاء الله أسعد نهارك أسعد الأيام. قل لي منين تكلم فينا؟
1: نتكلم فيك في بنزرت.
0: مرحبا بك ومرحبا بأهلي بنزرت، نوجه لهم تحية كبيرة برشا.
1: عايشك وتعودت، بارك الله فيك. من فضلك نحب الأغاني بتاع الحصة الدينية الكل نهديها لزوجي وبنتي ألفة وصابرين وأحفادي هادي وأحمد وأمين وملكة وأخواتي لطيفة وزهرة وفتحي ومجيد جمال وأحمد وبشير وجيريني الكل اللي بحذايا واللي يعرف كل اسم سعاد.
0: ربي يفضلك ليهم ويفضلهم ليك وإن شاء الله يا ربي.
1: صلى عيدك مبارك
0: علينا وعليك
1: مبارك وعلى فتوم اللهلوبة.
0: نوجه له تحية زميلتنا الغالية فتوم
1: وإحنا
0: نشكروك ونشكروك على اتصالك يا سعاد. إن شاء الله عيدكم مبروك وربي يحييكم لمثاله. وإلى اللقاء نمشي.
1: إلى اللقاء عايش في الأمان.
0: ربي يفضلك. نمشي والمكالمة أخرى معنا سي محمد من بنزرت. نمشي والبن جردين، مرحبا بيك.
2: اهلا وسهلا. هذه ما تلي بك من بالضبط البن جردين
0: هذاك هو.
2: تحيه ليك سيد عوض والفريق اللي عامل معك هذا الصباح.
0: ربي يفضلك.
2: والتحيه للسيد اللي كلمتك قبل تو ونشكركم الجماعه كل يعطيكم الصحه وان شاء الله عندكم مبروك مسبقا.
0: يعيش
2: والله مظبيه ام كلثوم يا ليلك العيد انستينا.
0: ان شاء الله ان شاء الله الاكيد تنبرمجوها حتى في برامج اخرى. تعرف انت مخصصين برمجه خاصه للعيد ان شاء الله خلال الايام هذية. من اليوم في السهريه تبدا الاحتفالات بعيد الاضحى المبارك مع بقيه الزملاء. نعدي ولك ان شاء الله ام كلثوم يا ليله العيد.
2: الله.
0: اكيد
2: يعطيكم الصحه ويحياكم من اهل امثاله. وثم حكمه تقول
0: اي
2: من لم يقدر الوقوف على عرفة
0: أي.
2: فليقف عند حدود الله.
0: هذا هو
2: محلى. وشكرا يعطيك الصحة.
0: وانت يعطيك الصحة وشكرا على اتصالك والخط مفتوح ليك. سي محمد كان تحب تقدم اهداء اخر تفضل.
2: الاهدايات نهديهاكم انتم كله ونهديها لاصحابي كله وشكون يسمع فيه كل ومن اللي يعرفني واللي ما يعرفنيش
0: وكل اللي يعرفوا سي محمد في بن قردين اوكي اغاني الحصه الكل
2: حتى اللي ما يعرفونيش في بقى على جهل.
0: هذا هو. شكرا شكرا على اتصالك. ان شاء الله عيدك مبروك يا سيدي. ونمشي واحنا توا المكالمة اخرى معنا بالهاتف لحياه. نقول لك صباح النور.
3: صباح الانوار والفل والياسمين يا عواطف مزيان.
0: ربي فضلك.
3: ان شاء الله نهارك ان شاء الله يا رب مزيان وبالخير مليان ان شاء الله يا رب.
0: الله يخليكم. احلى كلامك يا لحيات. مرديف لحيات هكا ولا
3: ايه مرديف ولا يتقفص خاصه الاذاعه الوطنيه خاصه ربي يعليها ان شاء الله يا ربي ربي يعلي الوطنيه وفطومه وكل يخدم في الاذاعه الوطنيه الله يعليه في نهار اليوم في نهار العرفه عرفه يا ربي حنان.
0: يفضلك يا لحيات وان شاء الله دعاء مقبول في هذا اليوم الفضيل يوم عرفه يا ربي. وان شاء الله نكونوا عند حسن ظنك انت يا لحيات في الاختيارات الغنائية اللي قاعدين نعديو فيها للمستمعين. إن شاء الله يكونوا استمتعوا بسماحة. وقل لي لشكون تحب أنت تهدي الأغاني الكل.
3: أول ما نعيد نعيد على الإذاعة المفضلة وكل يخدموا فيها وعائلاتهم وكل ونقولك أنت وعائلتك يا عواطف
0: يعني أنت اللي حييت الإذاعة الوطنية هي المفضلة. ربي فضلك.
3: هي المفضلة هي الإذاعة الوطنية خاطر هي الأم أمنا الكل خاطر هي تجمعنا الكل الإذاعة الوطنية.
0: هذا هو. إي
3: أمي أنت ربي يشفاها وتوسع عمرها وكل عام وهي بخير بخير يخليها لي وعايشة أختي ربي إن شاء الله حتى هي يخليها كل عام وحيا بخير
0: هي.
3: وأهلي وعم الطيب مرديف وأهلي كلها في رديف ونادي لأصدقائي رؤال مزيانة وميار أختها في الرقاب ربي يحبيهم وكل أهل الرقاب إن شاء الله بيخليهم
0: أيوة.
3: وربي يشفى محمد المنصف مريض مسند ربي يشفيه وسيدة فادي العجرود متطوين حتى ربي يصحيه وعائلته كل عام بخير ومنال حتى من بقر ديما تحيي فيه امي نجاة من توزر ديما حتى تحيي فيه ربي خيرها وعائلتها وسلم بالحاج ومنير من الفحص والمتلوي سعيدة ويسرى وكل أهل المتلوي وربي الله يخدم عائلاتهم وجارتنا حبيبة حتى هي لهنايا وعائلتها برديف وكل من يعرف حياة الطباب يا عواطف ورب إن شاء الله كل عام يحميكم وينوركم وكل أغاني نهدية من عندكم أنتم أغاني للعيد الكل من عندكم أنتم من عند الإذاعة المفضلة يا عواطف.
0: الله يخليك وشكرا على اتصالك يلا حياة وإن شاء الله يا رب يعيدكم مبروك ورب يحييك لأمثاله وإحنا
3: وإنتي الأمثال يا عواطف كل عام رب يحميك من كل في الإذاعة ويعاونكم إن شاء الله
0: رب يخليك محليك ومحلى كلامك إن شاء الله يا ربي سنين دائمة وتقعدوا ديما معدلين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وإحنا باش نمشي والآخر مكالمة في هذا اللقاء معنا سي محسن قولوا له صباح النور أهلا وسهلا بيك.
4: تحية لك عواطف وتحية للفريق العامل معك وتحية كل المستمعين على الوطنية أينما كان.
0: ربي فضلك قل لي سي محسن منين تكلم فينا سي محسن؟
4: من صفاقس نتكلم فيك.
0: مرحبا بيك ومرحبا بأهلي صفاقس الكل نوجه لهم تحية ونقدم لهم كل أغاني الحصة. قل لي أنت ليش كنت حب تهدي أغاني الحصة؟
4: والله نهديها لك أنت الساعة وللفريق العامل معك كل
0: ربي يخليك
4: لأختنا فاطمة عبار
0: اي فتو
4: كل من كل من على ونحيها ونشكر على دمات اخلاقها وكل كل كل من يسمع الإذاعة الوطنية وخاصة اخويا سالم من بوفيشة
0: ايوه
4: اختنا سيدة نجاتي من قيروان
0: ايوه
4: والناس اللي يعرفوني كل الكل ونحب نقترح اغنية كان ثم امكانية
0: طبعا تفضل
4: وردة جزائرية انا عايز معجزة
0: ان شاء الله يا ربي نبرمجه لك خلال ايام الاسبوع وتقعد المهم معناتها انت معدل على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه وتابعنا
4: انا من اوفى الاوفياء للاذاعه الوطنيه ان شاء الله
0: ربي فضلك ونشكرك على وفائك للإذاعة الوطنية التونسية الإذاعة الأولى الإذاعة الأم اللي هي ديما تحاول باش تقدم لكم كل حاجة تفيدكم شكرا سي محسن نشكرك برشا على اتصالك نورتنا ونشكر كل المستمعين اللي قاعدين يتصلوا بينا والناس اللي ما خلطوش باش يسمعونا نقول لهم راهو من الاثنين حتى للخميس من 11 حتى نصف النهار نادي المستمعين الخط مفتوح ليكم باش تكلمونا وتتصلوا بينا احنا هكا نكونوا وصلنا لختام هذا اللقاء في الاخر من نجم نقول لكم كان ان شاء الله عيدكم مبروك كل عام وانتم حيين بخير يا ربي ان شاء الله سنين دائمه إن شاء الله دعاء مستجاب في يوم عرفة وأجمل تحيات كامل الفريق العامل في نادي المستمعين هذا الصباح في القاعة الفنية المركزية طاهر سوسية في الهندسة الصوتية فاتن حسني في التنسيق العام للحصة فاطمة عبارة في الإخراج الرقمي سمية زواوي في الاختيارات الغنائية حسين الهمامي في الإعداد والتقديم ضياء الدين الكريفي وعوض في الشابي الجلولي نقول لكم شهية طيبة للجميع الختام باش يكون مع هذا نغم إن شاء الله تستمتعوا به بعد يجيكم موجز الأخبار ثم يحدث في تونس مع ليليا الحسيني وكامل الفريق إلى اللقاء.

0: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع. مرة مع معز ومرة مع ملاك، وسع بالك وأنا معك.
1: إلها شوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعة للستة غير درجين.
2: إلها شوية في اثنين ونسوك والباب الدار نوصلوك.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. حجاج بيت الله الحرام يؤدون اليوم ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفة. وفي إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تكثف تدخلاتها الميدانية، ووزارة الفلاحة تضع قائمة اسمية للأطباء البياطرة للإجابة عن استفسارات المواطنين وإرشادهم عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء والأحشاء. مركز نهوض بالصادرات يعلن فتح باب الترشح أمام المؤسسات التونسية الناشطة في قطاع زيت الزيتون للمشاركة في تظاهرة أيام زيت الزيتون سنغال 26 و2000، التي ستنتظم أيام 8 و19 من جويليا القادم بالعاصمة السنغالية داكار. وتم تحديد 8 جوان المقبل كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح، على أن يتم إعلام المؤسسات المقبولة يوم 15 جوان. اليوم غلق باب تقديم الترشحات لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يؤكد احتفاظه بحق الرد على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار، وذلك بعد رصد دخول طائرات معادية للمجال الجوي الإيراني. على الجبهة اللبنانية، مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين في غارات جوية إسرائيلية ليلة أمس وصباح اليوم على شرق لبنان، وجيش الاحتلال يستدعي جنود الاحتياط وينذر بإخلاء مدينة النبطية الجنوبية وانتقال سكانها إلى شمال نهر الزهران تمهيدا لقصفها. حزب الله يعلن التصدي لقوة من جيش الاحتلال تقدمت باتجاه بلدة زوطر وتدمير دبابة بواسطة طائرة مسيرة. وختاما، استشهاد 5 فلسطينيين اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تسمع على موجاتنا
6: الهادي القلال.
7: نرجع لك لازم نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
5: صفوة
8: دبلجة وحدين هي منكري لي
5: يوسف التميمي.
9: عم معروف يا سلمى، عم معروف عم معروف يا سلمى.
5: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
1: في تونس، أخبار المجتمع وآراء الناس مع ليلى الحسيني.
10: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. يحدث في تونس والعالم، نبدأ معكم اليوم في عدد استثنائي، العدد اللي يجي قبل يوم عيد الأضحى المبارك، يوم عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة. وأكيد أنه رحلة الأخبار باش تهزنا اليوم لمكة المكرمة. مرحبا بكم معنا الناس الكل، تحية كامل الفريق، فاتن حسني في الإخراج، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، فاطمة عبار في التنسيق، وكامل فريق الإعداد، حنان بربيع، وجيه النمر، وسامي العرفاوي. مرحبا بكم. باش نبداو أولى فقراتنا من المصدر، خلينا نشوفوا اليوم في أي ظروف يتوجه ضيوف الرحمن إلى صعيد عرفات. شفنا برشا أخبار من وكالة الأنباء السعودية تتحدث عن استعدادات كبيرة وتنظيم ضخم، هيئة الهلال الأحمر السعودي، خدمات الإسعاف الجوي، الطائرات المجهزة، آلاف الحافلات والمركبات، قطار المشاعر، كل اللوجستيك اللي كان مجهز بأنه الحجيج يتم نقلهم ويؤديوا فريضة الحج الأكبر اليوم في ظروف طيبة. احنا باش نحاولوا ناخذوا معطيات عن حجاجنا التوانسة، هذاك علاش باش ناخذوا الاتصال الأول من مكة المكرمة بعد الفاصل. المصدر، مصدرنا الأول هو الواعظ وزميلنا بإذاعة زيتونة للقرآن الكريم هيثم هلال. صباح النور من الإذاعة الوطنية التونسية، نعرفش إن شاء الله يكون معنا على الخط. أهلا وسهلا، مرحبا هيثم هلال، نرجعوا لك من بعد شوية. كما قلت باش نحاولوا نواكبوا ظروف الصعود إلى جبل عرفات اليوم من حجاجنا التوانسة اللي بداوا هذا الوقوف منذ طلوع الشمس، التلبية، الذكر، الدعاء. في وقت الظهر أيضا باش يكون هناك خطبة يوم عرفة، باش نحاولوا نعرفوا الظروف الصحية مع المنسق العام لموسم الحجيج بوزارة الصحة محمد السوسي، ونحاولوا ناخذوا زادة مراسلة نتمنوا على وضع حجيجنا التوانسة مع الواعظ هيثم هلال ومراسل إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هيثم هلال، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بك أختي ليلى وكل المستمعين ومستمعين إذاعة الوطنية، أحييكم من عرفة.
10: نعم.
11: أين يجتمع شرف الزمان وشرف المكان، ومنذ قليل أتممنا خطبة عرفة ودعونا لبلدنا، ودعينا لكم زادة وللمستمعين إن شاء الله.
10: بارك الله فيك
11: جميع وربي يحفظكم.
10: نعم، طمنا على وضعية الحجيج التوانسة. احنا نعرف اللي فما توصيات كبيرة بسبب درجات الحرارة المرتفعة. هيثم هلال،
11: أولا أخوك هيثم الإمام، ولكن
10: هيثم الإمام نعم
11: زملاء، احنا الحرارة وصلت تقريبا 47 درجة في المخيم. أنا موجود في مخيم 110 و 111 وما يطلوا على بعضهم، فما تقريبا 6000 حاجة تونسية في المخيم. احنا أعطينا تعليمات من الحجيج أنه ما يخرج حتى حاجة من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة، لأنه حرارة شديدة إلا في الحالات الخاصة. إلى حد الآن تقريبا التزام شبه تام من حجيجنا الحقيقة، ما همش قاعدين يخرجوا من المخيم. منذ قليل أتممنا خطبتي عرفة، وصلينا صلاتي الظهر والعصر تقصيرا طبعا، جمعا وتقصيرا في الخيام، كل خيمة يأمهم إمام أو مرشد ديني. الحقيقة لا بأس، كملنا التلبية مع الظهر، والآن الحجيج يأخذوا تقريبا نصف ساعة هكا راحة ويفطر ويأكلوا حاجة، لنعود للدعاء الجماعي وللتكبير وللتهليل إن شاء الله بحول الله تعالى.
10: يوم عظيم، ربي يتقبل منكم. زميلنا هيثم الإمام يتقبل من جميع الحاجات والحجيج. الوفد التونسي إذا كان عندك عليه معلومات وأخبار، نعرفوا اللي آلاف العائلات تبدأ تستنى بس تسمع أخبار من مكة المكرمة.
11: احنا الحمد لله تقريبا من كل الحجيج اللي في المخيم اللي نحكي عليها تقريبا 6200 او 6400 الحاج، الامور طيبه. اسمع، فما حاجه جديده اللي هي باش يعملوا حافلتين للحالات الخاصه، بعض الاخبار اللي هم معناها حالتهم الصحيه ما تسمحش ربما يمشوا مع بقية حجيج في نفس الحافلات باش تاخذهم من طريق خاص نحو مزدلفة أين يخط الرحال غاديكا ثم بعد ذلك باش يمشيوا إلى ميناء يتعدوا إلى مكة مباشرة وينوهون من يرمي عليهم لحالتهم الصحية. الحقيقة هذه بادرة جيدة. ما عدا ذلك الكل باش يمشيوا إن شاء الله بحول الله من مخيم عرفات نحو مزدلفة بالحافلات ثم من مزدلفة إلى مخيمات ميناء بحول الله تعالى. أغلبية حجيجنا باش يكونوا من المتعجبين باش يقضيوا ليلتين في ميناء ثم باش يقعدوا ثلاثة طبعا ثلاثة ليالي لغير المتعجب إن شاء الله بحول الله.
10: إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور، إن شاء الله ترجعوا سالمين وتأديوا المناسك كاملة. هيثم الإمام شكرا لك، ربي يتقبل منك.
11: فقط ملاحظة،
10: تفضل. نعم،
11: إذا بعض المستمعين عندهم أهلهم في الحج يقول راني ما تحصلتش عليا، احنا جينا هكا مرات لأنه الانترنت للأسف بالزحمة سبحان الله كانت تمشي لباس، الآن للأسف بالزحمة والهاتف راهو مش سهل تتحصلوا على أهليكم. يعني إذا ما تحصلتوش على أهلكم راهو ماهوش يعني ما تحطوش الخايب دي ما نقول حط الباهي، لكن حاولوا مرات أخرى. أنا كثير من الآباء والأمهات يقولوا لي رانا ما نجمش نكلموا عائلاتنا،
10: صحيح
11: نشوف الانترنت شوية ثقل فيها، الله غالب الزحام شديد، تقريبا أكثر من 1,700,000 في الحاج يتلموا في منطقة واحدة اللي هي في عرفة، ماهوش مستاهلة باش تكون الاتصالات صراحة. ولذلك نصبر على أهالينا، نحاول نبعثوا لهم رسائل، وإحنا من وقت إلى آخر في المراسلات سواء مع الأخبار مع الإذاعة الوطنية أو مع بقية الإذاعات العمومية قاعدين نحين ونطمن في الأهالي على حجيجنا الميامي. الحمد لله سنوا عليهم، إحنا بحول الله الساعة 6:00 بتوقيت مكة المكرمة يعني 4:00 بتوقيت تونس مجتمعوا في الساحة نتاع المخيم، ساحة كبيرة في مخيمنا، يكون ثم هنالك دعاء جماعي إلى الغروب، إلى الغروب ما نصليوش المغرب لكن نبقى وندعيو لأن هذيك ساعة الاستجابة. ما بعد المغرب ب25 دقيقة إلى نصف ساعة نتوجه نحو الحافلات اللي باش تنطلق بينا إن شاء الله إلى مزدلفة، أين هنالك باش نحاولوا نلموا الحصيات ونصليوا طبعا المغرب والعشاء ناكلوا شي حويزة بسيطة كحط للرحال ثم ننطلق إن شاء الله نحو مخيمات التوانسة في ميناء إن شاء الله.
10: إن شاء الله ربي يكون في عونكم ونتمنى لكم حج مبرور وذنب مغفور. آمين. إن شاء الله يوم آمين. مبارك لجميع التونسيين كما أنت طمنت أهالي الحجيج والحاجات، تقول راهو لباس كان ما تحصلتوش عليهم، فما مشكل شوية ضغط على الانترنت ولكن لباس، وإحنا تبعنا زادة تصريحات إعلامية للمنسق العام التابع لوزارة الصحة لموسم الحج سي محمد السوسي، يقول راهو حاضرين وموجودين وعملنا 800 عيادة للحجاج ولباس، فما فقط إشكاليات تتعلق بضربات شمس، فما مشاكل في السكري، ولكن عموما مسيطرين، الوضع الصحي لحجيجنا جيد، المخيم تقريبا الكل مكيف، بقى درجات الحرارة في الخارج في 50 درجة وأكثر، فلازم نتبع التوصيات ونحاولوا نكونوا معناها من عديوش برشا وقت في الخارج، نتبعوا التنظيم العالي، انسيابية الحركة، فقط المخاطر تتعلق بضربات الشمس ودرجات الحرارة. حاج هيثم الإمام شكرا ليك زميلنا بإذاعة الزيتونة. نعم،
11: وربي يحفظكم،
10: شكرا
11: وربي
10: جزيلا،
11: وربي يحفظ بلادنا كذلك، شكرا جزيلا.
10: نعم، ربي يحفظ حجيجنا، ترجعونا سالمين يا رب. شكرا ليك، وأكيد أنه باش تكون حاضر معنا في مداخلات أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، باش نقعدوا في الأجواء هذية، أجواء يوم عرفة والحجيج، ثم نرجعكم بالأخبار.

0: باش ناخذوكم من جديد لمكة المكرمة. معنا على الخط المنسق العام لموسم الحجيج بوزارة الصحة دكتور سوسي. مرحبا بك معنا مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية دكتور.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا
1: مدام حنان ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية، وتحية خاصة لكل عائلات حجاجنا الميامين.
0: مرحبا بك دكتور حنان في الأعداد، معك ليليا في المباشر. إذن حبينا نطمنوا عيشك دكتور على الوضع الصحي، نعرفوا اللي درجات الحرارة مرتفعة وانتم قايمين بالواجب وأكثر اليوم. دكتور سوسي.
1: ألو.
0: نسمعوا فيك.
1: ألو. السلام عليكم مدام لينا. أنا قلت كل نهني عائلة حجاجنا الميامي، يقول لهم اللي الحالة مستقرة. البارح كنا فرحاني برش لأنه كل الحجاج 100% طلعناهم إلى عرفة، وهذا نعتبره احنا إنجاز وعمل جبار باش نوصل كل حجاجنا في أحسن الحالات الصحية والبدنية والنفسية إلى عرفة. من البارح اليوم نجم نقول رغم اللي احنا مسيطرين على الوضعية، مع كل الأسف ورصد عملنا أكثر من 1000 تدخل البارح في الليل حتى من اليوم الصباح. التدخلات بتاعنا كنا نتفاداوها لو كان الحجاج سمعوا كلامنا وسمعوا النصائح. الصباح كل الناس كل تحب تمشي جبل الرحمة للرحمة، كل وحشر وضربات الشمس ما نحكي لكش، وفي الرجوع بتاعهم زاد ينجم يضيعوا، ولهذا الوقت اللي عدوه في الطريق أطول ما إلى ضربات الشمس. ثانيا الوقت ذاك الكل في برشا حجاج اللي مخذوش الدواء بتاعهم، فبرشا حجاج اللي نساو الدواء بتاعهم، فبرشا حجاج اللي ما شربوش الماء. وزيد نسمع توا أنه فما ناس تحب تعمل جات معنا من مكة على ساقيها على أساس وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل هكا، لكن هذا كله من شأنه باش عطاه برشا كثير من الأضرار. أنا كنت الناس طلعت لها الدم، ناس هبطت لها الدم، ناس تحرقت في ساقيها، ناس عندها ضربات شمس، ناس سوبر كلاس وكرافت ما نحكي لكش.
0: إذن الألف عيادة دكتور، الألف عيادة هي ضربات شمس، وإلا بالنسبة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة ما عندناش حالة اختيرة في المستشفيات بالنسبة لحجيجنا.
1: كل الحمد لله بسيد
0: دكتور سوسي. نعم يصير انقطاع لانه في الصوت. الحالات الصحية فما حالات حرجة في صفوف الحجيج التوانسة؟
1: أنا يعني قلت لك فيها الناس اللي تحت، فيها الناس اللي تحرقت في ساقيها، فيها الناس إرهاق وتعب، فيها الناس اللي شاحوا من الماء، فيها الناس اللي ضربت الشمس. لكن نقول هذا قلت ماذا بينا لو كان الحجاج بتاعنا كانوا سمعوا كلامنا وما خرجوش، كانوا سمعوا كلامنا وقعدوا في بيوتهم وخذوا الدواء براحة من عقلهم، خاصة نهار كما اليوم هكا نهار كامل، لأنه مازال عندنا جهد كبير باش نقوموا به، وهي النفرة وهي مزدلفة، وهي بعد نوصلوا إلى ميناء ورمي الجمرات من المفروض كان نقل. المهم قلت هدايا لكن ما نيش نخوف الناس لأن ما مسيطرين على الوضعية والحمد لله. في 10981 حاج عندنا واحد برك تلزينا اليوم باش هزيناه المستشفى وطن بعد نشوف نطلوا عليه، الباقي كل مسيطرين عليهم والباقي كل قاعدين نعاودوا ننصحوا فيهم وقاعدين نداوي فيهم والحمد لله. وكنت سميع العليم ما ثم كان الخير ونوصلهم، لكن سامحوني قلت الكلام هذا باش نحبوا يوصل للحجاج بتاعنا باش يسمعوا الكلام.
0: نعم تقول انت حتى عن طريق عائلاتهم باش ياثروا عليهم، نعرفوا المشاعر قويه والحماس وخاصه نهار اليوم، ولكن ضروري يخموا في درجات الحراره وفي صحتهم.
1: لكن احنا منا ماذا بينا وقت اللي يكون في صحة جيدة معنا بدنيا وصحيا ونفسانيا، حتى الدعاء بتاعه يبدأ مقبول خير، يبدأ يعرف شو يقول، يبدأ يعرف بشيء خير، اللي يبدأ متقلق من شويه انا ولا متقلق من شويه سكر اللي هبط ولا طلع. المهم احنا قمنا بالواجب بتاعنا ونعتبره ان للوقت الحاضر الحجاج كل بحذانا، وان شاء الله بعد 3 اسابيع اخرين بتصير النفره، وان شاء الله بتصير النفره للناس كل، وقبل ذاك باش يقع الدعاء وان شاء الله ربي يتقبل. اما سامحوني مرة أخرى، معناه كل برشا نتفاداو برشا حاجات.
0: واضح دكتور دعواتكم لتونس، إن شاء الله تمشي وترجعوا سالمين. تحية ليكم زادة في البعثة الصحية، في البعثة الرسمية، الكل محاولات تأطير الحجيج نعرفوا برشا جهد. شكرا ليك دكتور محمد سوسي زادة على التفاعل معنا في الإعلام الوطني، المنسق العام لموسم الحجيج بوزارة الصحة دكتور محمد السوسي. احنا باش نتوقفوا لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: يحدث في تونس.
3: تقبل الله صلاة الجميع. مرحبا بكم معنا في يحدث في تونس، باش نعمل بكم جولة سريعة عبر آخر الأخبار. الخبر الأولاني يتحدث عن عفو رئاسي، أقر رئيس الجمهورية قيس سعيد كان أقر هذا العفو، الإفراج عن 1187 سجين. في سياق هذايا فما معلومة خذيناها من عند شقيق النائب أحمد السعيداني، يقول أنه تم الإفراج عن شقيقي بعفو خاص من رئيس الجمهورية. نتحدث على نائب مجلس نواب الشعب أحمد السعيداني، نفس المعلومة كان أكدها لنا النائب يوسف ترشون، يقول أنه بالفعل تم تمتيع أحمد السعيداني بعفو رئاسي. في أخبارنا السريعة أيضا، لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية خالد النوري بكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق. اللقاء كان تابع سير العمليات الأمنية في تونس الكبرى اللي شملت إلقاء القبض على عدد من المنحرفين والمتورطين في جرائم ترويج المخدرات. أيضا رئيس الجمهورية تابع مع الكوادر الأمنية عمليات تفكيك شبكات المضاربة والاحتكار اللي رفعت في الأسعار وأذرت بالمنتج والمستهلك. الأخبار الآخر يهم وزارة الفلاحة، نذكركم اللي هي نشرت قائمة اسمية للبياترة، هذوما بياترة من القطاع العام والخاص متطوعين بشكل مجاني للإجابة على استفسارات المواطنين على قواعد الذبح السليم، على التصرف مع الأضاحي. إذا كان تستحقوا استشارة من بيطري، تدخلوا لموقع وزارة الفلاحة وتلقوا قائمة البياترة المجانية. في نفس السياق، ديوان التطهير يدعو إلى عدم إلقاء فضلات الأضاحي في شبكات الصرف الصحي، ويقول راه يسبق وسبت أضرار بيئية وانسداد للقنوات فقط. الطريقة هي نتخلصوا منها في حاويات النفايات وتوضع في أكياس محكمة الغلق. وبش نختم جولة الأخبار السريعة ببلاغ شركة اللحوم بالوردية اللي حددت اليوم سعر بيع لحم الضأن المحلي ب 46 دينار و 500 للكيلو، ولكن هذا العرض في نقاط البيع التابعة لها حصريا، اللي هي في الوردية، في بنو سينا، حي بنو سينا، في شارع الحرية، وفي السوق المركزية. بعد جولة الأخبار هذه باش نمشيو لصوت الشارع التونسي. حكينا على العيد، حكينا على الأضاحي هالأيامات هذية، ولكن اليوم والبارح وربما حتى غدوة الصباح حركة النقل باش تكون مكثفة. المفروض فما استعدادات لتغطية ارتفاع الطلب في عطلة عيد الأضحى، سواء في رحلات الذهاب والتنقل بين المدن، ولا حتى بعد العيد في رحلات العودة. هذاك علاش بعد شوية في صوت الشارع مع سامي العرفاوي باش نسمعوا توينسا شنو قالوا على حركة النقل، وشنو اللي لقاوه متوفر ولا لا في هالايامات هذه.
4: صوت الشارع.
5: ما فهميش.
6: عندك برك تستنى؟
5: عندي 3 سوايع.
6: ما فهمش شيء هيك تشوف فماش لواجات، انا نستنوا عندنا ساعة ولا أكثر من ساعة نستنوا، فماش هات اللي يجي لعبات عرض لها القدام. شيرت جبانة ولا وين الفوق هذيك هكا؟
7: فماش تنظيم هنا؟
6: ما فهمش شيء، وين التنظيم؟ ما فهمش شيء. جالك يا علاف هكا؟
8: الفحص ما عرفش علاش ما فهماش الترونسبور للفحص. برسك ساعة.
9: لا خير من عملوا لك.
7: من الناحية مثلا؟
9: الرونفورت سايب بكري. العباد الذكات ما جاتش فرد نهار، فهمتني؟ مع العطلة مع القراية مع كذا تفردت شوي. خير من عملوا خير. اما كان قاعدك فعمليه ولا عمليه ولا شيء سخن كيسيبرهم يعني عباره النقطه تولي كامله كامل الجمهوريه اللي يحب يعبي قليبه يحب يعبي مكثر يحب يعبي سرير اموره هذيك المفيد يلتزم بالطريقه
2: حتى اليوم ما كتشوفه من السته نتاع الصباح انا قاعدين هنا والنقله كتشوف حد كيجي ينقل من الباب من هنا بالتليفونات يشوفوا يقول محبسوا لي برا من المحطه يجوه البر يعبي من برا زايد 3000 ولا 4000 يعبي من برا ويرجع والناس تشوف ثلاثه صغار ونيم بالصباح باش نعطيك حاجه هي البلاصه يحسب فيها دوبل في العيد ثاني عيد وثالث عيد انا مقسم كل عيد نعيد في دار يحسب لك البلاصه دوبل يقول لك خويا انا نمشي معابي نرجع في رقم الساعات
9: وين هاي الكره الكران وين
4: يزيدوا في الصوم المواطن هانو يعاني واحدة من الناس بولدي من الخمسة متاع الصباح يزيدوا في التعريفة متاع النقل
10: فأنا نركب ويهبطوني يقول عنا قدام شكون يهبطوني مرتين وثلاثة يهبطوني من الأول يجيو بالتلفونات هما ياخذوا
11: الترونسبور مفماش يعني العباد ديما جاي من غاديكا تبدا فارغة من غاديكا يعني ما يساعدوش أنه يجي من غاديكا فارغ باش يعبي من هنا هنا تبقى العباد نطاش والعباد بالتليفون يعني تحجز بلايصه نبقى احنا ملوحين لهنا
12: العباد دس بعضها تجي مش تطلع ما تلقاش بلاصتك جمله راه
11: توا احنا كان في المناسبات نروحوا لديارنا ما نروحوش يعني في الايامات في سور الايام خاطر نخدموا لهنا ما نلقوش ترونسبور احنا كيفاش نروحوا
13: شنو سبب الاكتظاظ وقله اللواجات
14: قله اللواجات اللواج باش يمشي يعبي مثلا يعبي السليانه يمشي السليانه ويرجع بالفاره ما غادي ما يساعدوش بالنسبه لنا

0: معناها تتفرج في الفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج كل الاذاعات. الاذاعه التونسيه، وين انت وين هي.
1: تسمعوا برامج الاذاعه الوطنيه في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: يحدث في تونس،
3: يحدث في تونس في الجزء الثاني باش نتابعوا عدد من الملفات اللي تتعلق بالتشغيل الهش. باش نحكيوا على الاساتذه النواب، باش نبداو بالاساتذه النواب المدمجين. ومعايا على الخط مالك العياري، منسق هذه المجموعه. مالك، اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
4: مرحبا، شكرا جزيلا، عيد الاضحى مبارك لكم وللشعب التونسي وخاصه للاذاعه الوطنيه، يعني بالنسبة لنا احنا تقديم مصدر صوتنا وصوتنا المسموع.
3: مرحبا، احنا في بالنا اغلق الملف نهائيا وتم ادماج الاساتذة النواب على الدفعات. اليوم تتواصلوا معنا على اساس انه فما وضعيات عالقة. اكيد مرحبا بكم باش توصلوا صوتكم على المرفق العمومي، ولكن هات نفصلوا شنو الوضعيات اللي ما زالت عالقة اليوم بالنسبة للاساتذة النواب المدمجين.
4: هذا هو تأكيدا معنا القرار السيادي اللي نحن اعتبرناه قرار وطني ثوري، قرار شجاع، لأنه طعس عليه مع التشغيل الهش بتاريخ سابق يعود الجان في 2025. تم تسوية وضعيتنا ضمن معناها مضمون أو بنود نص الأمر الرئيسي على دفعتين، ولكن تعرف أنه تفعيل هذا القرار اللي هو كان قرار كبير حقيقة يزم إرادة زادة أكبر. لليوم عندنا بعض الإخلالات، بعض الإشكاليات. المؤسف الحقيقة أنه ديما الإشكاليات ديما معنا يتبوبها وإلا يتصدرها خلاص مستحقات الأساتذة، كسوى النواب يعني ثم اللي متسلمش قرار الانتداب نتاعه، أو معناها ما الناس اللي أخذت معنا قرارات الانتداب ولكن تأخر صرف مستحقات المالية لسبب أو لآخر. أنا تعرف مدام تواصلي مع السادة الزملاء معنا البارح نجوني دي ميساج معنا أكد لقولي مالك المؤسف أنه ما خلينش علوش العيد، فهو علوش العيد هذا يرى إن شاء الله تليم العائلة التونسية تكون أنا قادر على شراء، ولكن أن توصل صورة المربي أنه معناها ما يوفرش إضحة صغيرات ومعناها حاجة مؤلمة مؤسفة. ما فهمناش معناها سبب هذا التأخير. صحيح راهو القسط الأكبر تم صرفه باش ما نقلوش من مجهود وزارة التربية، ولكن زادة دي مش يحفظ ويقص عليه، زادة عنا زملاء معناها ما تمكنوش لليوم معناها من تسلم مستحقات من مالية لا بالصفة القديمة باعتبار أنه الدفعة الثانية الثلاثي الأول هما صفتهم كنواب وأبارتير من جانفي هما صفتهم كأسادة مدمجين. هذه النقطة الأولى معناها كالنجم تتيح للفرصة معناها نشر بخيط النقاط. النقاط الأخرى أنه عملية معناها توقيع القرارات الحقيقة تعطلت مؤخرا رغم البداية الجيدة والأسباب، رغم تشجيعنا احنا معضلتنا ديما مجهود الدولة القائم على ترسيخ مبادئ الشفافية، ولكن انك معناها تتوجه الأسبوع بيشتغل 13 على 17 سنة مهما كانت المدة والطالب، ومعناها خلاص فترة أساسا المندوبية أو وزارة التربية لم تصرف له، فهذا إشكال، لأنه قبل كانت بداية النيابات تتم الصرف ببطاقة التعريف، اليوم هذه تسمى وثيقة المقاصد، اليوم إشكال كبير. الأصل فيه أن وزارة التربية توجه معناها استمارة للمندوبيات، لأنه عندنا برشا زملاء اليوم قراراتهم معطلة باعتبار أنه سنة فترة ما همش خالصين فيها. والحقيقة هني اليوم أنا استغربوا علاش نوى ذنب الأستاذ أنه ما خلصش، بالعكس هو صاحب حق ورغب في خلاص وما هوش مطالب أساسا باش يجيب الشهادة خلاص اللي كانت الخلاص كانت العملية تمانية الموم عنها بالطريقة ورقية.
3: نعم.
4: مع زملائنا زاد اللي نوب قبل 2006-2008 تم معنا نص فصل 107 رئاسة الجمهورية بالمناسبة نحيوها وإن شاء الله عيد مبارك لهم جميعا. اليوم معنا تفاعلت إيجابيا مع تقرير مختلف الإشكاليات العالقة. اليوم ثم فصل معنا وزارة التربية تقريبا في كل تحرك تأكد أنه ثم رؤية، ولكن إلى حدود اليوم ما زالوا معناها صحيح وزارة التربية توجهت نحو معناها جمع أو معناها عملية تحيين جاءت سنين، ولكن اليوم تعرف مدام أنه معناها تقريبا أجل الدفعة الثانية انتهت، وهني باش يصير إشكال بين نص الأمر الرئاسي معناها ووضعيتهم هما

0: ناهيك على زملائنا ديالي اللي ما لقاوش اساميهم اللي هما معنا يتجاوزوا 1000 قاموا بعمليه التحيين، ثم اللي ما قامش لسبب او لاخر، في بعض الاحيان يكون اجتماعي، راهو عندنا وضعيات ما عندهمش هاتف ذكي، نفس الاشكال توجه الوزاره توجهت نحو كرتاس وقت اللي زملائنا زاده عندهم محضر جلسات وطالبوا في اطار معناها تكافؤ الفرص وفي اطار انهم يتمتعوا بفرصه وقت اللي راهو نهايه الموسم الدراسي، وانا نحب ناكد من منبر الاذاعه الوطنيه عن التلامذه مقروش بالقصرين للامانه، معناها تفكير اسلامي، علوم فيزيائيه، رياضيات، اختصاصات اخرى، معناه وحتى بعض المؤسسات التربويه التجأت انه توزع ساعات العمل في نهايه الشهر الاخر، واحنا راهو ديما كي نحكوا ديما الموقع الاول لازم يكون للتلميذ انه يتمتع فرصته، اليوم عندك السيد الوزير او وزاره التربيه ما حضر جلسات، عليك انت تتناولها، عليك زاد عندك نقص زملائنا اللي قبل 2006، نفس العمليه امام النقص الكبير على مستوى المؤسسات التربويه.
1: نعم هو باش نسمعوهم احنا، هي كانت فما مناظره وطنيه لانتداب اساتذه لسد الشغورات للسنه الدراسيه المقبله، ولكن تقول انت مع هذه المناظره المفروض اعطاء الاولويه للاساتذه اللي عملوا النيابات ولا الاساتذه اللي سدوا الشغورات في فتره سابقه؟ نعم
0: بالضبط، احنا رانا مع المناظره الوطنيه واحنا ديما راه نقول لكل معطل عن العمل من حقه باش يتمتع بفرصته مثل غيره، وقت اما وقت اللي ثم ملفات متروحه على طاوله وزاره التربيه على وزاره التربيه ان تحسن بالايجاب او بالسلب، طبعا للسلب اذا ما عندوش استحقاق على نحكوا في اطار القانون، نفس العمليه راهو اليوم عندنا نقص كبير على مستوى الاطار التربوي على مستوى المرشدين على مستوى القيمين، اليوم عندنا زملائنا ناجحين في مناظره المرشدين معناها ما تمتعوش بعقود، اليوم حتى تقرير سي جي اف انصفهم، احنا نطالب وزاره التربيه انه تتعامل بشويه معناها مرونه وبشويه صراع لانه تعرف الموسم الدراسي بعض الاحيان راهو معناها الوقت ما يسعفكش، هذه معناها مجموعه من الاشكاليات لانه نحن راهو الهدف نتاعنا عضو مجهود الدوله ونكونوا معنا مستقبل حقيقي للمدرسه العموميه وزملائنا معنا هذوما الكل يكونوا معنا في اطار توجه رئاسه الجمهوريه اللي يقول ديما عاده رئاسه الجمهوريه كل ما تحولوا لها يقول الراوي عنده حق ياخذه، ان شاء الله تتفاعل وزاره التربيه وان شاء الله تكون ثم مرونه بين الوزاره والمندوبيات ودعوه للسيد الوزير انهم يتعاملوا بالاستمارات لانه برشا زملاء يتوجهوا للمندوبيه لسبب او لاخر ما يلقوش معطل، وهذه الحقيقه كما هو بين الوزاره والمندوبيات، وعيد اضحى مبارك ونتبنوا معناها موفور الصحه الحاجيه جمال الميامي.
1: نعم شكرا لك مالك العياري منسق الاساتذه النواب المدمجين، تحدثت على وضعيات عالقه تحتاج لتسويه وخلاص الاجور، وهذا صوتهم كان حاضر على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. باش نسمعوا زيادة المنسقه الوطنيه لاساتذه محاضر سد الشغورات سوسن المحمودي، مرحبا بك.
2: عايشك، تحيه ليك ولكل المستمعين.
1: اهلا وسهلا، فما جديد في الملف ولا ما زلتوا خارج قاعده البيانات؟ نعرف اللي عملتوا مجموعه من التحركات، وين افضت نتائج هذه التحركات نتاعكم؟
2: اولا نحب نشكركم على فتح المجال مره اخرى في الاذاعه الوطنيه لينا ولملفنا المعلق. ملفنا جديد ومش جديد، مادام ما فماش حاجه رسميه خرجت في بلاغ او في منشور وزاري او حكومي دونك معناش جديد، مجرد وعود مجرد تطمينات بعد مقابله عدد المسؤولين في كافه المؤسسات من رئاسه الجمهوريه للوزاره للحكومه.
1: خذيتوا وعود؟
2: وعود وتطمينات موجوده.
1: نعم.
2: كما قال زميل مالك يقول لك عندك حق تاخذه. اليوم حبينا نوصل صوتنا صوت نعاود نذكر الساده المستمعين شكون ما هذوما الفئه نتاع الساده لليوم مازال يستنوا في تسويه وضعياتهم، هما ستات محاضر ست شهور خارج قاعه البيانات، هو بلفنا تاع اساتذه تقبلوا بعد ما تعدوا على لجان جهويه ومركزيه، وزملاء منا من نفس المحاضر هذه تمتعوا بمباشره العمل وتسويه وضعياتهم، اما مازلنا جزء منا صغير يعيش اليوم بالحق في بين الوعود والانتظار عام ونص او ملف معلق.
1: نعم
2: اليوم كما قال زميل مالك اليوم مع قرب العيد وإن شاء الله عيدكم مبروك والناس كلهم عيدها مبروك، برشا عائلات مازالت تعيش في ضغط اجتماعي ونفسي كبير لأنه ملف بقى معلق ما فماش قرار واضح. اليوم نستنى في قرار ينصفنا بالحق ويحفظ كرامة الناس اللي استنت هذه عندها 5 سنين في قائمة الانتظار. احنا ما نطلبوش امتيازات، مطلبنا واضح وبسيط، نحن نطلب فقط حقنا في التسوية وفي الإنصاف.
1: التسوية والإدراج ضمن قاعدة البيانات والانتداب. شكرا سوسن المحمودي، إن شاء الله وصلنا صوتكم المنسقة الوطنية لأساتذة محاضر سد الشغورات. إن شاء الله عيدكم مبروك، وإن شاء الله في المواعيد القريبة قبل العيد تكلمونا وقد تمت حلحلة هذا الملف ويغلق ملف التشغيل الهش بالنسبة للأساتذة في مختلف المواقع، سواء اللي عملوا النيابات وإلا اللي عملوا سد الشغورات قبل السنة الدراسية المقبلة. شكرا لكم مالك العياري وسوسن المحمودي. احنا بعد شوية باش نختموا أخبارنا الوطنية بأخبار المجلس. وجيه النمري يلتحق بنا للحديث عن لجنة التخطيط الاستراتيجي ونظرها في تنقيح وإتمام القانون المتعلق بالاستثمار.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
4: أخبار على رأس الساعة.
3: رياضة،
4: ثقافة،
3: موسيقى.
4: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
4: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
3: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4، 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
4: أخبار المجلس.
5: مرحبا بك ليليا ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. اليوم في أخبار المجلس باش نرجعوا على مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام قانون الاستثمار. المقترح هذا كانوا تقدموا به مجموعة وتم إحالته من قبل مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة من شهر مارس سنة 2024، وتم إحالته من قبل مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، مع أبداء النظر الكل من لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين في الخارج والهجرة. لجنة التخطيط الاستراتيجي كانت قامت بجملة من الاستماعات بخصوص مقترح القانون هذا. استمعت لعدد كبير من المنظمات الوطنية اللي عندها علاقة بالاستثمار والاقتصاد، على غرار منظمة لوتيكا وأيضا كونكت واتحاد الفلاحين أيضا ومنظمات أخرى. ثم يعني تم الانطلاق في دراسة فصول القانون هذا بهدف يعني صياغة نسخة واحدة أو تجويد الفصول المقترحة في القانون هذا. وفق ما أفادنا به مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس نواب الشعب النائب صلاح السالمي،
6: جت الجلسة هذه بعد سلسلة من الاستماعات في حوالي 6 جلسات وقع فيها الاستماع لأهم المنظمات التونسية والهياك ذات صلة بالموضوع، واستمعنا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بعد استمعنا الكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، الاتحاد التونسي للفلاح والصيد البحري، المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، وآخر لقاء واستماع كان إلى مجلس الغرف المشتركة. الجلسة الأخرانية في الحقيقة كانت لتقرير الرؤى. بدأت اللجنة في دراسة الفصول فصلا فصلا في مقاربة بين المقترح جهة المبادرة في ظل الاستماعات المتواترة للمنظمات والهياكل اللي استمعنا لهم، من أجل تجويد النص القانوني. من أعليش اليوم نحن أوجدت جهة المبادرة لتقديم تنقيح قانون 2016، نقول أنه تنقيح قانون 2016 من أجل خلق بيئة ومناخ جديد للاستثمار يقوم على 2 نقاط أساسية. النقطة الأولى هي تبسيط الإجراءات الإدارية المعقدة، والهنا ما يخفاش على أي تونسي أنه نحكيه على المستثمرين اللي حولوا الوجهة متاعهم، والسبب هو الإجراءات الإدارية التونسية المكبلة، وإحنا على علم العديد من المستثمرين حولوا الوجهة متاعهم. النقطة الثانية هي خلق مناخ آمن للاستثمار. شنو معنى هذا؟ وبعث الطمأنينة للمستثمرين جسديا إداريا وماديا، وذلك من خلال حوافز مادية ديوانية إدارية إلى غير ذلك.
5: مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس نواب الشعب صالح السالمي أفاد زاد أنه رئاسة الحكومة كانت راسلت مجلس نواب الشعب من عام 2023 وعلمته أنه بصدد يعني إعداد تنقيح لقانون الاستثمار وهي في المراحل الأخيرة للتنقيح هذا، ولكن حتىش لليوم مازال ما تمش إحالة مقترحها رئاسة الحكومة على مجلس نواب الشعب. على هذا اختارت لجنة التخطيط الاستراتيجي المرور في مناقشة المقترح اللي قدموه النواب، خاصة وأنه حسب النائب صالح السالمي مقترحها قيم جدا.
6: رئاسة الحكومة أعلنت للمجلس أنه عندها مبادرة لتنقيح قانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016 منذ 2023، وقالت أني بصدد إتمام فيها، يعني في الخطوات الأخيرة والنهائية، لكن لليوم ما عدناش حتى أي رد ولا حتى أي فكرة على مشروع رئاسة الحكومة ولا الحكومة. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه المبادرة وقت اللي قدموها السادة النواب لقينا فيها العديد من الأشياء الإيجابية، ولا بد من حلحلة هذا الموضوع، يعني أنه الجانب الدعوة الوطنية، يعني الحاجة الوطنية الملحة لدفع عجلة الاستثمار، هو اللي خلى النواب يأخذوا مشروع القانون، مشروع تنقيح القانون، قانون الاستثمار مأخذ على محمل الجد. ذاك علاش نحن نوعنا من الاستماعات متاعنا، ونحن نترقب إن شاء الله بعد عطلة العيد أننا نستمع إلى جهة الحكومة فيما يتصل بوزارة التجارة ووزارة الفلاحة، كذلك العديد من الوزارات الأخرى. احنا قاعدين نستنوا انه باش يجونا وباش نسمعوهم وناخذوا رأي متاعهم حتى يكون النص القانوني يعني على غاية من التجويد.
5: إذا هذا هو ليليا، مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، كما كنا نسبعه في النائب صالح السالمي. يعني لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية في مجلس نواب الشعب قدمت أشواط كبيرة في هذا المقترح في انتظار الاستماع للوزارات المعنية بالمقترح هذا بعد العيد وصياغة نسخة توافقية للمقترح هذا.

0: الدكتور حكيم.
1: نهار العيد لاحظوا اللي برشا ناس بعد ما يذبحوا العلوش وينظفوه يخرجوا الأوساخ ويلوحوها في الشوارع من غير حتى اعتناء. نذكروكم ونأكدوا عليكم خاصة وأنه العيد جاء في طقس سخون باش الفواضل هذه ما تتلوحش كيف ما يجي في الشارع تمسخ الدنيا وتجلب الذبان والناموس والهوايش. لازم هالفواضل تتلم الكل مع بعضها في شكارة بلاستيك وإلا معون مسكر مليح نخرجوها وقت يجيوا أعوال البلدية.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
4: أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بالعناوين. حجاج بيت الله الحرام يؤدون اليوم ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفة. أكثر من 460 قتيلا نصفهم شباب بسبب حوادث الطرقات منذ بداية السنة. ومرصد سلامة المرور يدعو إلى الالتزام المطلق بقواعد الجولان مع عطلة عيد الأضحى. وفي العالم واشنطن تؤكد أن الضربات على إيران لا تعني انتهاء الهدنة وطهران تتوعد برد ساحق. منذ ساعات فجر اليوم التاسع من ذي الحجة يتواصل توافد حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات حيث يقف أكثر من 1 مليون حاج فاصل 5 لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج في مشهد إيماني مهيب. ومع غروب شمس يوم عرفة يبدأ جموع الحجيج بالنفرة إلى مشعر مزدلفة حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم يبيتون ليلتهم قبل التوجه إلى مشعر ميناء لاستكمال بقية المناسك. من البقاع المقدسة الزميل هيثم الإمام أكد للأخبار أن جميع التونسيين بخير.
5: جميع الحجيج التوانسة متواجدون بمخيمات عرفة منذ البارحة متوزعين على 3 مخيمات رئيسية في عرفة. في كل خيمة أمن أحد الأئمة خطبة عرفة ثم بعد ذلك أذن في كل خيمة لصلاة الظهر وصلاه ركعتين ثم بعدها مباشرة أذن لصلاة العصر وصلاه ركعتين. الساعة 6 بتوقيت مكة المكرمة 4 بتوقيت تونس يخرج حجيجنا الميامين للساحات الخارجية المخيمات بعرفة أين سيكون هنالك دعاء جماعي يؤمنه بعض الإخوة الأئمة وكذلك أيضا أعضاء البعث الإرشاد الديني إلى غروب الشمس. عند الغروب طبعا يبقاوا التوانسة في المخيم حتى يحقوا الوقوف الركن. البعثة التونسية من بعد الغروب تقريبا 20 دقيقة إلى نصف ساعة يقفوا في عرفة ويكملوا الدعاء ثم بعد ذلك يخرجون إلى الحافلات للتوجه نحو مزدلفة أين يقوم الحجيج هنالك بتأدية صلاتي المغرب والعشاء ثم يجمعون الحصيات يرجعوا للحافلات ويتوجهوا نحو ميناء. الحمد لله جميع الحجيج الميامين بخير.
4: في شأن آخر توجه اهتمام رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه أمس بكل من وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق توجه إلى سير العمليات الأمنية التي نفذت بتونس الكبرى والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المنحرفين صادرة في شأنهم برقيات تفتيش من أجل جرائم حق عام خاصة منها المتعلقة بترويج المخدرات. كما تطرق اللقاء إلى العمليات التي قامت بها قوة الأمن بعدد من جهات الجمهورية لتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار. رئيس الدولة أكد أن هذا التوجه يمثل سياسة ثابتة للدولة ستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على الارتفاع الجنوني للأسعار. ارتفاع الأسعار ساهم في عدم قدرة عدد من العائلات التونسية على شراء الأضحية والتوجه نحو خيارات أخرى. كوثر العرقوبي في التقرير التالي.
6: من فك الجدل يتصاعد كل عام قبيل عيد الأضحى في تونس بين شق متمسك بالحفاظ على هذه الشعيرة الدينية وآخر يرى أن ارتفاع أسعار أضاحي العيد يستوجب المقاطعة.
7: سيت علوش العيد ولا مسيت؟
8: سيس أسوأ 100 غالية برش 17 18 19.
9: اللي شت صغار حتى ما نشوفه ما نسونه مش غالين برشة، فما واحد ناقل 140 تقريبا.
10: أنا حاولت لهم أمشي بيها يغلوا وراء بيت اكذب عليك وكا علفت سنين فميش عالي.
11: أحسن حاجة كان مفتي الجمهورية خرج فيها أفتاء عام ولا اثنين ما عيدوش دا يرجع القطيع النسق العادي متاعه وتولي الناس تعيد.
12: مش لازم عبدي عيد طرف الحم والسلام عليكم.
13: ما سمعتش قوت الحم
14: 3-4 كيلو إن شاء الله الحم إن شاء الله كان خلاتنا عليه صح
15: والكوي غالي ثم غالي من تناول باهي شو باهي
16: ان شاء الله كان نلقاو حاجه باهي على سلاه
17: الحاجه الباهي في حدود الميزانيه قداش مثلا
18: مليون و100 مليون و200 هكاك نتاع 35 كيلو
19: شريت وصي
20: مبروك علينا.
6: غلاء الاعلاف وتراجع القطيع هو سبب ارتفاع اسعار الاضاحي حسب بعض البائعة.
21: علاش العلوش غالي؟
22: علوش غالي، العلف غالي، وقرط غالي، والقطيع هذا ماشي وين قرض ومش تبطلوا لعبيه ما عادش باش نخدموه جمله القلم نتاع الساعه.
23: وما غلى العلوش الا ما صرف عليه.
21: الاسوام اللي عندك انت هون ما بين قداش وقداش؟
23: نحن عندنا 14% 17% حتى 2%
21: وفما بيوعه
23: عباد تشري. نحن ديجا اللي يبيعوا فيه بجوز ونص يبيعوا فيه بجوز ملين ومية ويبيع معنا ويشري فيهز بجوز ملين مانيش متشددين نحن في البيوع.
6: والأضحية هي سنة مؤكدة لا يجوز للقادر مقاطعتها، يقول الباحث في الشأن الديني والاقتصادي محمد جاب الله.
24: احنا لازم ننظر للأضحية كشاعرة من الشعائر نتقرب بها الرب سبحانه عز وجل. اللي عنده ينجم يشتري ويضحي بدون دعوة إلى المقاطعة. غالي صحيح، الأصل أنه نقاطعوا هك الأسواق هذيك العشوائية ونحاولوا ديما نبحثوا عن الأسواق اللي ألين، لكن خاصة للمقتدر دون أن يتخلى عن هذه الشعيرة. ما تمشيش تتسلف فلوس، ما تمشيش تاخو قرض باش تشتري الضحية متاعك. ديننا دين يسر، ربي سبحانه عز وجل يقول في محكم تنزيله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اللي يقدر على الضحية يشتريها واللي ما يقدرش بحول الله مدام النية متاعه طيب ربي سبحانه يعوض له الأجر والثواب.
6: وبين غلاء الأسعار والحرص على أحياء هذه السنة تتزايد الدعوة لإيجاد حلول متوازنة تراعي مصلحة المنتج والمستهلك على حد سواء.
4: دعت رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود المواطنين إلى الالتزام المطلق بقواعد السير والمرور والجولان خاصة مع عطلة عيد الأضحى، كما أفادت بتسجيل أكثر من 1700 حادث مرور منذ بداية السنة وإلى غاية 21 من مايو الجاري أسفرت عن 464 قتيلاً نصفهم من فئة الشباب.
25: السرعة هي أكثر فاكتور قاعد يؤدي إلى حوادث قاتلة، ما بين 3 و4 قتلة في النهار من جانفي 21 ماي 2026 مسجلين 1717 حادث 464 قتيل 50% من القتلة هذوما راهو شباب ما بين 19 سنة 30 سنة راهو الناس يلزم تسمع وماذا بينا أكل أولياء اللي يعطيوا صغيراتهم الموتورات باش ينقص عليه أن يهزوا ويجيبوا راهو خطير جدا. يلزمك تحط معايير سلامة متاعك، أول حاجة ساعة الكاسك، ثاني حاجة ما تركبش 2 و3 على الموتور، تبقوا قواعد الجوالين، خلي العيد يتعدى بفرحة، ماذا بينا خذ طريق سيارة أضمن أسلم لأن طريق الوطنية تتلصق المجاوزات الممنوعة اللي تنجم تؤدي لمخاطر الطريق.
4: وكشفت رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود خلال استضافتها اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، كشفت عن تعميم كاميرات المراقبة خاصة في المفترقات التي تشهد كثافة مرورية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للحد من حوادث الطرقات تهدف إلى تقليص الحوادث بنسبة 10% على المدى القصير.
25: إن شاء الله باش تتعمم لي كاميرات سورتو في المفترقات اللي تصير فيها كثافة مرورية قايم بها المرصد، وهذا كل تبع الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات نخدموا عليها من 2025. الأهداف متاحة على المدى القريب 10% تقليص حوادث الطرقات، على المدى المتوسط 25% تقليص حوادث الطرقات، وعلى المدى البعيد 50% تقليص حوادث الطرقات. سورتو احنا قاعدين نخدموا على التكوين تاع الصغيرات نحبوا نشأة تطلع واعية بالسلامة المرورية.
4: نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث يتميز الطقس اليوم بظهور سحب عابرة بأغلب مناطق البلاد، مع توقعات بتشكل خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للوسط. مزيد من التفاصيل عن حالة الطقس اليوم وغدا أول أيام عيد الأضحى المبارك يقدمها المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي.
0: في هذا اليوم يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق البلاد، مع إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية خاصة في فترة ما بعد الظهر بالوسط الغربي، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. عامة البحر قل الاضطراب، ودرجة الحرارة القصوى المتوقعة لهذا اليوم تتراوح بين 24 و 29 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 29 و 33 درجة ببقية الجهات. بالنسبة ليوم الغد الطقس يكون صاف إلى قليل السحب بأغلب المناطق، مع تواصل هبوب الرياح من القطاع الشرقي سرعتها ضعيفة إلى معتدلة. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة في ارتفاع طفيف. يوم الخميس طقس عامة قليل السحب على أغلب المناطق، مع هبوب رياح من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة سرعتها لا تتجاوز 30 كيلومتر في الساعة. البحر قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة تشهد ارتفاع طفيف بدرجة إلى درجتين، تكون القصوى بين 26 و 30 درجة قرب السواحل المرتفعات، وبين 30 إلى حدود 35 أو 36 درجة خاصة بمناطق الجنوب الغربي.
4: وفي تحول مناخي مفاجئ، مع نهاية شهر مايو الحالي وجدت قارة أوروبا نفسها تحت تأثير قبة حرارية خانقة. حطمت هذه الموجة المبكرة الأرقام القياسية في دول مثل فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، حيث تجاوزت درجات الحرارة المعدلات الطبيعية بأكثر من 11 درجة مئوية، ما تسبب في إعلان حالات الطوارئ ووقوع وفيات. تقرير ياسين الفغالي.
1: تحت وطأة قبة حرارية حبست الأنفاس، تواجه دول غرب أوروبا اليوم الثلاثاء فصلا جديدا من موجة حر استثنائية وغير معهودة في مثل هذا الوقت من العام. كشفت عن وجه جديد للتغير المناخي الذي يسرع خطه في القارة العجوز. الباحث التونسي في المخاطر الطبيعية وعلم المناخ عامر بحبة يفسر هذه الظاهرة علميا.
2: يأتي هذا طبعا بسبب تأثير مرتفع الأسور. مرتفع هذا عادة تكون معه يعني طقس مستقر مع حرارة مرتفعة، زاد فما طيارة جنوبية يسيرها صحراوية تصل إلى جنوب غرب أوروبا، يعني إلى البرتغال إسبانيا فرنسا، من شمال أفريقيا من الصحراء الكبرى. الحرارة دي طبعا الطائرات الجنوبية الصحراوية تخلي الحرارة دي ترتفع أكثر، هذا يخلي الحرارة يعني تكون كبيرة. الموجة دي عندها عدة أيام، والحقيقة رأي مازالت متواصلة ربما حتى الأيام الأخيرة من شهر ماي، ولا موجة حر طويلة نسبيا مع بيك متاع حرارة خاصة يوم أمس الاثنين، اليوم الثلاثاء والأربعاء تقريبا دي الفترة تاع البيك متاع الحرارة، ولو أنه باش تتواصل حتى الأيام ولي أما بأقل ربما بأقل قوة.
1: وفي حصيلة بشرية محينة، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية عن تسجيل 7 وفيات مرتبطة بهذه الظاهرة المناخية خلال الأيام الماضية، مضيفة أن من بين الضحايا 5 حالات غرق على الأقل شهدتها شواطئ البلاد التي غصت بالمصطافين. فرنسا لم تكن وحدها في عين العاصفة الحرارية، فقد قفزت درجة الحرارة فوق حاجز 30 في المملكة المتحدة، بينما اضطرت السلطات الإيطالية لفرض قيود على العمل تحت أشعة الشمس لحماية العمال، في حين دفع القيد المزارعين إلى خوض معركة الحصاد قبل أوانها بكثير لحماية محاصيلهم. ورغم وجود تحذيرات من أن تشمل هذه الموجة دول حوض البحر المتوسط، نفى الباحث في علم المناخ عامر بحبان تشمل تونس، معتبرا أن درجة الحرارة المسجلة إلى حد الآن هي درجات عادية.
2: التأثيرات متاع المرتفع الجوي هذايا يعني مرتفع الأسور اللي أثر برشا على غرب أوروبا ما أثرش علينا برشا في تونس الأيام الماضية وحتى زاد الأيام القادمة. نجم نقوله ما عندناش موجة أصلا في تونس، ما عندناش موجة حر، يعني فقط حرارة نجم نقول شبه صيفية، يعني كي نقول 30 درجة أو 32 درجة أو 33 درجة، يعني في تونس هذه أرقام عادية جدا، ما عندناش 40 درجة وما عندناش الحرارة الأربعينية اللي تنجم تقل.
1: ورغم أن تونس ودول حوض المتوسط لا تزال في مأمن من هذه الموجة الحالية بفضل استقرار درجات حرارتها في معدلاتها العادية، إلا أن هذه التحديات المناخية المتزايدة تفرض على جميع الدول تكثيف الجهود للحد من الاحتباس الحراري، وتستوجب الاستعداد الجيد لمواجهة مواسم صيف قد تكون أكثر قسوة في السنوات المقبلة.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: في في آخر التطورات في الملف الإيراني، وبعد استهداف القوات الأمريكية زوارق في جنوب إيران، أكد مسؤولون أمريكيون أنه تم تدمير قاربين واستهداف موقع لصواريخ أرض جو في بندر عباس، يزعم أنه كان يستهدف الطائرات الحربية الأمريكية. من جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو على أن التوصل إلى اتفاق مع طهران لا يزال ممكناً رغم الضربات الأمريكية الجديدة. كما أضاف روبيو قوله إن صياغة بنود الاتفاق مع إيران قد تستغرق بضعة أيام، مشيراً إلى وجود كثير من الأخذ والرد بشأن صياغات محددة في الوثيقة الأولية للاتفاق. في المقابل، أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن أي هجمات على القوات المسلحة الإيرانية ستقابل برد حازم وساحق. يأتي ذلك بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع الجانب الإيراني تسير بشكل جيد، مهدداً في المقابل بهجمات جديدة في حال فشلها. على الجبهة اللبنانية، شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم في تعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته العسكرية في لبنان، بالتزامن مع سلسلة غارات شنها فجر اليوم واستهدفت عدة بلدات في الجنوب اللبناني. ووفقا لآخر معطيات ميدانية نشرتها وزارة الصحة اللبنانية، فقد قتل 17 مواطنا لبنانيا على الأقل جراء غارة أمس في عدد من القرى، إلى جانب 3 قتلى سقطوا في غارات شنتها مسيرات إسرائيلية استهدفت سيارات ودراجات نارية على طرق رئيسية تربط بين محافظتي النبطية والجنوب. في المقابل، ذكرت وسائل أعلام عبرية أن مسيرة تابعة لحزب الله انفجرت قرب منطقة برانيت شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة دون تسجيل إصابات. وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، قالت مصادر طبية فلسطينية أن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة ما لا يقل عن 5 فلسطينيين فجر اليوم، كانوا يتصدون لجماعة مسلحة معادية لحركة حماس في مخيم للاجئين وسط قطاع غزة، في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل وإصابة 34 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. حجاج بيت الله الحرام يؤدون اليوم ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفة. أكثر من 460 قتيلا نصفهم شباب بسبب حوادث الطرقات منذ بداية السنة. ومرصد سلامة المرور يدعو إلى الالتزام المطلق بقواعد الجولان مع عطلة عيد الأضحى. وفي العالم، واشنطن تؤكد أن ضربات على إيران لا تعني انتهاء الهدنة، وطهران تتوعد برد ساحق. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شاف يا رجل.

مصطفى الشرفي. معكم الدينا ومواصلين الطريق تونسيا.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. ماضي ساعة وخمسة وعشرين دقيقة، مازلنا معاكم في يحدث في تونس والعالم. باش نمشي مباشرة لأخبار العالم. نحب نقول لكم اليوم باش نمشي ونقعد في أجواء العيد، ولكن العيد في غزة والعيد في الضفة الغربية. برشا قصص وراء هذا العيد، قصة مقاومة رغم العدوان، رغم الأسر، رغم التهجير، رغم الدمار. قصة فرحة في القدس لأنه إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى لصلاة العيد هو خبر منتظر من كثير من المقدسيين. المقدسيين اللي في شهر رمضان ما دخلوش المسجد الأقصى بسبب إغلاقه من المحتل الإسرائيلي. اليوم حبينا نعملوا جولة من غزة إلى الضفة الغربية إلى القدس. خلينا نشوفوا كيفاش أجواء العيد في فلسطين المحتلة، في فلسطين العزيزة. هي اليوم ضيفتنا في يحدث في العالم.
1: يحدث في العالم.
0: باش نبدا بغزة، باش نبدا بهبة المقادمة، ناشطة غزاوية، ونقول الهبة شكرا على الصور اللي بعثتهم لنا من شوارع غزة ومن مخيمات غزة. اللي تابعوا فينا على الفيسبوك تشوفوا وتابعوا هذه الصور على صفحة الإذاعة الوطنية راديو ناسيونال. هبة المقادمة سألناها عن العيد في غزة وكيفاش الغزاويين يقاوموا بالانتصار للحياة. هات نسمعوا شنو قالت.
2: بالنسبة للوضع الإنساني في قطاع غزة فهو كارثي منذ بداية هذه الحرب والتي قام الاحتلال فيها بإجبار السكان على النزوح من منازلهم ليسكنوا بالخيم، وقام بعد ذلك بتدمير هذه المنازل. هذه التجمعات والمخيمات التي هي عبارة عن مجموعة من الخيم أو عدد كبير من الخيم المتلاصقة والتي تكتظ بالسكان تفتقر إلى المقومات الإنسانية، فهي باردة في الشتاء وحارة بالصيف، وفي الصيف خصوصا هذه البيئة تكون بيئة جيدة لانتشار الأوبئة والأمراض، خاصة مع انتشار الحشرات والقوارض. وبالمناسبة الاحتلال له يد بإدخال عدد من نوعيات من القوارض إلى القطاع. أيضا الاحتلال قام بتقليص عدد شاحنات البضائع التي تدخل إلى القطاع، فهي مع بداية هذه السنة انخفضت من 600 شاحنة إلى ما يقارب 200 شاحنة فقط، ومنع أحيانا دخول الوقود والغاز وغاز الطهي إلى القطاع، وذلك ترتب عليه بالتأكيد إغلاق الكثير من المطابخ والتكيات والتي هي مصدر الغذاء والطعام الوحيد للكثير وعدد يعني آلاف من العائلات. هذه العائلات إما فقدت مصدر رزقها خلال الحرب أو أنها فقدت المعيل الذي يتكفل بإطعامهم يعني وتأمين هذا الطعام. بالنسبة لأجواء العيد في قطاع غزة، فنحن كما قال درويش نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، لذا فنحن نتمسك بحقنا بأن نفرح كغيرنا وأن نحتفي كغيرنا بالأعياد، وليس ذلك لفرحة حقيقية بالقلب. فهذه الحرب أتت على من أتت يعني، وكل عائلة فقدت من فقدت في هذه الحرب، كما أن الكثير من الناس اليوم يعيشون بظروف غير التي كانوا يعيشون فيها قبل العيد. لذا فالعيد برغم أنه لديه مظاهر فرحة إلا أنه بنفس الوقت ينكى جراح الكثيرين، لكننا في النهاية نتمسك بهذا الفرح لأننا نتمسك بإنسانيتنا ونرفض أن يتم تحويلنا إلى كيان باهت بلا شعور وبلا أي حياة. طبعا بالنسبة لسوق الأضاحي في قطاع غزة فهو منهار تقريبا منذ بداية الحرب، فالاحتلال يرفض إدخال الأضاحي للقطاع، كما أنه يرفض إدخال العلف والطعام لهذه المواشي. لذا فأسعار الخروف في قطاع غزة تتجاوز 6000 دولار، في حين أنه في الضفة الغربية والتي هي أصلا الأسعار فيها مرتفعة بالنسبة لغيرها متوسط سعره في الضفة الغربية 800 دولار. لذا فقطاع غزة يعني الأسعار فيها خارجة عن أي منطق. أيضا بالنسبة لمظاهر العيد الأخرى مثل خروج الحجاج من قطاع غزة، فحجاج قطاع غزة محرومين من أداء فريضة الحج منذ بداية الحرب، وحتى ما كان يسمى مكرمة أهالي الشهداء التي كانت تقدمها الحكومة السعودية لذوي الشهداء قد توقفت مع بداية هذه الحرب. لذا فقطاع غزة حتى فريضة الحج التي تميز هذا العيد غير موجودة للأسف. بالنسبة لمظاهر العيد الأخرى مثل فرحة الأطفال بالشوارع بملابسهم الجديدة وذهابهم إلى المنتزهات للعب، فهذه تقريبا توقفت. فأطفال قطاع غزة اليوم إما أنهم يستيقظون صباح العيد لنقل الماء، أو أنهم يقفون على طوابير التكية للحصول على غداء ذلك اليوم. لذا فبدل مظاهر الفرحة للأسف استشرت مظاهر البؤس من العادات التي كانت تنتشر هنا في هذه الأيام، أيام العيد المباركة، بأننا كنا نقوم بعمل الكعك، كعك العيد. أما الآن بسبب عدم وجود غاز الطهي فهذه العادة أيضا توقفت، فلم تعد تمشي في الشوارع لتشم رائحة كعك العيد. أيضا بالنسبة للتزاور وبالنسبة لزيارات العيد فهي قلت بشكل كبير بعد الحرب، إما بسبب استشهاد الكثير من الأقارب، أو بسبب سوء المواصلات، أو بسبب سوء الوضع المادي للكثير من الناس. وبالتالي مظاهر العيد وإن كنا نحاول أن نتمسك بها وأن نتمسك بالفرحة بالعيد، إلا أن هذه الفرحة للأسف فرحة منقوصة بسبب هذا الوضع الغير إنساني الموجود في القطاع.
0: العيد في غزة شكل من أشكال المقاومة، تقول هبة المقادمة. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، هذا شعارنا في غزة. أنا باش نقعد في غزة، لأنه بعد هبة باش نسمعوا رامي البرغوثي.
3: كل عام وانتم بألف خير، وينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلام إن شاء الله. والله العيد بالمعاني والشعائر الدينية اللي بيحملها والتفاصيل الاجتماعية اللي فيه، كان دائما فرصة للشعب الفلسطيني إنه يلملم حاله ويرجع يضمد جروحه ويمشي أكثر في هذا الصراع الطويل والصمود الطويل مع الاحتلال. إلا إنه في السنين الأخيرة صارت المهمة شبه مستحيلة، ففوق المآسي والوضع السياسي الصعب اللي صار بعد حرب الإبادة الجماعية اللي عشناها كلنا في غزة واللي صداها وأثرها غطى فلسطين كلها، دخل عنصر جديد على الشعب الفلسطيني وتحديدا في الضفة الغربية وهو الأزمة الاقتصادية. فمن فترة مش صغيرة المؤسسات الحكومية والخاصة مش عم تدفع رواتب لموظفينها، أو مش عم تقدر تغطي مستحقاتهم كاملة. عيد رغم معانيه وحلاوته إلا أنه بهجته في التفاصيل، ففي تفاصيل وتكاليف زي أواعي الحلويات والعيديات اللي بتعطي العيد بهجته،

0: العربي والتحرر لغزة وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة. باش نهزكم للقدس مع أسيل دزدار، أجواء العيد في القدس.
1: يعني لن يختلف هذا العيد كثيرا عن الأعياد القليلة التي مضت خلال العدوان على قطاع غزة والضفة. إذا خصصنا الحديث عن مدينة القدس، هذا العيد سيتميز في أنه ستكون هناك صلاة عيد. ففي عيد الفطر الماضي وبسبب الحرب على إيران لم تقم صلاة العيد في المسجد الأقصى بسبب التعليمات الإسرائيلية، ويجدر بالذكر أن صلاة العيد بالنسبة للمقدسيين هي طقس هام جدا، حيث أنه ليس فقط الرجال يذهبون لإحياء هذه الصلاة، بل تذهب عائلات بأكملها ويؤدوا صلاة العيد معا، يكبرون في الطريق في البلدة القديمة، يدخلون من باب ويخرجون من باب. هذه هي الطقوس المقدسية مباشرة مع انتهاء الصلاة وسماع الخطبة أو الأذكار. يعني تنتشر العائلات وتجتمع في ساحات المسجد الأقصى المبارك، تلتقط الصور، تكون بأبهى حلة، يشترون البلالين للأطفال. هناك الكثير من الناس الذين يوزعون الحلويات وكعك العيد والمعمول والتمر والماء وما إلى ذلك، ويكون ذلك غالبا صدقة عن روح من يعني توفوا.
0: نعم، هذه أسيل دازدار، هي صحفية من القدس. وباش نختم الجولة في فلسطين من الضفة الغربية مع المحلل السياسي فادي أبو بكر.
2: يعني في البداية اسمحي لي أختي لي أن أتقدم بحر التهاني لك ولكافة الأخوات والإخوة في الإذاعة الوطنية التونسية وإلى تونس شعبا وقيادة وحكومة وإلى أمتينا العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. نسأل الله عز وجل أن يعيده عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات، وأن يكون قد فرج عن كرب أهلنا في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية، ورفع عن شعبنا المعاناة والظلم، وأن يمن على أسرانا بالحرية العاجلة، وأن يحقق لشعبنا الفلسطيني البطل تطلعاته في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بإذن الله وعاصمتها القدس الشريف. يعني عيد الأضحى المبارك هذا العام يحل على الضفة والقطاع في ظل ظروف استثنائية بالغة التعقيد والصعوبة، تعكس حجم التحديات السياسية والإنسانية والاقتصادية التي يعيشها الفلسطينيون في الضفة الغربية. عمليات قتل شبه يومية، حملات اعتقال واسعة تضرب مدن الضفة، ومداهمات تطال منازل المواطنين الآمنين في بيوتهم، اعتداءات المستوطنين وانتهاكاتهم تستمر على المنازل، على مقدرات الأهالي، وعمليات الزحف الاستيطاني ومصادرة الأراضي مستمرة. وعلى الصعيد الاقتصادي الحياة يعني شبه مشلولة في الضفة الغربية، الأسواق يعني هناك ضعف ملحوظ في حركة التسوق، وهذا بسبب الأزمة الاقتصادية ومواصلة احتلال، احتجاز وقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية. وهذه السياسة اللي وضعت اليوم السلطة الفلسطينية في أزمة مالية خانقة. أعلن الناطق باسم الحكومة إن عن تأمين جزء من الرواتب، وأن هذا يعني هذا تأمين جزء من الرواتب تم بصعوبة بالغة جدا بسبب احتجاز أموال المقاصة، وهذا يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين في الضفة الغربية وفي القطاع أيضا، اللي الوضع الإنساني يزداد تدهورا مع استمرار العدوان والإبادة التي خلفت عشرات آلاف من الشهداء. احنا بنحكي اليوم عن أكثر من 72 ألف شهيد وعشرات الآلاف من المصابين، إضافة إلى نحو 6000 حالة بتر من 7 أكتوبر حتى يومنا هذا. هذا مؤشر يعني قاسي، مؤشر مرعب على حجم الكارثة التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة. حرب الإبادة كما ذكرت مستمرة، الاحتلال خرق اتفاقيات الهدنة وتراجع عن الالتزام بها، تدفق المساعدات لم يشهد تحسن يذكر، وهذا كله يفاقم معاناة السكان في ظل الدمار الواسع وفي ظل الحصار المتواصل والقيود المفروضة بطبيعة الحال. فيما يخص الأسرى، يعني ملف الأسرى، الاحتلال حول حياة الأسرى داخل السجون إلى جحيم عن طريق

0: طرق التعذيب والانتقام وحرمانهم من كل حقوقهم حتى البسيطة مع دخول اليوم قانون الإعدام حيز التنفيذ. وواضح أن أسرانا والشعب الفلسطيني الذي يعيش فعليا في سجون كبيرة في الضفة وغزة أمام مزيد من التصعيد في ضوء ما نشهده من تصرفات الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير وغيرهم، يعني سموتريتش. يعني شفنا كيف وشاهدنا كيف بن غفير ما فعله بحق المشاركين في أسطول الصمود المتجه إلى غزة الأجانب. إحنا بنتحدث عن أشخاص مختلين عقليا في قيادة الاحتلال، وهذا الاحتلال له مؤيدين في المجتمع الإسرائيلي، وهؤلاء الناس ينشرون الكراهية، ينشرون الموت أينما حلوا. وبالتالي في ظل هذه الصورة القاتمة، العيد يأتي مثقلا بالهموم والتحديات، ولكنه يبقى مساحة يتمسك فيها الفلسطينيون بما تبقى من قيم الصمود والتكافل في محاولة يعني للحفاظ على الحد الأدنى من الحياة الطبيعية وسط هذا الواقع القاسي والمأساوي. وفي مثل هذه الأيام يعني الحاجة تبقى إلى أفعال حقيقية توحد الجهود الوطنية، تترجم إلى خطوات ملموسة على الأرض. دعنا أقول أن التشاركية السياسية هي ضرورة اليوم تفرضها المرحلة باعتبارها المدخل الأساسي لتعزيز الصمود وتوحيد الموقف ومواجهة التحديات بروح جماعية أكثر قدرة على التأثير.
1: شكرا إذن لفادي أبو بكر من الضفة الغربية وجولتنا لهزتنا من غزة إلى القدس إلى الضفة تنتهي في تونس مع المحلل السياسي بولبيبة سالم. سي بولبيبة أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
2: تحياتي ليك أستاذة ليليا ولكل متابعي الإذاعة الوطنية التونسية.
1: إن شاء الله عيدك مبروك، واليوم اخترنا أنه الحديث يكون عن العيد في فلسطين.
2: طبعا شكرا للإذاعة الوطنية التونسية وشكرا لك أنت أستاذة ليليا على اختيار فلسطين وغزة تحديدا للحديث بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لأن دائما عندما نستحضر ونقول دائما بأن القضية الفلسطينية هي في قلوب التونسيين فهو قولا وفعلا، وها هي الإذاعة الوطنية التونسية يعني فعلا تتبنى هذا الطرح وهذه القضية وتركز خاصة في ذكرى أو في عيد الأضحى المبارك على القضية الفلسطينية. في الحقيقة العيد عندما تحدث عن العيد في فلسطين أو في غزة كما ذكر يعني من استضفتهم قبلي من فلسطين المحتلة، طبعا هناك العيد هو في الحقيقة مقاومة كما يقال، والفلسطين رغم أن هناك فيها مزيج يعني من الألم والأمل وتعرضت يعني هي تقريبا مظلمة القرن لنقل يعني الاستعمار الصهيوني البشع، هذا الاستعمار الإحلالي في فلسطين الاستعمار الصهيوني. عندما نتحدث عن بشاعة ما يحدث اليوم مثلا في غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس بفعل هذه الحكومة الصهيونية المتطرفة والمتعجرفة والمتجردة من كل القيم الإنسانية، ويعني وأستغرب حقيقة كيف البعض يلهث وراء السلام ويهرول نحو السلام مع كيان مجرم. يعني قادة هذا الكيان مطاردون في العالم ومتهمون بارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، وممنوعون من دخول الكثير من البلدان سواء في إفريقيا أو في أوروبا أو في أمريكا أو في آسيا. يعني هنا نتحدث مثلا عن اتفاق غزة، الجميع مثلا كان يتحدث عن بعد توقيع اتفاق غزة ومجلس السلام وترامب إلى غير ذلك والاجتماع الذي عقد يعني في شرم الشيخ، ووافقت يعني وقت حركة حماس على الإفراج عن بقية الأسرى الصهاينة يعني 20 تقريبا، والجميع ضمن في هذا الاتفاق بأن يتم تدفق المساعدات ورفع الحصار على قطاع غزة وأن يتحدث عن كذلك عن إعادة الإعمار ويعني ومعالجة الجرحى والمصابون. يعني هناك حرب إبادة حقيقية يعني إعدام لكل مرافق الحياة في قطاع غزة. يعني حتى هتلر لم يقم بما قام به نتنياهو وزبرته، يعني قصف للمستشفيات للمدارس للبنى التحتية لكل شيء. يعني عندما نتحدث الآن عن شعب تقريبا منذ 3 سنوات يعيش في خيام يعني نازح دمرت بيوتهم، يعني حتى يعني الخيام النازحين لم تسلم من القصف الصهيوني، يعني هذه خيام نازحين المفروض أنها معلومة أنها للمدنيين وهي في ظروف لا إنسانية يعني منعدمة فيها حتى شروط الحياة، إذن وبالتالي لم تسلم من القصف وحرق واستشهد كثيرون من النساء والأطفال. يعني هذه يعني أنا أستغرب أين هم الذين رعوا يعني الاتفاق وقف إطلاق النار في غزة من دول الوازنة، يعني هي كانت عبارة عن يعني رعت هذا الاتفاق وضمنته وضامنين لهذا تنفيذ الاتفاق، لم نرى شيئا، لم نرى تدفق للمساعدات. يعني كما ذكر يعني ضيفك منذ قليل من غزة تقريبا 200 شاحنة تدخل يوميا والمفروض لو 600 شاحنة. نتحدث طبعا عن الخدمات، يعني قطاع الخدمات الصحية معدوم تماما، يعني ما عدا بعض المنظمات الدولية الإغاثية التي تغيث يعني في حد أدنى. إسرائيل قصفت حتى هيئات الأمم المتحدة، يعني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين مثلا لونروا، يعني تقريبا لم يلتزموا بأي اتفاق. وهذه عادة الصهاينة الصهيونية والكيان الصهيوني التوسعي لا يعترف ولا يؤمن إلا بالقوة. يعني المشهد للأسف مشهد مأساوي، نتحدث يعني عن إبادة وموت بطيء يتعرض له الشعب الفلسطيني، يعني عن حالات بتر كما ذكر ضيفك منذ قليل 7,000 تقريبا 6,000، نتحدث يعني عن أوضاع صحية كارثية. يعني هنا بهذا الظرف لسأل أن يسأل إلى أين نحن ذاهبون إذا كان المجتمع الدولي تخلى عن ذلك. نعرف أن هناك رعاة، يعني الاتفاق غزة طبعا كان بضمانات أمريكية، ضمانات تركية وقطرية ومصرية، هؤلاء هم ضامنون لهذا الاتفاق. يعني ما هؤلاء الآن ما هو دورهم تجاه ما يحصل هناك في غزة أو في الضفة الغربية أو في قدس نفس الشيء؟
1: نعم.
2: لكن خلينا على الأقل في اتفاق في غزة. يعني أستاذة ليليا، ما يحصل في غزة اليوم، لاحظي جيدا، يعني لمن يقرأ التاريخ قليلا وليس كثيرا، الأوضاع المأساوية التي كان يعيشها الشعب الفلسطيني والإذلال اليومي الذي كان يعيشه عبر تلك الحواجز، يعني حواجز القهر والإذلال وعبر تلك المعاملات والحصار، ماذا أنتج؟ أنتجت 7 أكتوبر 2023. يعني برشا يكونوا توا يعني يقولون لماذا فعل الفلسطيني ذلك، يعني وكان وسيجر عليهم الوبال. لا لا، هم كانوا يعيشون في سجن كبير وكانوا يعيشون في إذلال كبير. إذن فبالتالي عنصر المقاومة يعني يحضر في خصا في زمن الحصار الخانق، ظهرت ملحمة 7 أكتوبر وقتها، نفس الشيء الآن. يعني القهر الذي يعيشه الشعب الفلسطيني اليوم، هذا من المؤكد أنه سينتج حركة مقاومة جديدة، لأن يعني هذه الظروف اللا إنسانية مش ممكن يقبل بها الشعب الفلسطيني. يعني قد تستمر لأشهر لسنوات قليلة، لكن ستحصل عملية مماثلة لما حصل في 7 أكتوبر 23، لأن نفس الظروف ستؤدي ربما إلى ما هو أسوأ من ما حصلت في 7 أكتوبر 2023.
1: نعم، تؤشر على انتفاضة قادمة. سيبو البابا تقول
2: بالتأكيد، يعني مش ممكن الشعب الفلسطيني يعني يعيش الآن حصار خانق منع لكل أسباب الحياة. دخول المساعدات يعني يتم تقريبا بطريقة معناها فيها الكثير من الإذلال للشعب الفلسطيني. يعني نعم، هناك انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار واتفاق الهدنة.
1: نعم، ومع يعني ذلك نتمنوا لهم عيد سعيد وعيد يبشر بعودة الحق الفلسطيني إن شاء الله. سيبو البيبة،
2: طب هنا دائما عندما نتحدث عن هذا حتى يعني يسمع العالم ما يحصل هناك من مأساة حقيقية، وأنا أحيي الإذاعة الوطنية لأنها فعلا خصصت هذا، لأن صوتنا يجب أن يكون مسموعا في كل أرجاء الدنيا هنا، على الأقل يصل صوت الشعب الفلسطيني إلى كل العالم. ولكن مع ذلك العيد هو عيد المقاومة، الأعياد في فلسطين هي مناسبة لاستحضار أن هناك أمل، والشعب الفلسطيني عاشق للحياة ويحب الحياة، ومحمود درويش كما يعني في أغلب شعره هو شاعر الحياة فعلا.
1: نعم.
2: إذن فبالتالي هنا أعتقد أن العيد برمزيته الدينية والاجتماعية هو فعل مقاومة، واحتفال الفلسطينيين به رغم كل الظروف المأساوية هذه رسالة في وجه العدوان الصهيوني.
1: نعم سيبو البيبا، إن شاء الله عيدك مبروك. نعم،
2: وعيد سعيد لفلسطين.
1: عيد سعيد لك انت زادة، لكل العائلة. شكرا لك سيبو الباب سالم المحلل السياسي. وصلنا الختام لقنا اليوم في يحدث في تونس والعالم. تحيات فاتن حسني، ليليا الحسيني، فاطمة عبار، رامي المجولي، عمار جبالي، حنان بربيع، وجيه النمر، سامي العرفاوي، كامل فريق يحدث في تونس والعالم. ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. بعد شوية يجيكم شهير الكافي في أخبار الرياضة.

0: Flash Sport.
1: مرحبا بكم في ثاني موعدنا الرياضية، مباراة نهائي البراج من أجل صعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، واللي باش تجمع الملعب الجيبسي بنادي حمام لنف. باش تلعب رسميا نهار السبت 4 العشية في الملعب الأولمبي بسوسة وبحضور تقنية الفار. نذكر أنه زوز فرق كانوا حق الصعود مباشرة، هما أمل حمام سوسة وتقدم ساقيت الدير. زوز فرق هذا باش يلعبوا أيضا نهار الجمعة مباراة فاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية بمعلب مصطفى بن جنات بالمنستير بداية من 4 العشية. من يكون بطل الرابطة المحترفة الثانية أمام الحمام سوسة أو تقدم ساقيت الدير؟ ايضا الموعد يوم الاحد القادم باش يكون مع نهائي كاس تونس لكره القدم، واللي باش يجمع الترجي الجرجيسي بالترجي بدايه من 4 العشيه بملعب رادس. 23,000 متفرج لحضور المباراه، باش يقع تخصيص 10,000 متفرج لكل فريق في انتظار تفاصيل عمليه البيع. في أخبار المنتخب الوطني لكرة القدم اللي يستعد للمونديال بطرابلس تبارقه في انتظار اكتمال النصاب مع وصول بقية الملاعبية. البارح كان وصل معتزل نفاتي وسيباستيان تونكتي، اليوم من المتوقع التحاق المهاجم حازم المسطوري، وغدوة يوصل علي العابدي قبل السفر نهار السبت في طائرة خاصة من مطار تبارقه في اتجاه فيان، وين باش نقابلوا وديا نهار 1 جوان منتخب النمسا، ثم نتحولوا بعده لبروكسل وين نواجه المنتخب البلجيكي وديا أيضا نهار 6 جوان. في أخبار الأندية، في النجم الرياضي الساحلي تأجيل الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي كانت مقررة نهار 30 مايو، وهذا طبعا للتقرير الوارد على الكتابة العامة من اللجنة المستقلة للانتخابات. ونذكر أنه البارح مع الستة تم غلق باب ترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة، لكن ما ثم حتى ترشح كان موجود بالنسبة للهيئة. في النادي البنزرتي نهار 25 جوان القادم هو موعد الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الانتخابية، واليوم فتح باب ترشحات لرئاسة وعضوية الفريق. فريق نجم المتلوي يعاني في الفترة الحالية من صعوبات مالية كبيرة خلت مجموعة من الملاعبية تهدد بمغادرة النادي، بالإضافة لخروج المدرب عماد بن يونس نحو المستقبل الرياضي بالمرسى. فكرة على الصعوبات وطلبات الهيئة من الناطق الرسمي للفريق الباهي الديناري الموجود معنا في المباشر، مرحبا بك باهي.
2: مرحبا شهير، تحية ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: نبدأ بالصعوبات المالية باهي، لأنه نعرف وإحنا الموسم كامل تقريبا كان ثم عديدة صعوبات بالنسبة للفريق، كان ثم وعود، ولكن في الأخير في الأيامات هذه خاصة الصعوبات ازدادت أكثر.
2: بالحق شهير، باعتبار أنه وقت اللي يوزل الستار على البطولة الوطنية كنا ننتظر تحرك من الجهة المانحة شركة قفصة وبتدخل من والي القفصة لحلحلة الأمور وتمكين نجم متلوي من المنح المرصودة اللي يرصدها القانون والعرف والمتعامل عليها منذ عقود، إلا أنه الإجابة كانت لا أذن صاغية في شركة صفات. والهنا كانت عندنا مكالمة وحديث مع عماد بن يونس، حكى على أساس أنه كيف نسوي الوضعية المالية، أنا من غيرش من بدلش فريق نجم متلوي، لكن القرار اللي خداه عماد بن يونس من مصلحته زاد باش يفكر في مستقبله، استنفذ الوقت والجوانب
1: تبلو. هو خلينا نكون واضحين به، يبدو أنه خروج عماد بن يونس ما كانش عنده علم به الهيئة المديرة بالنسبة للنجم المتلوي.
2: لا لا لا لا،
1: تفاجأت بالأخبار وقت اللي نشرته مستقبل المرسى.
2: لا شهير، كانت كفاية هو، احنا احكينا هو عماد على اساس ما ثم اتصالات وقت قبل ما تخرج للاعلام، ثم اتصالاتنا مع مستقبل المرسى. يعني بما معناه انه كان باش ترتبوا اموركم وتوضحوا اموركم الماليه، انا نبقى في المتلوي. كان ما فهمناش الحكايه هذه، بالطبيعه احنا ما عندناش يعني حل، ونبقوا ديما في علاقه محترمه جدا، واللي قام به عماد بنوس مع نجم المتلوي راه ما ينساش التاريخ، وعليه انه القرار كان صايب من عماد بنوس، باعتبار انه حتى كان رجع لنا في الاستشاره بعد المكالمه الاولى باش يخير، باش نخيروه يعني نعطوه حريه الاختيار، وهو القرار صايب فكر في مستقبله طبيعي جدا. احنا الحمد لله شريك صوت قفصة التبعات هالمشاكل المالية بتأخرها في صرف المنحة المرصودة لشركة القفصة اللي بدت بعماد بن يونس ما خفيها كان أعظم. ننتظروا يعني أن تداعيات باش تكون كارثية على فريق نجم متلاوي، ممكن مغادرة ملاعبية، ممكن تقديم اللاعبين الأجانب قضايا للفيفا وما جر اليوم عندنا ملاعبية أجانب ما روحوش ينتموا لدول اسلاميه كانوا بريفي باش يروحوا يعيدوا بعض ديارهم غادي ما تمكنوش باعتبار غياب السيوله، وعليه انه الامر في نجم تلوي ولا بريمون ماناش عارفين كيفاش نتصرفوا. سلطه الاشراف اللي بوعودها الله اعلم كيفاش باش نوصفوها ما اخذتش قرار جريء في الاتجاه هذا. احنا نطالبوا بفتح تحقيق علاش وقع، يعني دخلنا في الشهر الثامن اليوم دخلنا في الشهر الثامن شهر صوت قفصه، يعني ما تصرفش المنح الخاصه بالجميع. اخوي افتحوا تحقيق شنو الاسباب الكامنه وراء هذا التاخر واللي تسبب في مشكل. احنا
1: المشكل نتاع المدرب اللي خرج ومشكل الملاعبيه زاد اللي برشا منهم ظهر لي باش يغادروا به، لانه سواء اللي وفات يعني العقود نتاعهم او حتى اللي ما خلصوش اكثر من 3 و4 شهور يعني اليا ينجموا يفسخوا العقود نتاعهم.
2: صحيح قانونيا واليا ومنطقيا ان يخرجوا، وهكاك باش تولي. علاش قلت لك انا انتظروا الاسوء باعتبار انه نجم تلوي باش يلقى روحه كانه باش يكون في فريق جديد للموسم القادم في ظل غياب سيولة. يا اخي انت رصد لي من منح ومصنفها يعني كل شهر 150,000 دينار بما يكفل القانون والعرف وما تعرف عليه لمنذ اكثر من 40 سنة. تجي اليوم في هكا حتى بتفاعل ايجابي ما فماش، تنتظروا في الهيئة تصرفت وخذت على عاتقها باش تخفف من وطى هذه الأزمة. نجحنا مين من نمعش نجمه نمشوا أكثر من هكا، انتظروا الأسوأ في نجم المتلوي وانتظروا قرارات حازمة وجريئة من هيئة نجم المتلوي.
1: واضح بما يخص الإطار الفني، يعني مازلتوا ما بديتوش تلوجوا على الإطار الفني المعوض لعماد بن يونس.
2: ومجموش
1: في ظل غياب الفلوس اكيد ما تنجمش تعمل حتى خطوه.
2: نجم تلوي ان شاء الله ما يكونش هذه بدايه النهايه نتاعها ان شاء الله، والمتسببين المباشرين القائمين على شركه صوت قفصه وبسلطه السلطه السياسيه في ولايه قفصه.
1: ان شاء الله الملف يتحل هذا، وان شاء الله نجم المتلوي واحد من الفرق اللي كانت موجوده الموسم هذا وكانت اعطت نكهه خاصه للبطوله وايضا سباق الكاس تلقى الحل في قادم الايامات كيف بقيه جمعيه الرابطه المحترفه الاولى او الرابطه المحترفه الثانيه، لانه ثم مشاكل ماديه كبيره برشا لمعظم الفرق. شكرا لك به الديناري وان شاء الله عيدك مبروك، تحياتنا لكل اهالي المتلوي. لكره اليد نهار السبت نهايه الموسم مع نهائي كاس تونس بقاع رادس، ماضي ساعة نهائي الكبريات النادي الافريقي مع نادي الرياضة النسائية بالمكنين اللي كانت حصل من ايامات على بطولة الموسم في مواجهة للنادي الافريقي، يعني باش تجدد من جديد المواجهة بين الافريقي والمكنين. وفي الاكابر الاربعة العشية الترجي بطل الموسم امام نادي ساقيت الزيت، ان شاء الله تكون ايضا مباراة ممتازة وزوز لقاءات نتمتع بها في قاعة رادس. نكمل بالكرة خارج تونس، اليوم في فرنسا ملحق الصعود والنزول ليلة النهائي 8:15 مباراة سانت اتيان أمام نيس، فريق لاعبنا التونسي علي العابدي اللي إن شاء الله بعد مباراة الليلة يشد رحال الالتحاق بالمنتخب الوطني. هكا نكون وصلنا لختام أخبار رياضة، أجمل تحيات شهير الكافي في الأمان.
0: فلاش سبور. انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله، كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع، مرة مع معز ومرة مع ملاك، وسع ذلك وأنا معك.
4: العشوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعة للستة غير درجين،
5: العشوية في 2 ونسوك والباب الدار نوصلوك.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. حجاج بيت الله الحرام يؤدون اليوم ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفة، ورئيس البعثة الصحية محمد السوسي يؤكد أن الوضع الصحي لمختلف الحجاج التونسيين بخير. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تدعو إلى ترشيد استهلاك المياه خلال فترة العيد، وتشدد على أن الأمن المائي مسؤولية الجميع. رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود تكشف في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية اليوم، تكشف عن تعميم كاميرات المراقبة خاصة في المفترقات التي تشهد كثافة مرورية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للحد من حوادث الطرقات تهدف إلى تقليص الحوادث بنسبة 10% على المدى القصير. قافلة صحية للفحص المبكر عن سرطان الثدي ينظمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تحت إشراف وزارة الصحة يوم الرابع من شهر جوان المقبل بالمستشفى المحلي بقليبيا من ولاية نابل. مركز النهوض بالصادرات يعلن فتح باب الترشح أمام المؤسسات التونسية الناشطة في قطاع زيت الزيتون للمشاركة في تظاهرة أيام زيت الزيتون السنغال 26 و2000 التي ستنتظم أيام 8 و9 و10 من جويلية المقبل بالعاصمة السنغالية داكار، وذلك في أجل أقصاها يوم 8 من جوان المقبل. في أخبار العالم، استشهاد 8 فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات اليوم في سلسلة غارات استهدفت فجر اليوم مركبة وتجمعا لمدنيين جنوب قطاع غزة ووسطه. في لبنان، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشرع في استدعاء جنود الاحتياط بهدف تعزيز النشاط العسكري خارج خط وقف إطلاق النار في لبنان. بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت جنوب إيران، الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن احتفاظ طهران بحق الرد على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار. ختاما، ومن جانبه شدد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو على أن الضربات الأمريكية الأخيرة لا تعني انتهاء وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
8: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
6: محمد الجاموسي. عزدين دي
9: يا مياي فيك سنار مرجاني يا فيزان.

0: الهادي جويل
1: فوق الحنة فلخان بورك لي فوق الحنة عنركز

0: الثانية يا سعدية أقوري يا وبهدمتني عربية يا سعدية أقوري يا وبهدمتني عربية.
1: معاكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية.

0: نبض المجتمع، برنامج يقربنا لبعضنا، يجمع الآراء ويطرح الحلول مع علي القادري.
1: تحية المستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. قبل العيد نقول لكم إن شاء الله عيدكم مبروك، عيد الأضحى المبارك اللي باش يلقي بظلاله على محتوى الساعة الثانية من مصافحتنا اليوم في نبض المجتمع. ولكن ساعتنا الأولى اليوم باش نتحدث فيها عن الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية، فتيات يشكلن المستقبل الرقمي. شنية التظاهرة هذه وكيف يشاركوا فيها جملة الفتيات هذوما في برنامج مشترك بين وزارتي الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وتكنولوجيات الاتصال؟ علاقة الطفل والشاب واليافع والفتي بالذكاء الاصطناعي، بوسائل الاتصال الحديثة، بالأنترنت، بالسلامة الرقمية، بالبرمجيات، في حياتهم اليومية، في دراستهم، إلى أي مدى التكوين ينجم يكون حماية لهم وينجم يقدم الإضافة، مش فقط إضافة معرفية بل أيضا سلوكية. اليوم باش نتحدث بالأساس في نبض المجتمع عن الفتيات والفتية من رواد المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل، المركز اللي يفتح أبوابه قدام الأطفال حتى العمر تقريبا 17 سنة، باش ناخذوا أكثر حكاية، باش تسمعوا أكثر حكاياتهم، باش نشوفوا الإضافة اللي قدمتها لهم الدورات التكوينية اللي شاركوا فيها والتظاهرات اللي يحتضنها المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل. ونحن على اختتام سنة دراسية وعلى أبواب امتحانات وطنية، ووزارة التربية رافعة شعار لا للغش، الغش الإلكتروني في الامتحانات. الوليدات هذم كيفاش يراو الاستعمال السليم للهاتف الجوال، للانترنت، باش يعزوا معارفهم الدراسية وباش ما ينساقوش وراء الغش الإلكتروني، العنف الإلكتروني والاستعمال السلبي لوسائل الاتصال الاجتماعي. هذه إذن ساعتنا الأولى. ساعتنا الثانية باش تكون حوار حول علوش العيد، عيد الأضحى، الأعياد الدينية بصفة عامة، وإلى أي مدى تنجم تكون داعم للصلة بين أفراد الأسرة وأيضا بين أفراد المجتمع الواحد وحتى بين الأمة الإسلامية على اختلاف الأقطار. وباش يكون معنا أستاذ جامعي وباحث في علم الاجتماع والأنتروبولوجيا باش يعطينا قراءة السوسيولوجية لأهمية الاحتفال وإحياء الشعائر الدينية. مانيش باش نتكلموا عن من وجهة نظر دينية، لأنه هذية فما مختصين وفضاءات أخرى في الإذاعة الوطنية تحدثت فيها الإذاعة الوطنية، باش نتحدث من نظرة المجتمع وأهمية أنه الطفل الفرد والعائلة تحيي الشعائر هذية باش تزيد الألفة بين أفراد المجتمع. الإجابة باش تكون كما قلنا مع أستاذ جامعي وباحث في علم الاجتماع والأنتروبولوجيا. ونحن أيضا على أبواب العطلة الصيفية وعدد هام من التلاميذ والطلبة اللي كملوا امتحاناتهم واللي ما زالوا أيام قليلة تفصلهم على العطلة الصيفية، باش نتحدث على فئة خصوصية من التلاميذ اللي هما عندهم طيف التوحد. جمعية فرح لإدماج الأطفال من ذوي طيف التوحد عاملة مجهود كبير خلال السنة الدراسية لمرافقة الأطفال هذم، ولكن أيضا مجهودها ما هوش بشيقف توا مع اختتام السنة الدراسية، مجهودها باش يتواصل في الصيف. هاتوا نشوفوا كيفاش وشنية الإحاطة اللي تنجم تقدمها للأطفال والتلاميذ من ذوي افتراب طيف التوحد لمساعدتهم للاندماج في المجتمع من ناحية، ولمساعدتهم باش يعاودوا يندمجوا في الوسط الدراسي بعد العطلة الصيفية، وباش يكون معنا رئيس الجمعية. زميلنا أيمن طنفوري في الإخراج التقني، رامي المجولي في استقبال وتنسيق وتنفيذ مختلف فقرات حصتنا الديجيتال والإخراج الرقمي بأنامل زميلنا عمار جبالي. عليا قادري ترافقكم من توا حتى الأربعة متاع العشية، أقعدوا معنا رحلتنا متواصلة بعد النغم.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. تحية متجددة مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. ماضي ساعتين و13 دقيقة وتبدأ رحلتنا مع نبض المجتمع لليوم في الساعة الأولى باش نخصصوها ونفتحوا المصدح فيها، وأيضا مكالمات الهاتفية مع الأطفال والشباب والأولياء اللي يسمعوا فينا واللي يحبوا يتفاعلوا مع موضوع حصتنا اليوم. باش نتحدث عن التكنولوجيات الحديثة، عن الأمن الرقمي، عن الاستعمال السليم للذكاء الاصطناعي من قبل الشباب، من قبل الأطفال، وذلك بمناسبة حصص توعوية وتحسيسية نظمها المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل. هي حصص تعنى بآليات الوقاية في المجال الرقمي تحت شعار الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية، فتيات يشكلن المستقبل الرقمي. أكثر تفاصيل على التظاهرة هذه، على طريقة اختيار المشاركات الفتيات، وعلاش هي موجهة للفتاة بالأساس، باش تكون مع مدير عام المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل سي محمد زنين، ثم باش نسمعوا شهادات للمشاركين والمشاركات من رواد المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل. مرحبا بك سي محمد، شرفنا بحضورك.
2: مرحبا وشكرا على الاستضافة وتحية لكل المستمعين.
0: 8-9 ماي الجاري كانت أيام فيها تظاهرة تحسيسية لفائدة 19 من الفتيات من رواد المركز متاعكم، كان تعطينا أكثر تفاصيل.
2: صحيح، معناه هو النشاط تم تنظيمه بالشراكة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة تكنولوجيات الاتصال، والنشاط هذا كان بمناسبة اليوم العالمي لفتيات في مجال التكنولوجيا اللي معناها يتزامن مع يوم 23 أفريل. ممكن النشاط كان مبرمج باش نقوم به في آخر شهر أفريل، لكن تم تأجيله لأسباب تنظيمية، وأيضا معناها النشاط هذا أمنوا معنا إطار مختص من الاتحاد الدولي معنا الاتصالات هو اللي جاء لتونس وقام بتنظيم ورشات معنا تفاعلية مع الفتيات تقريبا على امتداد 3 أيام. اليوم الأول الفتيات معناها من الفئة العمرية ما بين 6 و9 سنوات، اليوم الثاني ما بين 10 و14 سنة، واليوم الثالث معنا 15 سنة فما فوق. وبالطبيعة كانت أنشطة تفاعلية قام بهم المؤطر مع الأطفال، حب يوريهم يمدهم بعدة معناها نصائح وتوصيات اللي تضمن لهم الحماية في الفضاء الرقمي، وطبعا معناها حب أيضا يوجههم للاستعمال الذكي والآمن والمسؤول للتكنولوجيا، وخاصة معناها لتقنيات الذكاء الاصطناعي. كيف ما نعرفوا توا الناس كل نحكيوا على الذكاء الاصطناعي، فما برشة تخوفات ربما من المخاطر اللي متأتية منه، لكن احنا نحاولنا مع الأطفال أن نقربوا لهم الصورة، نبسطوا لهم معناها المفاهيم متاع الذكاء الاصطناعي ونحاولوا نوجههم.
0: قبل ما نتحدث أكثر حول محتوى هذه التظاهرة وحول ما تقدمونه كمركز المختص في الإعلامية الموجهة للطفل، لماذا الاختيار هذا الفتيات بالذات وانتوما المركز متاعكم محلول قدام الفتية والفتيات؟
2: هو كيف ما قلت لك معناها خطر النشاط كان تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للفتيات في مجال التكنولوجيا. معناها فما إطار عالمي هو فرض علينا باش ننظم نشاط في إطار الاحتفال باليوم العالمي هذا، وبطبيعة النشاط مدامه يخص الفتيات معناها كانت الاختيار على مشاركة الفتيات في النشاط هذا.
0: هما كانوا كلهم من رواد المركز متاعكم؟
2: بالطبيعة هما كانوا الأطفال كلهم من رواد المركز، والأطفال رواد المركز هو الأبواب مفتوحة إلى كل الأطفال. معناها تقريبا الأطفال اللي حب ينخرط في المركز ويشارك في التظاهرات والدورات التكوينية الأبواب معناها مفتوحة. وأيضا نعم. المخاطر متاع الأنترنت والفضاء الرقمي هي صحيح تشمل الأطفال فتيان وفتيات، ولكن المخاطر اللي تشمل الفتيان ربما معنا أكثر، وفيها معناها خصوصية، حبينا معناها نخدموا عليها. الفتيات تتعرض أكثر للتحرش في الفضاء الرقمي، ربما للابتزاز. معناها حبينا نركزوا على الجانب اللي يخص الفتيات في الثلاث أيامات هذوما، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتيات في مجال التكنولوجيا، وخاصة زاد اللي النسبة متاع انخراط الفتيات وإلا النساء ربما بصفة عامة في مجالات الإعلامية والتكنولوجيات هو الأرقام ضعيفة. من الأهداف الأخرى للنشاط أن نحفز أكثر الفتيات باش ينخرطوا وباش يتخصوا في المجال هذايا اللي هو مجال واعد، وتقريبا معناها حتى على مستوى معناها آفاق الشغل يفتح آفاق كبيرة معناها للفتيات في المستقبل.
0: طيب بالنسبة لمحتوى التكوين طيلة ثلاثة أيام هذوما، كيفاش كان؟ هل هناك منتوجات قدموها الفتيات المشاركات؟ هل كنا فقط متلقيات؟ هل كان برنامج تفاعلي؟ كان تعطينا أكثر تفاصيل لو تسمح.
2: هي معناها أنشطة وتمارين معناها تفاعلية، فما محاكاة معناها تصير مع الفتيات، وفما معناها تقييم مجموعة من الأسئلة معناها تطرح على الفتيات في بطرق معناها لعبية وبطرق تفاعلية ذكية، ونحاولوا أن ناخذوا من عندهم شنو معناها التصرف متاعهم، شنية ردة الفعل وقت اللي يتعرضوا المواقف معينة في الفضاء الرقمي، ومن هك الأجوبة متاعهم نحاولوا نوجهوهم معناها للسلوك اللي لازمهم يقوموا به، كيفاش معناها يتفاداو ربما عدة مواقف اللي ربما بعتالي تتحول إلى خطر، كيفاش معناها المواقف اللي نقدروها خطيرة ولا تنجم تستهدف الطفل كيفاش يوثقوها، كيفاش بعتالي يبلغوا عليها، وأيضا زادة كيفاش يحميوا رواحهم وكيفاش يغلقوا عدة أبواب تنجم تجي منها هالمخاطر هذه.
0: قبل ما نزيد نتحدث أكثر على مختلف الدورات التكوينية، لأنه في نشاطكم ما يقتصرش فقط على هالتظاهرات المناسباتية ولكنه يمتد طيلة السنة الدراسية، من دورات يعني تواكب الزمن المدرسي خلال الأسابيع والثلاثيات متاع الدراسة، وتظاهرات أخرى تواكب العطل المدرسية، وحتى نرجع عليها بأكثر تفاصيل. ولكن توا هات نشوفوا شهادات عبر الهاتف لبعض الفتيات من رواد المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل، واللي يشاركوا في مختلف تظاهرات المركز متاعكم، وأيضا استفادوا من مختلف الدورات هذه والحصص التحسيسية اللي عملتوها لفائدة الفتاة تحت شعار الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية، فتيات يشكلن المستقبل الرقمي. ألو مرحبا، شكون معنا؟
3: عسلامة.
0: مرحبا بيك.
3: معكم سجود العرفاوي.
0: مرحبا بيك سجود، نتعرف عليك، قداش عمرك، فين تقرا؟
3: انا سجود العرفاوي، عمري 16 سنه، نقرا بريمير اني في ليسي سكرا باس دي منفو ان شاء الله.
0: ربي نجحك يا ربي.
3: والسنتر هذا هو اللي حفظني باش نمشي دوزيام منفو.
0: من وقتاش تعرفوا المركز الوطني الاعلامي الموجه للطفل؟ قداش عندك تنشط معاه؟
3: من عام ناول.
0: هي سنه ثانيه معناها.
3: اي دخلنا فيها ان شاء الله.
0: بيه. كيفاش سمعت بالمركز؟ كيفاش تعرفت عليه ساعة؟
3: الحقيقة من اللي أنا صغيرة مغرومة بالزورديناتور، ونحب نعرف يوم كل شيء ونستكشف عالم الانترنت والذكاء الاصطناعي. ومن كنت صغيرة ساي ما لقيت حتى بلاصة نرتاح فيها ونلقى فيها راحتي في الانفو، حتى لين بابا نهار من نهارات مشي للمنزه غزمان لقى السنتر.
0: معنيها الصدفة، الصدفة هي اللي حكمت.
3: صحيح الصدفة.
0: وإن شاء الله المستمعين اللي يسمعوا فينا ما يقعدوش يستنيوا في الصدفة، هنا نحاولوا باش نحسوا بالخدمات متاع المركز الوطني الإعلامي الموجه للطفل، وكيف هو راهو ثم مراكز جهوية في مختلف الولايات مفتوحة أمام الأطفال وأمام الشبان والشابات باش ينجموا يتعلموا يتأطروا يتكونوا في مجال الإعلامية. طيب سجود، هات نحكيو على الأمن الرقمي والذكاء الاصطناعي والدورات التكوينية اللي تشاركوا فيها في المجال هذا.
3: الحقيقة فما برشا دورات حول، وخاصة وقت اللي في السنة تبع السنة الدراسية نتاعنا. أنا أول بروجرام ليا كان سكاتشاب، واللي هو كان تبع السنة الدراسية نتاعي والبروجرام الدراسي، واللي خلاني أعدادي يطلع الفوق الحمد لله.
0: معناها البرنامج اللي أنت قريته أو التطبيقة اللي أنت قاعدة تتكون فيها في المركز الوطني الإعلامية هي نفسها الموجودة في البرنامج الدراسي نتاعك.
3: وي
0: وهذه خليك منك انك تحسن نتائجك الدراسيه منك انك تعمل تكوين هكا، لو كان فهمتك بصحيح.
3: اي الحمد لله كما قلت لك، حتى بروفيتي بدي وشكروا فيا من اللي دخلت ومعايا احسن بروف سنتر الحمد لله، ومعاوني برشا وقاري فيا في البرنامج اللي نقرا فيه في الليسي.
0: بالنسبه للورشات الاخرى والتظاهرات الاخرى في المركز، قاعده تحضر فيها الايام والحصص التوعويه والايام الخاصه؟
3: والله حضرت مره، جتنا واحده ماروكان نصحتنا
0: مؤثره مغربيه. هذه هي التظاهره اللي كان يتحدث عليها سي محمد زنين مدير عام المركز.
3: نعم، على الأمن السبراني. الحقيقة تعلمنا برشا حاجات واستفدنا أنا وأختي خاصة، وتعلمنا نحافظ على رواحنا، وحكيت لنا برشا على الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي.
0: شنية أهم حاجة شديتها منك اليوم التكويني خلينا نستفيدوا معك؟
3: إنه لازمنا نحافظوا على رواحنا، خاطر فما برشا قضايا خايبة على الإنترنت، وكما قلت التحرش الرقمي خاصة للفتيات، واللي ما لازمش نبعثوا تصورنا وما نعطيو الثقة في حد وما نجاوبوا على حد ما نعرفوش، باش نحافظ على رواحنا ونحميو رواحنا من مخاطر وسلبيات استعمال الذكاء الاصطناعي والانترنت، خاطر بالذكاء الاصطناعي يجمو يردوا اي تصويره حاجه خايبه وتنقلب ضدك. دونك ما لازم تعطي ثقه في حد وتعرف كيفاش تتصرف، وخاصه تحافظ على تصويرك وما تنشرهمش.
0: طيب سجود، بالنسبة لك أنت كتلميذة حاليا في المعهد الثانوي وتعديت بالمدرسة الإعدادية وقبلها بتبيعة بالتعليم الابتدائي الأساسي، زملائك هل كلهم واعين ويستعملوا طريقة رشيدة في التكنولوجيات الحديثة، في التليفون اللي في يدهم، في الانترنت المتاحة وإلا لا؟
3: الحقيقة حسب ما شفت أنا قاعدين يستعملوا فيها بطريقة سلبية جدا. أنا مش نقلب أنا منهم الحقيقة، وأثرت عليا سلبيا في قرايتي.
0: هذه في الفترة الأولى بتبيع قبل ما تمشي المركز الإعلامية؟
3: هذه قبل، أما بعد ما دخلت المركز وعاوني والحمد لله.
0: حدثنا عن الممارسات السلبية لو كان تسمح لهنا سجود اللي ترى فيها عند زملائك في الفضاء المدرسي في المدرسة الابتدائية الإعدادية، وحاليا أنت تلميذة تعديت للسنة الثانية في معهد ثانوي.
3: مثلا اكثر الحاجات المعروفه هي الغش بالذكاء الاصطناعي واللي هو تشات جي بي تي، واللي
0: رغم الحملات الكبيره تعمل فيها وزاره التربيه باش ما نغشوش لا في الامتحانات العاديه ولا في الامتحانات الوطنيه. تاكد لي انت انه فما شكون يستعمل في التليفون نتاعو في الغش للامتحان؟
3: منشورة برشا الحكاية هذه، وبدا فما في كلاسي فما في كلاسات الاخرين، وبرشا فطنوا بهم الإدارة، وأكيد يعني تعديوا على المجلس وخذوا عقابهم.
0: وعليش تتصور أنه يتم استسهال الغش باستعمال التكنولوجيات الحديثة؟ هل قلة وعي؟ هل فقط كسل باش ما يقراوش؟ وإلا مش فاهمين إيش معناها ذكاء اصطناعي؟
3: هما الأغلبية كسل باش ما يراجعوش، دونك يلقاو الشات جي بي تي أسهل وسيلة باش يجيبوا نوت بيا فرد وقت، هما ما يعرفوش إيجابيات الذكاء الاصطناعي ويتبعوا في بعضهم الصغار. دونك فهمت، ريت واحد يغش يتبعوا الآخرين يقولوا شو هذاك خذي عدد بي، دونك أنا نولي نعمل كيف.
0: وشنية الاستعمالات السلبية الأخرى اللي تنجم تكون موجودة ومتاحة بالذكاء الاصطناعي بالتليفون؟ هل الإدمان على الألعاب الإلكترونية، التحرش، العنف، شنو بالضبط موجود في الفضاءنا المدرسي وأنت تلميذة وعايشة الشيء هذايا كل يوم؟
3: أول حاجة هو مضيعة كبيرة على الأخر للوقت. برشا صغار قاعدين يضيعوا رواحهم بالألعاب كما قلت أنت، وبالفيديو والفازات هذوكم.
0: يعطيك صحة سجود، ويعطيك صحة على الوعي متاعك ساعة بأنه هذه مظاهر سلبية. نختم معاك لهنا، هل ما تعلمته أنت في المركز الوطني للإعلامية الموجه للطفل تشيد به في أصدقائك، تنصحهم عن الأمن السيبراني، كيفاش يحميوا معطياتهم الشخصية، كيفاش ينجموا يستعملوا استعمال رشيد للذكاء الاصطناعي، وإلا لا؟
3: طبعا انا بعد ما حضرت المظاهره مشيت دوما مشيت للليسي، بديت نوعي في صحباتي وحكيت لهم على لازمهم يحافظوا على رواحهم ويعملوا الامن السبراني ويستعملوا الذكاء الاصطناعي بطريقه ايجابيه، ونصحتهم برشا برشا على السنتر باش يدخلوا له، خاطر وبرشا من صحابي زاد دخلوا، خاطر بالحق عملت خطوه كبيره في حياتي كي دخلت له، ونتمنى الصغيرات الكل زاد يكونوا مستقبلهم ويدخلوا ويستكشفوا ويتعلموا ان شاء الله.
0: يعطيك صحه سجود، كلامك ينجم يكون أرزن برشا وأكبر برشا حتى من عمرك، ما زلت تلميذة سنة أولى ثانوي، عم جاي إن شاء الله سنة ثانية. هل النصائح هذه قدمتها زادة في فضائك العائلي وإلا فقط في الفضاء الدراسي؟
3: طبعا أول حاجة أختي ديجا دخلت بعدي بعد ما شفت التغيير، وأخويا عمره 5 سنين،
0: مازال صغير شوية. أختك قديش عمرها؟
3: 13.
0: تنجم تعدي هنا خلينا نشوفوا حتى هي تجربتها وكيفاش تشجعت بيك باش مشيت نشطت في المركز الوطني الإعلامية الموجه للطفل. ألو، مرحبا.
4: سلام.
0: وعليكم السلام، شكون معنا؟
4: جنان العسيوي.
0: مرحبا بيك يا جنان، هات نتعرفوا عليك. أختك قالت عمرك 13 سنة، معناها مدرسة إعدادية.
4: نقرأ في كوليج بستين، عمري 13 بس وكين
0: إن شاء الله بنجاح ليك. ملا سجود هي اللي هزتك معاها المركز الإعلامية؟
4: أي حسيت برشا تغيير، يعني حسيت تعمقت في الأبحاث الإنفورماتيك والذكاء الاصطناعي، يا أخي تشجعت بها وقلت نحب ندخل نجرب حتى ونشوف.
0: طيب بالنسبة ليك وعامك الأول في المدرسة الإعدادية السنة، كيفاش ترى في استعمال الهاتف الذكي، في استعمال التكنولوجيات الحديثة الذكاء الاصطناعي من قبل تلامذة اللي في عمرك 12-13 سنة؟
4: بالغالب يستعملوا فيه، فما برشا يعني يستعملوا فيه بحاجات غلطة، مش يعني باش يفيدوا رواحهم ولا حكاية.
0: نفس اللي قالته سجود، معناها مضي على الوقت وغش في الامتحانات.
4: ايه
0: ديك هي. كيفاش النجمون؟
4: بطريقة غلطة، يعني مش
0: شات جي بي تي، مش باش ناخذوا منه معلومة ولكن باش نغشوا في الامتحان.
4: ايه.
0: وفما برشا ظاهرة الغش في المدرسة الإعدادية متاعكم؟
4: ايه.
0: وفي قسمك؟
4: في قسمي مش برشا برشا، أنا شوية كافيت
0: موجودة. قولوا لهم التلامذة هذوما اللي يجيبوا أعداد ساعات خير منكم وهما كسالة وما يخدموش ويستعملوا في التليفون في الامتحان، ما تقولوا لهمش مش معقول احنا نسهر ونحضروا وانتوما هكا تاخذوا العديد.
4: اي بظلم وكل، يعني ما لازم حتى هم يكونوا يحضروا كيفنا وكل وما ينحيوا تليفونات
0: معني كان ينحيوا التليفونات ينجموا يجيبوا اعدادهم عن جدارة.
4: اي خاطر يخدموا بكل، يعني خاطر التليفون من ضايع الوقت، يعني مش تكون هكا يسجل تشد دقيقة دقيقتين تعدي بيك الوقت طول.
0: وهذاك علاش نذكروا انه استعمال الهواتف الذكية ممنوعة في المؤسسات التربوية، ورغم هذاك ما زلنا نشوفوا في حالات متاع الغش باستعمال التليفون، وهذه شهادة حية من تلامذة من مدارس إعدادية من معاهد ثانوية اللي تقول للأسف الممارسات هذه ما زالت موجودة رغم المجهود الكبير ورغم الحملات الدعائية والمجهود اللي عملته وزارة التربية ومختلف الأطراف. سنعود للحديث بأكثر تفاصيل على الغش الرقمي في الامتحانات في مصافحات قادمة، وتوا نرجع للموضوع العام اللي هو استعمال الانترنت والذكاء الاصطناعي والبرمجيات الرقمية ونشاط المركز الوطني الإعلامية الموجه للطفل اللي يحضر معنا سي محمد سنين مدير عام المركز. فقط سجود وجنان، إذا كان الوالدة متاعكم أو الوالد موجود مثل بيه نحييه على الوعي أنه قاعد يهز فيكم معاه.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، شكون معنا؟
5: معكم أم سجود وجنان.
0: مرحبا بك مدام.
5: عاشك ربي يبارك لك. والله هي مبادرة طيبة وفي وقتها جات التوعية هذه، على خاطر بالحق غيراتنا.

0: فون والذكاء الاصطناعي وقت اللي دخلوا المركز الوطني الاعلامي الموجه للطفلة؟
1: والله الحمد لله الحمد لله، نقول لك ثم تطور، ما نقولكش معني في ساعة في ساعة كلي في معني، أما ثم تطور ملحوظ بالحق، معني ولاو يعرفوا يحسنوا استعمال الهاتف ويحسنوا استعمال معناها الوسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي. طبعا هذاك خاطر توا سنوتخ ديبا، معناها هذايا احنا توا المشكله نتاعنا كيفاش نعلموا صغارنا يستعملوا هالذكاء الاصطناعي، رغم انه راهو حاجه باهيه وهايله برشا، اما مع الاسف يستعملوا فيه بالطريقه الخطا، كما كانت تحكي قبليك سجود، كما انت اختي حكيت، اللي يستعملوا فيه للغش، معناها ما عادش يحب يعمل مجهود، يقولك انا تشات جي بي تي ولا ما نعرفش، نعطيه انا تمرين يحله لي فيسا وانا مرتاح، معناها سبحان الله. معناها انا علاش ننصح بهالمركز نتاع الاعلاميه، خاطر معناها مش كان التكوين، معناها ورش التكوين، وثم زادك التوعيه، هذيك التوعيه هذيك اللي باهيه لصغيراتنا، فهمتني؟ وانا صدقني وين نمشي نقول لهم راهو ثم مركز تكوين في البلاصه الفلانيه، ماذا بكم تدخلوا وليداتكم وان شاء الله معناها تلقاو التحسن بمعناها ملحوظ جدا زاده، معناها فهمتني؟ باذن الله السميع العالي.
0: شكرا لك سيدتي، ربي فضلك سجود وجنان وعندك ولدك زاده صغير حكيت عليه سجود، ان شاء الله عيدكم مبروك.
1: ربي يبارك لك. هما سبحان الله معناها الفئه اللي معناها المستقبل معناها في السونتر من 5 سنين فما فوق، قلت فلي علاش لي ندخلوا مثالش يتعلم حتى كيفاش يتعلم كيفاش يعني يستكشف شنو هي الاورديناتور
0: مكونات الحاسوب واستعمال السوري الفاره وغيره.
1: بالضبط، وان شاء الله يعني يولي يتكون والله، ورغم ان سبحان الله شلقنا دي معناها مؤخرا معناها مع الاسف معناها هذاك انا احنا اسفنا ان شلقنا دي مؤخرا، اما الحمد لله اللي وصلنا ودخلنا صغيراتنا باش يتكونوا بالحق. الحمد لله ثم في الصيف وثم في وسط العام، ويساعدهم برشا على البرنامج الدراسي، راهو نزيد ناكد راهو البرنامج اللي عديو فيه معناها في المركز نتاع الاعلاميه يساعدهم برشا صغيراتنا في السنه الدراسيه، يلقاو رواحهم.
0: نعم.
1: والحمد لله الحمد يعرفوا كيفاش
0: ان شاء الله يعني ان شاء الله بنجاح السجود وجنان والخوهم الصغير. شكرا لك سيدتي، وان شاء الله الاولياء الكل يكونوا بالوعي هذايا ويحرصوا على صغيراتهم باش يهزوهم لمختلف المراكز اللي تنجم تقدم الخدمات هذه. اعود لضيفنا في استوديو سي محمد زنين مدير عام المركز الوطني الاعلامي الموجه للطفل. على غرار المركز نتاعكم في مختلف الولايات فما مراكز اعلاميه جهويه موجهه للاطفال، شنو هي شروط النشاط والانخراط فيها وقديش يخلص الولي، لانه تعرف انه ميزانيه العائله التونسيه محدوده بالغلاء نتاع كل شيء، شنو هي اسعاركم وكيفاش ينجموا ينخرطوا وينشطوا معكم؟
2: صحيح، والمراكز معناها شبكة المراكز ممتدة على كامل الجمهورية التونسية، تقريبا عندنا مركز في كل ولاية، في ولاية صفاقس عندنا زوز مراكز، مركز في ولاية صفاقس ومركز في جزيرة قرقنة، وإن شاء الله في المستقبل راهو جاري التفكير في أن معناها نحاولوا تدريجيا ننعموا المراكز هذوما، ندخلوا للمعتمديات اللي فيهم برشا كثافة سكانية باش نقربوا الخدمات هذية أكثر ما يمكن للأطفال. البرامج التكوينية متاعنا تقريبا عنا برامج كبيرة ومتعدة، تبدأ من أول السنة التربوية عنا ورشات تدريبية ينجموا يسجلوا فيها الأطفال ويتكونوا على امتداد السنة التربوية من أول العام لآخر العام، معدل حصة في الأسبوع، الحصة تدوم ما بين 2 ساعة و3 سوايع، الأوقات ديما تراعي معناها الخصوصية متاع وقت التلميذ، معناها نستقبل الأطفال في خارج أوقات الدراسة، نخدموا الوقت متأخر، نخدموا للستة، نخدموا عشية السبت، نخدموا نهار لحد في العطل زد المدرسية، نخدموا نعملوا دورات تكوينية مكثفة، وتقريبا المحاور متاع التكوين راهي متنوعة ومتعدة، من التصميم الجرافيك للوسائط المتعدده للبرمجه، البرمجه البصريه، الروبوتيك، تصميم مواقع الويب، تصميم تطبيقات الموبايل، تقريبا عده محاور اللي
0: والمحاور هذه هل تراعي الفئات العمرية المختلفة، لأنه أنتم ما بتستقبلوا الأطفال من 5 سنين حتى ل 17 سنة تقريبا، ومش كلهم عندهم نفس الاحتياجات الرقمية، ومش كلهم ينجموا

0: فعلوا بنفس الدرجة مع المحتوى العلمي والتأطير اللي قاعدين تقدموا فيه.
1: بالطبيعة كل معناها برنامج معناها تكويني عنده الفئة العمرية اللي معناها تتماشى معاه، والفئات العمرية من 5 ل 18 سنة تقريبا، من 5 سنين معناها نخدمه معاهم على الألعاب التربوية، نخدمه على برشا تطبيقات تربوية ومنصات معناها يتعلموا برشا حاجات، يتعلموا كيفاش مكونات الحاسوب، كيفاش يتعاملوا مع الحاسوب، كيفاش يستعملوا ملحقات الحاسوب، أيضا كيفاش يتعلموا اللغات عن طريق بعض المواقع ولا بعض التطبيقات. تقريبا مع الفئات العمرية الكل تلقى البرنامج اللي يتناسب مع قدراتها وإمكانياتها. أيضا نشتغلوا برشا في مراكز الإعلامية مع الأطفال ذوي الإعاقة، خاصة معناها في وسط الأسبوع وقت اللي الأطفال يبدأوا في المدارس، عندنا مجال كبير باش نخدموا مع الجمعيات اللي تلم هالأطفال
0: اللي عندهم
1: المعاقين
0: احتياجات
1: اللي عندهم
0: خصوصية.
1: احتياجات خصوصية، وعنا ليهم زاد برامج معناها خصوصية، وعنا زاد معينات تقنية تسهل على الأطفال هذوما التواصل والتعامل مع الحاسوب. تقريبا جميع أنواع الإعاقات نستقبلوها، الذهنية، الحركية، السمعية، الإعاقات الذهنية الخفيفة، كل معناها هذايا.
0: طيب سي محمد، هذايا أيضا يتطلب أنه يكون عندكم إطار تكويني اللي باش تلهي بالصغيرات هذوما، يراعي المختلف الخصوصيات هذيا، وعنده من البيداغوجيا ما يكفي انه يتعامل مع الطفل اللي عمره 5 سنين، مع الشاب اللي عمره 16 17 سنه، ومع الاطفال اللي عندهم احتياجات خصوصيه.
1: بالطبيعة الإطارات متاعنا هما إطارات تربوية، وتقريبا نسبة كبيرة منهم إطارات مختصين في مجال الطفولة ويعرفوا خصوصيات الأطفال هذوما، وإضافة على ذلك معناه يتم تكوينهم في الإعلامية وفي البرمجيات. وربما احنا المنهجية متاع خدمتنا ما نكتفيوش بالمهارات معناها التقنية، نخدمو برشا ايضا من خلال التكنولوجيا والبرمجيات على شخصية الطفل وعلى سلوكه. الوحدات التكوينية متاعنا بخلاف الاهداف التقنية ديما راهو عندها بعد تربوي وبعد اجتماعي، نحاولوا حتى المشاريع الرقمية ديما موظفة لتمرير معناها رسائل مهمة معناها عند الطفل. تقريبا في كل وحدة تكوينية نختاروا موضوع معناها نخدموا عليه، الأطفال ينجموا يخدموا في موضوع رقمي راهو يتعلموا في البرمجيات، وهما في نفس الوقت يتعلموا في قواعد السلامة المرورية، يتعلموا في قواعد الحفاظ على البيئة، يتعلموا معناها في تقاسم الأدوار، يتعلموا في الاعتماد على النفس، يتعلموا في التواصل، يتعلموا في تقسيم الأدوار. هذه الكل معناها مبادئ نركز عليها بصفة كبيرة معناها في الخدمة متاعنا، ونحاولوا الطفل معناها يخرج من المؤسسة بمكتسبات تقنية رقمية وأيضا مكتسبات معناها تربوية، وهكا باش الشخصية متاع الطفل تكون معناها شخصية متكاملة ومتوازنة، ويجمع ما بين جميع المهارات اللي تخوله باش ينجح في حياته ويتميز. بالنسبة
0: نعم،
1: للمعاليم متاع تسجيل الأطفال،
0: نرجعوا باش نتحدث على الملف وشنو يلزم يقدم الولي باش يقيد الطفل متاعو، ومعاليم التسجيل في الدورات الهامة هذه، سواء الدورات اللي كما قلت لنا على امتداد السنة الدراسية، أو الدورات المكثفة اللي تصير في العطل المدرسية، ونحن على أبواب العطلة الصيفية، وأكيد عندكم برنامج خصوصي. ولكن نستسمحك قبل سي محمد زنين مدير عام المركز الوطني الإعلامية الموجه للطفل، نستقبلوا دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية باش نزيدوا نشوفوا في نبض المجتمع اليوم، نبض الأطفال ونبض الشباب اللي قاعد يتعلم ويتأثر في مراكز الإعلامية الموجهة للطفل، وكيفاش ينظر للذكاء الاصطناعي وللأمن السيبراني، وكيفاش يلقى في محيطه تعامل زملائه خصوصا في الفضاء المدرسي مع وسائل الاتصال الحديثة والذكاء الاصطناعي. ألو، مرحبا.
2: ألو، عسلامة.
0: مرحبا، شكون معانا؟
2: محمد أمين عيدي، 14 سنة، سنة تسعة أساسي نقرأ في كوليج الويبراي في الحدائق. مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين، أنا سفير أمان رقمي بالمركز الوطني الموجه الإعلامية للطفل.
0: لحظة واحدة أمي، مش معنيها سفير أمان رقمي هالصفة المهمة هذه اللي عندك، هات نفهموها.
2: الصفة هذه تاخذها بعد ما تعمل تكوين لمدة سنة كاملة في المركز تحت عنوان الأمن السيبراني، تقوم بتكوين لمدة سنة كاملة، من ثم تتحصل على شهادة وعلى لقب سفير أمان رقمي.
0: معني أنت 14 سنة وسفير للأمان الرقمي، إيش معنيها أمان رقمي؟ هات فسرنا كيفاش الطفل اللي في عمرك 13-14 سنة مازال يقرأ في المدرسة الإعدادية في الكوليج يستحق للأمان الرقمي، وكيفاش ينجم يحمي روحه؟
2: نحن تو قاعدين نراو ديما للصغار والتلامذة أغلبية وقتهم وقت الفراغ يقضوه على الانترنت، والانترنت كيف ما عندها إيجابيات عندها سلبيات، وسفير أمان الرقمي هو موجود باش يوعي أصدقاء والأطفال اللي كيف وعى السلبيات متاع الانترنت اللي هو يعرفها، خاطر الانترنت عندها سلبيات خطيرة ممكن تؤذي الأطفال.
0: باهي محمد أمين العيدي، في المدرسة الإعدادية متاعك حاليا وإلا في المدرسة الابتدائية اللي انت كنت تقرأ فيها، شنية أهم السلوكيات السلبية اللي انت توا واعي إنها سلبية ولابد من إصلاحها؟
2: أنا خلال معناها الفترة الابتدائية والكوليج لاحظت حاجتي، أول حاجة كثرة الوقت في الانترنت، أغلب أصدقائي كل ما نكلمهم شن عملوا حاجة مثلا نخرج ندور وحاجة ديما يقولوا لي رانا نلعبوا بالتليفون ولا راني في الفيسبوك ولا نكونكتي الوقت، يقعدوا برشا وقت على التليفون وهذه سلبية كبيرة، ما يعرفوش يستغلوا وقت فراغهم.
0: وقت اللي انت تحب تخرج وتدور وتتفرهد وتبعد شوية على التليفون،
2: حنا مثلا نعملوا سبور ندور ونلعبوا كورة وهم يحبوا ديما في التليفون، وهذه سلبية كبيرة برشا، ما يعرفوش ينظموا وقتهم كيف يستغلوه، نهار كامل يحب فوق الفرش يلعب ويتفرش في التليفون أكهو. بالنسبة لي أنا نشوفها حاجة غلط.
0: بيه وإحنا توا وفما شكون نكمل الامتحان وفما شكون مازالوا خصوصا في المدارس الابتدائية باش يرجعوا يعديوا الامتحانات، وبرشا طلبة حتى في الجامعات، ومازلنا على أبواب امتحانات الوطنية، امتحان الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية، امتحانات ختم التعليم الأساسي اللي يهز للمعاهد النموذجية، امتحان البكالوريا على الأبواب، وانت توا في عمرك هذا شنو تقول للي يستعمل وسائل الاتصال في الغش الدراسي؟ وهل موجودين برشا في الكوليج متاعكم تلينذا لهكا وإلا لا؟
2: للأسف موجودين في كوليجنا اللي يستعملوا الذكاء الاصطناعي أكثرية، بس نزيد نوضح تشات جي بي تي في الغش. هنا نحب نقول لهم رسالة، معناها أنت علاش تستعمل تشات جي بي تي؟ باش يفيدك، هو دفورك انت باش تعطي معلوماتك، باش تعطي جهدك سنة كاملة انت قاعد تقرأ وتسابر، في الاخر تستخدم ذكاء اصطناعي ولا مثلا آلة تجاوب بلاصتك، راه حاجة خايبة برشا، حتى هنا لحد ذاتك لنفسك، كيف انت ترضى آلة من صنع البشر انها تجاوب لك في بلاصتك؟ وهذه مشكلة كبيرة راه فيها في الكوليجيات.
0: محمد امين، الهاتف الجوال في الاعدادية متاعكم على غرار الكوليجيات الكل والمؤسسات التربوية الكل ممنوع استيحاب الهاتف الجوال، ورغم هذيك هل فما شكون يجيبه؟
2: صحيح كيف ما قلت لنا مادام هو الهاتف الجوال ممنوع وهذا صحيح، اما للاسف رغم المراقبه نتاع لي سيرفايون والمديره وكل شيء مازال فما شكون يجيب التليفون وشكون يخبيه في الكرتابه وشكون يجيبه بالدرجة على ام وبوه بركه بجوستي فاسكي بيه، للاسف هذا مازال موجود.
0: طيب انت سفير للامن السيبراني، هل لهنا معطيات الشخصية متاع تلينذا اللي نلقاهم يهبطوا في سيلفيات وتصوروا معطيات شخصية، هل حماية المعطيات هذه يدخل في الامن السيبراني وإلا لا؟
2: أي المعطيات الشخصية تدخل في الأمن السيبراني، خطر مثلا أنت تو بالذكاء الاصطناعي الانتليجنس ارتيفيسيال تنجم أنت تهبط تصوير عادي ما فيها حتى شيء خايب، تنجم أنت من نهار تغدو تلقى تصويرتك في مواقع مش باهية مبدلينها بالذكاء الاصطناعي.
0: شنو الحل هنا؟
2: الحل يعني نحن نتجنبه اصلا انه نهبطه تصوير.
0: واضح
2: عليه نحن نهبطه في التصوير خاطر بعد ما معناه نتعرضوا لمشكلة الابتزاز بالتصور اللي تتبدل بالذكاء الاصطناعي.
0: وهذه حاجات هل قاعدة صايرة في الفضاء المدرسي مثلا؟
2: اي صايرة وصارت في كوليجنا.
0: رغم اللي انتوما ديما نقول 12-15 سنة راه العمر نتاع الكوليج، ورغم هذيك يتنجم تصير حاجات كي من هكا؟
2: اي للاسف قاعدة حاجات تصير كيف من هكا، وهذه مشكلة كبيرة. الطفلة ما عملت شيء، هبط التصويرة مشيت موجودة تلقى طفل باث لها تصويرتها في حالة خايبة على الاخر ما تتوصفش، من قعد عام كامل ويبتز فيها وهي خايفة، من في الاخر هي طفح الكيس. مشيت قلت الإدارة وقلت الأمة باش تفضت المشكلة، قعدت عام كامل ويبتز فيها وتجيب له في الفلوس.
0: يعطيك صحة على الشهادات هذوما اللي قدمتهمنا محمد أمين العيدي، رغم اللي 14 سنة تبارك الله كلامك أكبر برشا من عمرك ورزين وفاهم وتعرف أهمية استعمال وسائل الأمان الرقمية وأيضا الاستعمال السليم للذكاء الاصطناعي. هات نشوفوا طفلة أخرى من رواد المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل، ديما نقعدوا فيها الشريحة العمرية تاع 12-13-14 سنة، يعني عمر المراهقة في المدرسة الإعدادية، ونقولوا ألو مرحبا.
3: ألو عسلامة.
0: مرحبا، شكون معنا؟
3: شهد غطويني.
0: مرحبا بيك شهد. فأنا قسم تقرا، فين تقرا؟
3: عمري 14 سنة وتوليت لفيما لي ونقرا في المدرسة الإعدادية النموذجية في خزنة دار.
0: يعطيك صحة تبارك الله عليك. نتصور أنتم الغش الإلكتروني في المؤسسة متاعكم ما أنها نموذجية مش موجود؟
3: قليل شوي، مش موجود قليل.
0: معناها موجودة تلامذة النموذجيين ينجموا يستعملوا التليفون استعمالات سلبية؟
3: اي للأسف.
0: شنية أهم الاستعمالات السلبية وكيفاش نجموا نحمي ورويحنا من خلال ما تعلمتوا أنت في المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل؟ ونذكر شهد اللي أنت زادة شاركت في الحصص التوعوية والتحسيسية بآليات الوقاية في المجال الرقمي اللي نظمها المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل.
3: نحن توا في عصر التكنولوجيات والاتصالات الحديثة، ولازمنا نعرفوا ولنصمى برشا عبيد قاعدة تبرتاجي في التصور متاحة والبيانات الخاصة على المواقع التواصل الاجتماعي وإلا على تشجيبتي ديبسيك وإلا جيميناي، ولسيت هذوكم ياخذوهم يحطوهم في بلايس نحن ما نحبوهمش. وفما برشا عبيد زيدة تستعمل التجيبتيك في الغش، هو راهو الصحيح هما يغشوا بهم، اما هي راهي ماهيش عمليه غش، هو الحكايات هذوما يخليوك تفقد الحس الفني ويخليوك تفقد الحس الفني، ونحنا لازمنا نفيتيو الماكسيموم نتاع البارتاج هذايا وما نستعملوهمش في حياتنا على خاطر المخاطر نتاعهم اكثر من الفوائد.
0: طيب بالنسبة لمختلف الدورات التكوينية والحصص التوعوية اللي أنت تلقيتها في المركز الوطني الإعلامية الموجهة للطفل، كيفاش تم تأثيركم؟ شنية أهم النصايح اللي أنت استفدت منها في حياتك اليومية وممارستك مع تليفونك ومع جهاز الحاسوب اللي عندك في دارك؟
3: أنا منخرطة في ورشة الوسائط المتعددة في المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل، وشاركت في الدورة التكوينية حول الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني، والمؤثرة متاعنا كانت مغربية، قدمت لنا عرض كان من الأروع، عرفنا فيه برشا حاجات، عملنا شفنا عبيد جاو قدموا لنا ستارت اب نتاعهم، كيفاش نجموا نستعملوا الذكاء الاصطناعي عنده فوائد، كيفاش نجموا نستعملوه، وزيدا عملنا وضعيات مثلناهم في محكمة بالقاضي والمحامين كيفاش راهو العبيد كي تستعمل الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي راهو يورطهم في مشاكل ما نجموش نخرجوا منها. ونحنا نحنا يعني في الفئة العمرية متاعنا هذي الشبان لازم نفيتي ونحمي رواحنا من الذكاء الاصطناعي، ولازمنا نعملوا على رواحنا على خاطرنا عدنا عقل، ولازم ديما الحس الفني لازم يكون ديما موجود، والرقابة ترجع ديما للإنسان، وما لازمناش كي نبدأ ونحنا مرضى نرجع للذكاء الاصطناعي ونسألوه، خاطر ينجم ياسر يورطنا في حاجات.
0: يعطيك صحة شهد، هل باش تواصل مع مختلف الورشات اللي قدم فيها المركز الوطني الإعلامية الموجهة للطفل، وباش تشارك مثلا في الصيف الدورات اللي باش يقدمها ولا؟
3: بالطبيعة، خاطر حاجة ييسر تفيدنا، كما قلت لك نحن توا في عصر التكنولوجيات ولازمنا ييسر ان نطوروا من معارفنا ونحميوا رواحنا. السيكوريتي مهمة برشا، وكل واحد كل ما يزيد يعمل خطوة في المجال هذية كل ما يزيد يفتح أفاق قدامه، على خاطر توا كل خطوة قد نحو المستقبل راهو بالحق تعاوننا برشا. سورتو راهو توا فريمون ما يفهمش في الانفورماتيك ولا ما ينجمش يخدم بيه ما ينجمش يوصل حتى كي يبدا عنده 100,000 شهادة.
0: يعطيك صحة شهد، بالتوفيق ليك إن شاء الله في دراستك. إذا هذوما كانت شهادات من الفتية وفتيات من رواد المركز الوطني الإعلامية الموجهة للطفل. سي محمد درزين وسيادتك مدير عام المركز، خدمات هامة تقدموا فيها، ما ترجعناش بالأسعار، بقداش تقدموا في الخدمات هذه، طريقة الانخراط، الأجال متاع التسجيل، وهل ثم طاقة استيعاب كافية للأطفال والشباب اللي يحبوا ينشطوا في مختلف الورشات؟
1: لا، ممكن باش نفجعك بالاسعار، خاطرها ماهيش اسعار تقريبا، معناها معاليم مجانيه، هي معاليم رمزيه ومعاليم متاع تسجيل، ماهيش معاليم متاع تكوين.
0: توا الدورات الصيفيه بقداش مثلا الدورات؟
1: الدورات الصيفيه الوحدات متاع 12 ساعه ب 15 دينار، والوحدات متاع 18 ساعه ب 20 دينار، وكيف يبدا فما اخوه فما تخفيض ب 5 دينارات على ال،
0: يعني معاليم جد رمزيه. الملف شنو؟ هل يلزم يكون يعرف يستعمل انترنت؟ هل تعملوا تيست باش تقبلوا الوليدات والا كيفاش؟
1: بالطبيعه كل معنى وحده تكوينيه عندها شروط للمشاركه فيها. الشروط هي في الاول معناها عمريه، لازم يكون الطفل في الفئه العمريه اللي تخص الوحده هذيك، ومن بعد تالي ربما فما بعض الوحدات التكوينيه اللي لازم تكون فيها مكتسبات سابقه، معناها لازم الطفل يمر ويتدرج معناها عبر الوحدات،
0: مستوى اول مستوى ثاني
1: بالطبيعه، معناها يتدرج عبر المستويات باش كيف يدخل الوحده هذيك ينجم معناها يفهم ويستفاد وما يعطلش معناها اصحابه.
0: وقتاش تبداو التسجيل للدورات القادمه؟ وقتاش
1: تقريبا؟ تو معناها في شهر جوان وفي شهر جويلي عندنا اربع دورات تكوينيه. الدوره الاولى في شهر جوان معناها ما بين 8 و 13 جوان، الثانيه ما بين 16 و 26 جوان، الثالثه ما بين 29 جوان و 9 جويلية، والدورة الرابعة ما بين 13 و 23 جويلية. التسجيل ديما معناها تقريبا 4 أيام قبل انطلاق الدورة في حدود الأماكن المتوفرة.
0: طيب، الملف التسجيل يلزم شهادة مدرسية، دفتر الأعداد، فما شروط خاصة وإلا لا؟
1: تقريبا ما فما حد شيء، معناها يحضر الولي ويقدم المعطيات اللي تخص معناها الطفل متاعه وينجم يسجله بطريقة معناها بسيطة وسهلة.
0: وهذا متوفر في مختلف المراكز حتى الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل، مش فقط في المركز الوطني؟
1: بالطبع في كل المراكز معناها نقدمه تقريبا في نفس الخدمات وفي نفس الوحدات التكوينية، متوفرة في كل الجهات لكل معناها أطفال تونس.
0: يعطيك صحة سي محمد زنين مدير عام المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل على كل المعطيات هذه. أقعدوا معنا، رحلتنا مازالت متواصلة في ساعتنا الثانية من نبض المجتمع، ونعود بعد موجز ساعة الثالثة بعد الظهر.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. البنك الإفريقي للتنمية يتوقع أن تحقق تونس نمواً اقتصادياً بـ 2.1% سنة 26 و2000، وأن يحقق نسبة 2.8% في عام 27 و2000، وذلك وفقاً لتقرير الآفاق الاقتصادية في إفريقيا. رئيس البعثة الصحية بالبقاع المقدسة الدكتور محمد السوسي يؤكد تصعيد جميع الحجيج التونسيين إلى عرفة لأداء ركن الحج الأعظم في أفضل الحالات الصحية والنفسية والجسدية.
3: عائلة الحجيج بيقولوا لهم اللي الحالة مستقرة. البارح كنا فرحانين برشا لأنه كل الحجاج 100% طلعناهم إلى عرفة، وهذا نعتبره احنا إنجاز وعمل جبار باش نوصل كل حجاجنا في أحسن الحالات الصحية والبدنية والنفسية إلى عرفة. نجم نقولوا رغم اللي احنا مسيطرين على الوضعية، مع كل الأسف أكثر من 1000 تدخل بارح في الليل، حتى من اليوم الصباح التدخلات بدأنا. كنا نتفاداول وكان الحجاج سمعوا كلامنا وسمعوا النصائح. برشا حجاج اللي ما خذوش الدواء بتاعهم، برشا حجاج اللي تساووا الدواء بتاعهم، وبرشا حجاج اللي ما شربوش الماء. وزيد نسمع توا انه فما ناس جات مكه على سقيها على اساس وانه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل هكا، لانه مازال عندنا جهد كبير باش نقوموا به، وهي النفره وهي مزدلفه، وهي بعد نوصلوا الى ميناء ورمي الجمرات في 10981 حاج. عندنا واحد برك تلزينا اليوم باش هزيناه المستشفى، وبعد نشوف نطلع عليه. الباقي كل مسيطرين عليهم.
2: أكثر من 200 امرأة عاملة في القطاع الفلاحي بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد انتفعن بخدمات قافلة صحية نظمتها جمعية أصوات نساء. ختاما، في الشرق الأوسط، إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار خلال الساعات 48 الماضية، مؤكدة أنها سترد عسكريا على أي اعتداء أمريكي. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم إسقاط طائرة مسيرة أمريكية دخلت المجال الجوي لإيران وأطلق النار على مقاتلة ومسيرة أخرى اخترقته أيضا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ اليوم عملية برية في لبنان تتجاوز الخط الأصفر. وحزب الله اللبناني يعلن تنفيذ عدد من العمليات ضد آليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ والمسيرات. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
3: تحية متجددة لمستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، مع 33 دقيقة وتتواصل رحلتنا في ساعتنا الثانية اللي باش تجيكم برائحة علوش العيد والاحتفال بعيد الأضحى، إلى جانب طبعا الأبعاد الدينية والروحانية لعيد الأضحى المبارك. العيد زاد عنده دور كبير في تعزيز روابط المجتمع وروابط العائلة. أكثر تفاصيل وقراءة سوسيولوجية أنتروبولوجية في أهمية الأعياد الدينية وبالخصوص عيد الأضحى وعلاقته بأفراد المجتمع وبأفراد المجتمعات فيما بعضهم، باش يحدثنا سي محمد غصن المرسني اللي هو دكتور وباحث في علم الاجتماع. مرحبا بك سي محمد.
4: مرحبا أخت، مرحبا، نشكر المستمعين المجتمعات إذاعة
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
4: إذاعة الوطنية.
3: طيب احنا لهنا باش نتحدث على العيد، كيفاش التونسي اليوم يعيش عيد الأضحى؟ هل الرمزية متاع العيد تختلف باختلاف الأجيال؟ هل نعيش توا عيد الأضحى كما عاشوه أجدادنا وأجيال قبل بنفس الرمزية وإلا لا؟
4: شكرا على هذا السؤال، هو سؤال وجيه. في حقيقة الأمر هو العيد الأضحى في تونس ماهيش مجرد مناسبة دينية مرتبطة كما نقولوا بالذبحان وبالعلوش وقديه العلوش وشنو علوشك وزعما نخلت أنا نشتري العلوش ولا لا. هو حدث اجتماعي وأيضا ثقافي يوري الكثير عن علاقة التونسي بالعائلة أولا، ثم الاقتصاد والهوية والرمزية الجماعية.
3: نعم طبعا هذية
4: مقاربة سوسيولوجية.
3: نعم طبعا هذية مقاربة سوسيولوجية إلى جانب طبعا رمزيته الدينية وإنه أحياء لي شعيرة من شعائر الدين الإسلامي وشعائر اللي ربي سنها باش احنا نطبقوها. ولكن هاتوا نشوفوا الأعياد هذية كما قلنا من وجهة نظر أنتروبولوجية سوسيولوجية.
4: هو في حقيقة الأمر العيد في المفهوم الأنتروبولوجي كطقس جماعي، معناتها نقولوا الطقوس والعادات والتقليد وأيضا الموروث أو موروث الثقافي والديني. غالبا ما ينظر إلى عيد الأضحى في المجتمع التونسي بوصفه لحظة عبور جماعي، معناتها في برشا إيقاعات الحياة اليومية بالكامل. مثلا نشوفوا الأسواق تكتظ، فما بوكود كما نقولوا احنا، فما اكتظاظ
3: حركية،
4: العائلات تتنقل، العائلات زادة تتنقل ما بين المدن والأرياف.
3: لو كان تسمح لهنا سي محمد حسن، اكيد انه حتى قبل يوم العيد فما حركية، حركية اقتصادية، حركية تجارية. الأم في الدار تلقاها تحذر في اللي باش تعمل بهم العصبين وغيره، برشا برشا
4: فما استعدادات تبدأ قبل أسابيع.
3: نعم
4: وحتى الخطاب الإعلامي والشارع أيضا يتغير. ولهنا معناتها الخروف مش معناتها عنده بعد أكثر من الضحية، لخاطر في المخيل التونسي الخروف ليس مجرد حيوان للذبح، لكن في نفس الوقت يحمل دلالات متعددة. مثلا نحكيه على خروف ولا كبش، نحكيه زادة يعطي رمز للقدرة الاقتصادية، ونجم يكون زادة أداة لحفظ المكان الاجتماعي، وهذه السقطون القوة في الأحياء في الأحياء الشعبية وفي المناطق الريفية، خاطر يحب يوري كيغو علوش، يحب يوري قدام الأقارب نتاعو والجيران مثلا الفالور نتاع القيمة نتاع العلوش هذاك.
3: مش كان في الأحياء الشعبية
4: والريفية.
3: نعم لو كان تسمح لهنا وتأكيدا لكلامك، مش فقط في الأحياء الشعبية، حتى في أوساط أخرى تقول لك نشري علوش انستغرامابل، نشري علوش مزيان اللي باش نصوره ونهبطه على انستغرام.
4: أي لأن عاد دخلنا في موضوع آخر بعد آخر اللي هي الثقافة الرقمية وتطور الوسائل الاجتماعية معناتها.
3: ولكن ديما لإبراز المكانة الاجتماعية، شوفوا علوشي محليه قرونه شبوبيته هيك الزين، وتوا هنا قاعدين نشوفوا مانية في وسائل التواصل الاجتماعي.
4: في السنوات الأخيرة اللي غيرت الشبكات الاجتماعية شكل الاحتفال، كما قلت أنت تحط لك القربيتة، تصوروا تصوير الأضحية، وأيضا مشاركة أجواء الذبح وشراء زادة في الفيسبوك مثلا، وتصير لهنا سقطور المقارنات الزمنية بين أنماط العيش. معناتها فما نمط العيش الكلاسيكي اللي قبل جدود عهد جدود ما كانش فما شبكة التواصل، معناتها كان طريقة كلاسيكية، طريقة كلاسيكية فيها البعد الديني سقطو، لكن توا ولا فما البعد الاستعراض الاجتماعي.
3: نعم.
4: حاجة أخرى العائلة فما زادة كما نقولوا في العائلة العيد صحيح هي مناسبة يستناو فيها مناسبة مركزية لإيجاد كما نقولوا التضامن العائلي، كما يقول جوركيم العائلة التقليدية العائلة ممتدة اللي يجي الجدة والجد ويصير احتفال، يكون احتفال عائلي تام واجتماع العائلة الممتدة ويصوروا بعضهم ويبدلوا مثلا الأطباق والحم وجندوق الحمام تاعي وجندوق الحمام تاعك. دونك هنا تحس اللي فما التضامن الاسري العضوي والميكانيكي. لكن اسكو توا في تونس مازلنا نحكيو على اللمه اللي هي ظاهره اجتماعيه، اللمه اللي قبل كانت عنصر اساسي في تمثل العيد، كانت فما كما نقولوا تعطي كلمه تخو كلمه وينظر للعيد كلحظة وحدث متاع التآزل الاجتماعي، حتى اللي كان عنده مشكلة قبل قلوا هيا صفي قلبك ويجا ما صار حد شيء، هيا عيدك سنين دائمة وقلوب سالمة وما صار حد شيء، دونك تكون فرصة للتسامح. وفما نقطة أخرى، أذكر العيد في المدينة كما تونس المدن الكبرى كما تونس مثلا ولا صفاقس ولا سوسة كما يتعاش في الريف، لهنا نصور اللي فما اختلافات سكتو في الريبريزونتاسيون في التمثلات، خاطر في الريف التونسية مازال العيد محافظ على معناه الأصلي اللي هو العيد عابر مثلا تلقى مقترن ومرتبط بالفلاحة والماشية والدورة الطبيعية للحياة الريفية البسيطة. لكن في المدن الكبرى ولا العيد أكثر ارتباط بالاستهلاك. ما نعرفش كان لاحظت أخت اللي توا في البريود هذه نحكيه على قدية صوم العلوج، شوف الكيلو قدية وصل 60 70 80 معناتها أسعار مرتفعة، ولا العيد لهنا كوم أن سوسي معناتها يقلق التوانسة نظرا لارتفاع الأسعار طبعا.
3: نعم.
4: دونك ومش حتى العلوج برك لازم تشري اللوازم نتاعو الخضرة وتشري زاد كما نقولوا احنا ليزيستونسيل نتاعو
3: مكونات المشوي والادوات اللي باش تستعملها. نعم
4: فوالا
3: لهنا. هل لو كان تسمح سي محمد غصن المرسني الدكتور والباحث في علم الاجتماع بالجامعه التونسيه، هل ما زلنا نلقاو في مجتمعاتنا التونسيه انه علوش واحد والعائله الموسعه الكل يتلموا على هيك العلوش، وما مش علوشي وعلوشك، اللي حضر يززي واللي حضر يذبح واللي حضر تغسل الدواره واللي حضرت الطيب للعائله الكل علوشه ولا علوش غيرها، وساعات العليش ملمومين في الدار الكبيره وتلقاها وكانه مهرجان مش فقط عيد.
4: لأن نجاوبك بطبيعة خاطر صارت تحولات في نمط الاحتفال، ما عادش التحضيرات الكلاسيكية التحضيرات التقليدية، وتوا ولات التحضيرات أسرع وأقل جماعية. ما عادش نحكيه على العائلة الممتدة، ولينا نحكيه على العائلة النواتية، ما عادش نحكيه على الروابط الاجتماعية، ولينا نحكيه على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والروابط الرقمية، مع تولد ثقافة رقمية علاقة رقمية. يا حسرة على العيد قبل. دونك لهنا دلالة العيد تبدلت داخل المجتمع التونسي وتبدلت بشكل واضح، خاطر فما كي نشوفوا السياق نتاعنا يشهد في تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية عرفتها تونس سورتو في الدسيني معناتها خلال العقود الأخيرة. دونك العيد لم صحيح مازال العيد لكن المضمون فقد المعنى نتاعو الديني، لكن في المقابل اكتسب معاني ووظائف جديدة مختلفة.
3: أما ما نجموش نقولوا فقد الرمزية الدينية، لأنه هذيك بطبيعة تقعد لأنها من الأساسيات اللي منها هي ينطلق الاحتفال بعيد الأضحى، ولكن هل نجموا نحكيوا على احتفال عيد الأضحى في المجتمع التونسي في غياب اقتناء الخروف، في غياب طقوس متاع الذبح هذيك والعلوش يدور والكانون وغيره؟ هل في مجتمعنا وأحيانا غلاء سوم الأضحية وأحيانا أخرى خيار أنه يقول لك ما نشريش لعدة اعتبارات أخرى والاتجاه للززار نهار العيد أو ليلة العيد باش يشريوا شوية لحم، هل يكفي هذا باش تكون فما رمزية للعيد النجم ونورثوها لأبنائنا من بعد باش يعرف هيك بين ظفرين قدوسية متاع عيد الأضحى وأهميته كموعد اجتماعي هام وموعد ديني بطبيعة؟
4: أي نتصور اللي الدلالة الدينية ما زالت، الدلالة الدينية والثقافية والبعد الروحاني ما زال، لكن ما هيش موجودة وحدها. علاش؟ خاطر لم تعد وحدها هي المركزية. نظرا علاش؟ خاطر الحق توا المواطن التونسي يخمم في جيبه نظرا لصعود البعد الاستهلاكي. لو نتصور معناتها كي تشوف توا الاسعار هي اسعار خياليه، وصلنا نحكيه العلوش ولا الكبش زوز ملايين ونص، معناتها زوز ملايين زوز
3: ملايين هو ما فماش اقل من 1200 1100 دينار معناها.
4: ما فماش اقل 200 اللي قبل 1200
3: معناها اللي هو علوش نتاع يمكن عائله مازال كوبل مازال كيعرس عائله صغيره باش
4: سنواتيه. هذا هو دونك الشراء نتاع الاضحيه في بعض الاحيان ولا مرتبط بحجم الخروف وسعره مقارنة مثلا بالعائلات اللي عندهم القدرة المادية. وهذايا أنا كعالم اجتماع الرأي اللي هذا يعكس انتقاد المجتمع التونسي تدريجيا نحو ثقافة استهلاكية، معناتها البعد الديني والروحاني والثقافة الدينية ماشية وتتقلص. دونك لهنا الطقوس ولات فضاءات للتنافس الرمزي والاجتماعي. وحاجة أخرى ونعاود ونقولها، لما رأي هي القوة متاع الدين متاع العيد هي في لما تقعد مثلا أنت ما تقعدش تطل على أفراد عائلتك الخال والخالة العم وابن العم، تقعد مثلا سنوات ومام حتى تقعد. علاش؟ خاطر العائلة ولات انفرادية، ما عادش نحكيو على العائلة الممتدة. دونك العيد يلم معناتها هي لحظة استثنائية أكثر منها امتداد للعلاقات اليومية القوية. وتحب ولا تكره قاعدين نعيش في أزمة اقتصادية، وهذا يخلق معناتها خلق توتر كبير، معناتها المواطن التونسي ولا على أعصابه توتر. عليه ما بين الرغبة في الحفاظ على التقليد والقدرة الفعلية على ممارسته. زعما النجم نقدوا العيد توا فما حاجات أبجل، فما دي بخيوغيتي، فما عائلة، فما صغار، فما الحياة اليومية تتطلب زادا مجهود كبير برشا، لازم المال باش يجي العيد توا مش في وقته. قبل عندنا مثلا كما نقولوا لونتخي سكولير، توا جاي لي فاكونس، كنا في رمضان، خرج رمضان شهر رمضان المعظم، جاي العيد الصغير. دونك شهر شهرين يرقى التونسي يخمم ويقول كيفاش باش يجي لي اكل بعد الاستهلاكي هذاك. دونك الدلالة نتاع عيد الاضحى في تونس تغيرت،
3: نكون
4: طقس ديني جماعي ولا عنده كما نقولوا احنا متعدد المعاني. صحيح فما المعنى الديني لكن ايضا فما الاجتماعي والاستهلاكي والرقمي.
3: طيب سي محمد وصن المرسني الدكتور والباحث في علم الاجتماع بالجامعة التونسية، عيد الأضحى هو مناسبة دينية إسلامية ما تحتفلش به بلادنا فقط، تحتفل به كل الأمة الإسلامية. هل في أنه يكون موجود نفس الحدث اجتماعيا اللي يهتموا به مختلف البلدان في نفس الوقت ينجم يكون عنده دلالة بتاع وحدة اجتماعية وإلى عادات اجتماعية موحدة في العالم الإسلامي والعربي؟
4: ينجم يكون بالطبيعة، لكن أنا ديما نخو بعين الاعتبار قيمة المجال. العيد في المدينة والعيد في الريف؟ هل هناك اختلافات؟ هل هناك نقاط تشابه؟ كسواء في الدول المغاربية ولا الدول العربية، خاطر في الأرياف التونسية كما أشرت إن العيد عنده المعنى الأصلي، عنده ثقافته، عنده البعد متاعه، عنده الخصوصية متاعه. العيد في المدن الكبرى ولا أكثر ارتباط، نرجع ونقول بالاستهلاك. حاجة أخرى اللي العيد يمكن أن نعتبره كأداة انتقال ولا مؤشر لانتقال المجتمع من اقتصاد تقليدي إلى ثقافة استهلاكية حديثة. ثم دي موين دي كومونيكاسيون دي كونسوماسيون معناتها كونتمبورين. حاجة أخرى البعد الجسدي الذكوري، احنا كي نقولوا العيد شكون يذبح؟
3: نعم
4: شكون يذبح؟ الراجل حتى
3: وشكون ولا العرب، وشكون يطيب وشكون يطيب ويعمل العصبان؟
4: فوالا دونك لهنا
3: جندريا معناها التصور والتمثلات مختلفه.
4: انا مش تعطيك مثلا واقعيا هو يحتفظ العيد صحيح بالطبع الذكوري واضح في الثقافه الشعبيه والعربيه، خاطر الرجال هما اللي يذبحوا،
3: هو اللي باش يخلص من العلوش،
4: وهو اللي يخلص ليه نجموا يتعاونوا زاد نجم مرتو تعاونوا،
3: فهمتني؟ هذه ولا ثم تعاون،
4: اي الخبره انتقلت بين الاجيال. لكن النساء الكوجينه اعداد الطعام وتنظيم البيت والفابلونتي سون لو ديكور، دونك التقسيم هذاك يعكس استمرار الادوار الاجتماعيه التقليديه رغم التحولات الحديثه، وهذا نلقاوه سورتو في الوسط الريفي وأيضا الأحياء الشعبية.
3: يعني المحافظة على الأدوار الجندرية.
4: الجندرية إكزاكتومو. اللي هو التساوي بين الأدوار.
3: صحيح. طيب. نعم. تفضل.
4: لا حاجة أخرى مهمة جدا واللي ظاهرة زادة اجتماعية ومجتمعية اللي هو تأثير وسائل التواصل الاجتماعي. الإشكالية في معناتها إلى أي مدى يمكن اعتبار وسائل التواصل الاجتماعي مؤثر ويحول العيد، معناتها المضمون متاع العيد تبدل، خاطر في السنوات الأخيرة كما قلت لك اللي الشبكات الاجتماعية عندها أعطت طابع خاص بشكل الاحتفال. دونك لهنا العيد ولا معناتها ولا أمام الجمهور الرقمي، ما عادش داخل العائلة فقط، هذا يخلق نوعا من الاستعراض الاجتماعي الرقمي. مش نقولوا ايش فريمون نقطه ايجابيه ولا نقطه
3: يلزم سحن المشوي يكون انستغرامابل معناها
4: بالطبيعه، معناتها نوليو نجمو نحكيو على العيد بوغوس مثلا على
3: العلوش المزيان اللي نجم نهب التصويرته
4: بوغوس الزين محلاش باب
3: والطاوله اللي ما شاء الله نحطوها ونصوروها ونهبطوها على البروفيلات نتاعنا، والباربيكيو اللي ديجا قريب نعديوه لايف معناها في وسائل التواصل الاجتماعي، هذا زاد مع استاذ المعايدات الالكترونيه احيانا الساق ترزن شويه عن المشي وجاي كما كان في سنوات قديمه قبل ما تكون دارجه وسائل التواصل الاجتماعي، كانت هك الزيارات العائليه خصوصا للعائله الموسعه مش العائله القريبه، نعم للعائله الموسعه كانت تلتقي في المناسبات منها الاعياد الدينيه والاعراس ولا قدر الله الأحزان، كانت هذه اللي تجمع العائلة الموسعة، ولكن توا
4: اجتماعي للهوية والمكانة.
3: نعم ولكن توا نبعث لك معايدة إلكترونية تعمل في وتحط جيم وتبعث لي بطاقة أخرى،
4: كان ما حاطت لي جيم راك معناتها سما ديزون مكش فرحانة ولا راك غايرة مني وتصيرك التوتر. دونك
3: شنية الدلالات الاجتماعية هذه اللي نجموا نستخلصوها من هالممارسات الجديدة اللي دخلت في السلوك اليومي الاجتماعي في أيام العيد؟
4: هذا اللي خرق هذاك علاه اللي خلى مثلا الدلاله تبدلت في تونس، ومش حتى كان في تونس، حتى مثلا في المجتمعات العربيه ما عادش نحكيو على العيد صلاه العيد، صحيح موجوده ونحكيو على الطقوس الدينيه وكم كوا اللي فما الشعيره والشعائر الدينيه ونحكيو على العائله الممتده، لكن تقلصت خلفت بحكم زحف وغزو الثقافة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. معناتها من الشاعرة الدينية ولينا نحكيه على العيد كحدث اجتماعي صحيح، حدث اجتماعي لكن فيه عدة نقاط تختلف اختلاف تام عن العيد سابقا. خاطر العيد ولينا نحكيه على إظهار المكانة الاجتماعية، العيد موسم لا الاستهلاك، بون صحيح فما الاستهلاك، الاستهلاك أكثر، فما الإنفاق، هو ما عادش حدث عائلي بسيط ديني يعتمد على الطقوس الدينية ولا حدث إعلامي ورقمي. دونك فورسيمون الدلالة الدينية بقيت موجودة لكن لم تعد، وهذا موجودة عدة دلالات أخرى مست الحياة الاقتصادية.

بعد الحج والركن الأعظم يوم عرفات. إن شاء الله ربي يتقبل منكم الأضحية متاعكم وإن شاء الله عيدكم مبروك ناس كل. ولكن نتذكروا إنه هالممارسات متاع تصوير العلوش والتهبيط على صفحات التواصل الاجتماعي والرمزية الاجتماعية والتفاخر بين ظفرين بالعلوش وبصحن متاع المشوي على الطاولة من الممارسات اللي دخيلة أولا على الأبعاد الدينية للعيد، وأيضا تزيد تنجم تعمل هو أكثر بين أفراد المجتمع، خصوصا السوم الغالي برشا للعلوش اللي يخلي عدد كبير من العائلات التونسية ما عندهاش القدرة المادية إنها تشري علوش أسعاره غالية برشا. كانت هذه إذن قراءة الأستاذ محمد غصن المرسني الدكتور والباحث في علم الاجتماع والأنتروبولوجيا بالجامعة التونسية.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. تحية متجددة المستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. رويدا رويدا نشتم في رائحة العطلة الصيفية. برشة تلينزا خصوصا الإعدادي والثانوي كملوا الأسبوع المغلق في انتظار إنهم إن شاء الله يخذوا معادلاتهم وأعدادهم وينطلقوا مباشرة في الراحة متاع العطلة الصيفية. تلامذة الابتدائي ما زالوا يعيشوا الأيام هذه على وقع الامتحانات وباش يرجعوا لبضعة أيام بعد عيد الفطر باش يكملوا امتحاناتهم، ولكن فما شريحة من الأطفال لابد أنه يتم الإحاطة والتأطير متاعها، مش فقط أيام الدراسة وخلال الموسم الدراسي لمساعدتها على الاندماج المدرسي، بل أيضا مجهودات كبيرة من العائلة ومن المجتمع المدني للإحاطة والتأطير به والتأطير متاعهم خلال العطلة الصيفية. أتحدث لهنا عن الأطفال اللي ينجم يكون عندهم صعوبات في الدراسة والأطفال ينجم يكون عندهم اضطراب طيف التوحد. من الجمعيات الفاعلة والناشطة لدعم الأطفال هذوما ومساعدة الطفل وأيضا العائلة والولي، جمعية فرح لإدماج أطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندها برنامج خصوصي لمرافقة الأطفال من ذوي طيف التوحد خلال العام الدراسي وأيضا خلال العطل ومرافقتهم بتأطير نفسي واجتماعي ومختلف الخدمات اللي تقدمها. باش نعرفوا أكثر تفاصيل على ما أعدت جمعية فرح لإدماج الأطفال من ذوي طيف التوحد معنا رئيسها سيناجي ساسي. مرحبا بك سيناجي، أعيدك مبروك مسبقا.
2: مرحبا بك وربي فضلك ومشكورين على الاستضافة.
0: من أهم الجمعيات اللي تعنى بالأطفال اللي عندهم اضطراب طيف التوحد جمعيتكم.
2: عايشك. فعلا هي جمعية أولياء ودائما نبحث عن إضافة لفائدة صغيراتنا. الهدف متاعنا باش نلتقيو بصغيراتنا وندمجوهم في الحياة العامة والحياة المدرسية وباش يكونوا فاعلين في المجتمع. دونك هدف نبيل والغاية بقوة ربي إن شاء الله نوصل للهدف متاعنا، وشوي بشوية بشوية فما بقوة ربي فما حاجات، فما تحسن الحوض على مستوى تقدم تعلم الجديات على مستوى إدماجهم في الحياة العامة على مستوى الدولة زادة كيف كيف حساب بعين الاعتبار وخدمت معنا وحطينا اليد في اليد وقدمنا بالخيرات هذوما وإن شاء الله القادم أفضل.
0: مجهودكم ما يقتصرش فقط على إدماج الأطفال في المؤسسات التربوية خلال السنة الدراسية، ولكن توا وقت اللي أعداد كبيرة من التلامذة باش يرتاحوا أنتوما باش يتغير النشاط متاعكم وباش تواصلوا دعمكم للأطفال من ذوي طيف التوحد.
2: أكيد هو نحن ديما نخدم على الإحاطة النفسية للأولياء، والأسبوع الفارط ديجا خدمنا على الإحاطة النفسية للأولياء وحاولنا باش نعطوهم ليزاسيس اللي نجموا من خلالهم يأطروا وسيراتهم خلال العطلة هذه، ويلزم خطر وليات هذوما يعرفوا اللي هما اللي هي فما مسارات فما عطلة فما قراية فما دونك فما راحة مع عائلتهم، يلزم تكون معناها المسارات هذه تكون موجودة.
0: من ذلك لو كان تسمح، تم منذ بضعة أيام بمقر الجمعية متاعكم بمنوبة تقديم حصة توعوية للأمهات والأباء تحت عنوان العطلة الصيفية عند أطفال التوحد والافترابات النمائية، كيف نحول الروتين اليومي إلى بيئة داعمة للنمو والاستقلالية. علاش اخترتوا المحور هذايا باش تعملوه في أهل حصة التوعوية للأولياء؟
2: لأنه هو بالضرورة يلزمنا نحن نكون موجودين مع الولي لازمنا نكونوا نحيطوا الولي باش ينجم يقدم بالصغير نتاعو، لانه كما تعرف انت الصغيرات هذوما ماهمش كما الصغيرات العاديين، دونك لازم احاطه سبيسيال. نحن نحاولوا باش نوجهوهم نأطروهم باش ينجموا يتعاملوا مع صغيراتهم بأريحية، ونجموا ما ينغصوش عليهم العطلة نتاعهم، وتكون فما معناها جو عائلي ممتاز. لازم فما تأطير، هذا دورنا. نحن حبينا باش نضربوا شوية مع الأولياء. الطفل فعلا هذاك واجب علينا، لكن زاد فيها بس حتى الولي لازم نفكروا فيه باش ينجم يجاري هو اي سيتياسيون يتحط فيها واي وضعيه ينجم يخرج منها.
0: نعم، لهنا لو كان تسمح سينيجي، بعض الاولياء والامهات بالاساس تقول لك انا صغيري نتهنى عليه وقت اللي يخرج من الدار ويمشي مثلا للفضاء الجمعياتي او للفضاء المدرسي، هاك الوقت هذاك على الأقل يبدأ بالي ما هوش مشغول. هل العطلة الصيفية قد تمثل عبء نفسي على الأم لأنها ما تتقاسمش ممكن اللهوة بصغيرها مع المؤسسة التربوية أو مع الفضاء الجمعياتي؟
2: والله لا، هو بالعكس، هو نحن نحبهم يكونوا شريك معنا. الهدف متاع الجمعية هو أن الولي لازم يكون شريك في تأطير صغير والصغير بتاعه، لازم يكون خطر ما تعرف أنت الصغير لو في حاجة الأم وبوه وأخواته يكونوا معاه يكونوا يعزوه، هذا واجب. كما الجمعيات هي دورها شنية، دورها معاضدة مجهود الدولة، والأولياء هم معاضدة مجهود الجمعيات في العمل العلمي. هو عمل علمي لأنه في جمعية فرح تعمل تحت إطار علمي بحث، فهمت؟ ديجا
0: وانتم جمعية شريكة لوزارة التربية زادة في برامجها؟
2: شريكة للوزارات الكل، أغلب الوزارات هي شريكة لوزارة الشؤون الاجتماعية، شريكة لوزارة التربية، وزارة المرأة، وزارة الشباب والطفولة، شريك مع الوزراء المداخلة كل في الجانب في الموضوع هذا مع الناس كل. دونك نحن دورنا نعرضوا مجهود الدولة في وديجا نحن فرحانين برشا أن وصلنا الهدف نتاعنا. الهدف هو أنه الدولة خذت على عاتقها معناها المرافقات
0: برامج خصوصية. نعم
2: أبار لا توا ولت المرافق المدرسي ولا تحت بالنسبة للعائلات المعزة، أصبحت الدولة هي من تتكفل بخلاص المرافق المكلف من وزارة الشؤون الاجتماعية
0: ما يعبر عنه بلوكسيليير دو في، معناه
2: أوكسيليير دو في فعلا. وكان عندها برنامج إن شاء الله في من هنا الجوان حسب الاتفاق الأعداد الأخرى مش نوصل حتى الألف مرافق. حاجة بيها برشا، وأنه الدولة تأخذ هي المشعل وتخدم، نحن دورنا يقف في المعادلة أكثر. لكن دولنا نحن مش نتوجهه، ما نش مش نقفه غادي، مش نتوجهه للإحاطة بالولي، لأن الولي هو الخدمة كل على الولي، وتقريب 60-70% من يلزم تكون فما إحاطة شاملة للولي، إحاطة نفسية، إحاطة معنوية، تقرب له الخدمات، تحطه في الإطار اللي هو باش ينجم يقدم بالصغير. فما برشا خدمة.
0: نعم، وفي نطاق هذايا، في نطاق حصص المتابعة النفسية المستمرة للولي وللطفل متاعو، ما قدمت جملة من النصائح للتعامل مع طفل التوحد في العطلة الصيفية. أهم النصائح هذه للولي اللي ما نجمش يحضر معاكم واللي عنده الطفل متاعو عنده اضطراب طيف التوحد، شنو تنجم تنصح؟
2: شوف، اللي ما نجمش يحضر ينجم يحضر في دورات قادمة، لأنه عليه نحن ما توقفش النشاط نتاعنا على منوبة. أنت تعرف جمعية فرح عندها فروع في برشا ولايات، دونك باش يكون فما نفس النشاط باش يكون موجود في أغلب الولايات، وباش يكون حتى لكامل ضرب الجمهورية. نحن نعملوا ديما أونلاين، نعملوا
0: عن بعد
2: عن بعد لفائدة الأولياء ولفائدة المرافقات في كامل تراب الجمهورية. دونك النصيحة دي منحبها عامة، حبها توصل للربوع الجمهورية التونسية، وهذا واجبنا يلزمنا أن نوعي كل ولي وكل طفل وكل مرافق، يلزم كل حد يخدم خدمته بطريقة علمية صحيحة، وهذا واجبنا، ما عندناش حتى خيار. دونك خلينا على عاتقنا باش نحاولوا نقدموا باللي نقدروا، مادام نحن موجودين ومادام قادرين باش نوصل المعلومه للناس الكل، لما لا؟ ان شاء الله
0: اللي يحب يحضر معاكم الدورات هذه ولا يتعرف على الرزنامه كيفاش ينجم يتصل بكم؟
2: لا، يتبع الباج بتاع
0: الجمعيه، الصفحه تذكرنا بعنوان الصفحه سينيجي سيسي كان تسمح.
2: جمعيه فرح لادماج اطفال التوحد، هي صفحه بتاع الجمعيه الرسميه، الصفحه الرسميه ديما تبدا فيها الحاجات الجديده. دونك بعد العيد ان شاء الله باش يتم فما اكيد كوبي كلية نسخه اللي صارت في منوبه، باش تعاود في رادس، باش تعاود في بنزرت، وفي الماديه، وفي جابس، وفي كامل تراب الجمهوريه. بالطبيعه باش يكون اونلاين زادا، اذا كان مش حضوري فما اونلاين. دونك نحاولوا باش المعلومه توصل للي ما يحضرش حضوري يحضر اونلاين.
0: وأكيد هذه نصائح فيما يخص الأولياء للتعامل مع أبنائهم خلال العطلة الصيفية، ولكن الأيامات هذه نعم، ونحن تفضل سينيجي سيسي.
2: أنا والله من خلالكم نحب فرصة هي بمناسبة عيد الأضحى، نحب نوجه النداء كما ترشمنا.
0: تفضل.
2: الفائدة النداء هو موجه للعائلات الموسعة، للي عندهم شكون في الطفل المتوحد في العائلة.
0: وأنا على هذية كنت باش نسألك، ونحن على إيقاع عيد الأضحى والعلوش اللي نجم يدخل الكل دار، ونعرفوا إلى جانب طبعا الرمزية الدينية والاجتماعية للعلوش كي وقت اللي يكون موجود، ولكن ديما ثم علاقة بين الطفل عموما والعلوش وقت اللي يعيش هك نهارين ولا ثلاثة ولا الأسبوع في الدار. هل وجود العلوش وتعامل الطفل اللي عنده اضطراب طيف التوحد ينجم يعاونه، وإلا يزمنا نتجنبه وإنه يتعامل مع العلوش ونأخذ نصيحة من رئيس جمعية ولي عنده تجربة؟
2: هو أنا مش تحكي لك من جانب التجربة، لا أكثر علمي ما نجمش نجاوبك، أما تجربة هو في الأصل السيارات هذوما يلزم يتعامل مع الحيوانات، كل الحيوانات الأليفة بصفة عامة اللي موجودة في الدار. دونك يلزم يكونوا قراب شوية من الطفل لأنهم يساعدوا على
0: على التواصل، ممكن
2: على التواصل، يعطيك صحة على التواصل. دونك محبذ يا حبذا لو كان عادي معناها ما فيها حتى مشكله، بركة ما يبقاش في يوم الذبح والنحر، معناها ما لازمش يكون حاضر لانه ما تعرفوا ما يتاثروا بالدم وبالواحد. لا اكثر، هذا هو اللي
0: اما نخليهم يلعبوا مع العلوش ويمسوه ويقدموا له القرط وكل شيء.
2: الحيوانات الكل هو من القط حتى الكلب العلوش الكل عادي، معناها لازم يكون متوازن، هذيك حيوانات موجوده معنا لازمنا نكونوا هو نحن، يسهل عمليه التواصل بطبيعه.
0: ان شاء الله عيدكم مبروك سينيجي، وعيد مبروك.
2: انا انا نعم. انا المساج موصل.
0: تفضل تفضل تفضل، مازال عندنا بضعه دقائق في حوارنا معك. تفضل.
2: مش نطلب من العائلات الموسعه وانهم شويه رحمه وشويه حنيه وشويه، وما نكونوش قاسيين شويه على الاولياء، على اولياء اطفال التوحد. ما كما تعرف هو العيد هو عيد رحمه وعيد زيارات متبادله، وفيه برشا لحمه في العائله، ما نكونوش قاسيين شويه. شبيه ما شبيك ما جيتنيش وعلاش ما طلتش عليا؟
0: الراعي وظروف بعضنا،
2: الراعي والظروف، خاصه بالنسبه للاولياء، لانه اللي عندهم صغيرات اطفال توحد راهم ما يعيشوش كما
0: عندهم مسؤوليه اضافيه،
2: أبار المسؤولين اللي إذا فيه هم عندهم يعيشوا في عالم آخر ما نحبش ندخلكم ليه. أما مثل شوية
0: في نبض المجتمع قاعدين نعيشوا مع مختلف الفئات ومع كل الخصوصيات وكل فئة وكل شريحة مختلفة مختلفة على على على الفئات الأخرى. والأطفال اللي عندهم اضطراب طيف التوحد هما مختلفين ممكن على فئات أخرى عندهم حتى هما خصوصية وقاعدين في كل موعد نشوفوا
2: نحن تعود اللوم عليهم هما يجيونا نحن مثال نعملوا لهم نحن زيارة ونطلوا عليهم ونطبط عليهم شويه مفابس فهمت. هذا هو
0: وهذا يزيد من الابعاد نتاع العيد انه فيها برشا صله رحم برشا تضامن برشا زيارات. اذا كان هو ساق رزينه وعنده فاش ليه ما فيها بيس تهز صحي مشي وتمشي تذوق علوشك لقريبك اي أيوة. ولكن زيد تفرح وتضحك في وجهك الصغير اللي عنده طيف التوحد بشيرها حاجة كبيرة، خصوصا انه اهم حاجة عند صغير التوحد هو التواصل. ووقت اللي انت تزوره وتهز له هدية وتهز له صحين مشوي وتفرح بيه وتمشي له فين هو وكلمة حلوة من عند الفرد العائلة هذيك، تأثيره بش يكون كبير برشا على الصغير هذيك مهما كان عمره، راهو باش يفرح بهاك الزياره وباش يفرح بهاك الهديه. وكما قلت لنا سيناجي الناس كلها عندها ظروفها، راعيو بعضنا وما هوش عيد باش نلومو ولا باش فقط نبعثوا معايده ما عادش بالاس ام اس، نبعثوا معايده على وسائل التواصل الاجتماعي ما فيها بس هاك اللمه، ونخليو الصغيرات يلعبوا مع بعضهم اللي عندهم طيف توحد ولا اللي عندهم أي خصوصية أخرى مع مختلف الأطفال، كي يتلموا الكل في العائلة خليهم هما يعرفوا يتواصلوا مع بعضهم كأطفال ويعيشوا الفرحة واللمة متاع العيد. نخلي لك كلمة الختام سيناجي ساسي رئيس جمعية فرح لإدماج الأطفال اللي عندهم افتراب طيف التوحد والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
2: انا حبيت ان ناكد لك الانصاري ماهيش معناها تختصر في انه توعيه الاولياء، راه فما انشطه برشا موجوده في خلال الصيفه دونك في خلال شهر جوان باش تتواصل حصص الدعم لفائده العائلات المعزه ولا من اورتوفونيه ارجو بسيكوماتريسيان، كذلك باش فما رحلات باش نكفوا من رحلات في خلال شهر جويليا اللي هو باش نكون نحن في عطلة، لكن مع المرافقات ومع اللايسيك منظمة اللايسيك هما باش إن شاء الله نبرمجوا مازلنا بعد عيد باش يكون فما لقاء باش نحاول نبرمجوا فيه جملة من الرحلات لفائدة السيارات هذوما. خلال شهر أوت نرجعوا من جديد للمقابلات مع الأولياء وتحضيرات للسنة الدراسية اللي تنطلق في سبتمبر، دونك ديما على قدم وثيق العمل المتوسط.
0: نشاط كبير، مجهود كبير.
2: مجهود كبير ونقبل نقدروا، نحن موجودين باش نظلوا اللي نقدروا.
0: انتم
2: قدرنا بما فيه خير للطيران.
0: نعم، انتم كجمعية للأولياء عنوان الصفحة الرسمية متاعكم جمعية فرح لإدماج أطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة، ما فيها بيس نحفروا في الأنشطة وندعموا الطفل وندعموا زيدا الولي إما معنوين بحضورنا، ولكن أيضا ما فيها بيس زيدا بالدعم المادي للجمعية خصوصا أنها قاعدة تعمل في مجهود كبير. يعطيك صحة سيناجي ساسي رئيس جمعية فرح، عيدك مبروك، ربي يحييك الأمثال أنت وجميع الأمة الإسلامية. شكرا لزميلنا أيمن تنفوري في الإخراج الرقمي، رامي المجولي في تنسيق فقرات حصتنا، عمار جبالي في الديجيتال. إلى أن ألقاكم أنا عليا قادري نهار الجمعة إن شاء الله في المشهد الاقتصادي من 11 نص النهار، لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn www.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: معنا إحنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يواصل أكثر من 1,500,000 من حجاج بيت الله الحرام خلال هذه الساعات أداء الركن الأعظم بالوقوف على صعيد عرفة في مشهد إيماني مهيب، ليبدأوا مع غروب شمس يوم عرفة بالنفرة إلى مشعر مزدلفة. من البقاع المقدسة مفاد الإذاعة التونسية هيثم الإمام.
6: بعد الغروب تقريبا ب 25 دقيقة إلى نصف ساعة، مجموعة الحافلات تكون موجودة أمام المخيم لتقوم بعملية نقل حجيجنا الميامين إن شاء الله تعالى نحو مزدلفة. تقريبا حوالي 6,000 حاج وحاجة بين المخيم 110 و 111 باش يخرجوا من المخرج الواحد، اللي هم باش ياخذوا نفس الطريق نحو مزدلفة إن شاء الله. ربي ييسر لهم، ربي يعين حجيجنا الميامين. هذه لحظات تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، هذه لحظات القبول إن شاء الله. أسأل الله أن يعينهم. طقس حار، لكن أغلبية الحجيج ملازمين الخيام، والخيام مكيفة ولله الحمد والمنة. البعثة الطبية قاعدة تدور كذلك أيضا، وفما برشا عيادات قاموا بها. ربي يسر لنا النفرة.
5: تونس تسترجع 210 قطعة أثرية من كندا تعود للموقع الأثري بقرطاج، سبق أن تم تصديرها بصفة وقتية خلال فترة التسعينات إلى كندا وفق ما أعلنته أو أعلنه المعهد الوطني للتراث. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطلق طلب عروض من أجل دعم وإنشاء مختبرات تصنيع رقمي بولاية بن عروس، منوبة، الكاف، سليانة، توزرق بلي، القصرين والمنستير. وقدرت الميزانية الجملية المخصصة لهذا الطلب ب 328,000 دينار، وبمعدل تمويل يبلغ 41,000 دينار لكل فضاء. في إطار الاستراتيجية الوطنية للتقليص من حوادث المرور، سيتم تعميم كاميرات المراقبة على مستوى المفترقات التي تشهد كثافة مرورية، وذلك وفقا لما أفادت به رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود للإذاعة الوطنية. يتمنى وفي الشرق الأوسط جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ اليوم عملية برية في لبنان تتجاوز الخط الأصفر. وشن الاحتلال غارات مكثفة اليوم طالت بلدات عدة جنوبية لبنان. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام، وذلك رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. وفي قطاع غزة استشهد 7 فلسطينيين وأصيب العشرات في جرائم صهيونية متواصلة بمختلف مدن غزة. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tv.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إيش تحبني نعمل يا أخويا؟ هنجز نطير أنا.
2: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية مع معز الغربي.
3: السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. موعد جديد الأربعة وربع في هذا اليوم، اليوم الثلاثاء 26 ماي 2026، التاسع من ذي الحجة لهذا العام 1447 هجري. وأكيد أكيد قلوبنا الكل هناك في تلك البقاع المقدسة، في ذلك المكان الطاهر الجميل، وشاهدنا منذ صبيحة هذا اليوم واستمعنا واستمتعنا بالتلبية بالتكبير بالتهليل، كل هذه الأجواء الخاصة بهذا اليوم العظيم، هذا اليوم المبارك، هذا اليوم اللي ربي جعله من أجمل أيام الدنيا وأيام العام. وهنيئا لمن يعيش هذه الأيام هناك في تلك البقاع، وإن شاء الله يا ربي اللي يكتب له ربي يكتب لنا الخير ويكتب لنا زيارة البقاع المقدسة إن شاء الله في الأعوام القادمة. سيف الدين الكافي، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا بك معز، مرحبا بكافة السيدة المستمعين والمشاهدين مرة أخرى. ديما نحب نقول إن شاء الله نكونوا يا ربي خفيف ظل على الناس الكل،
1: إن شاء الله يا ربي،
2: إن شاء الله تقضيوا معنا عشوية حلوة كما تعودتوا.
1: غنية سمعتها أنا من الأغاني سيف، والكلنا اللي نخدمه في الإذاعة تلقى عنا الأذن متاعنا نوعا ما صعيبة باش تقبل عمل جديد أو عمل يكون مختلف، لكن كل عمل فيه مقومات النجاح نحسوه، والإجماع يكاد يكون كامل حول هذا العمل. أنا شخصياً يبعثوا لي الأغنية هذه، وتحية لسي محمد صادق المقدميني هو اللي أرسل لي الأغنية هذه، اللي هي كتبها سي محمد صادق المقدميني اللي هو أيضا مغني، ولحنها صفوان سلطان وغناها عادل سلطان. ليك الطاعة يا خالقي، حسيت فيها روح أخرى، يعني ذكرتنا شوية بالصوفيات القديمة. سيف
2: معز، فما فاصل فيرجيل، فما فاصل بين الأغنية الدينية والأغنية الدنيوية. والحقيقة انطلاقا من عام 1995 الأغنية الدينية خذت طابع آخر، يعني ولينا نشوفه في آلات جديدة، ولينا نشوفه في إيقاع جديد، ماش تعتمد على المزموم والصبا فقط كما احنا ديما نقولوا. رياض الصنباتي هو الباترون،
1: والحجاز زاد
2: رياض الصنباتي ومحمد عبد الوهاب اللي خدموا الموسيقى بين ظفرين الدينية. لكن التجربة انطلقت تقريبا عام 95، انطلقت في تركيا، والموسيقى التركية توعوا الآلات الغربية في خدمة الأغنية الدينية، وهكذا خرجت الأغنية الدينية من نطاقك الضيق نتاعها إلى النطاق أوسع، ولا المنشد ينجم وحده بأريحية مع الآلات الكل. ولهنا ديما تبقى أجمل الأشياء في الأغنية الدينية الروحانية بين ظفرين أيضا، أنه تهزك إلى جو خاص، يعني تنجم تعيشك الفرحة بطريقة شبابية جديدة، بطريقة متطورة، يعني ما عادش الأغنية حبيسة تركيبة موسيقية معينة، وليت الأغنية الدينية تنجم تخليك تشعر بالذاتية الموسيقية الجديدة اللي تزرعت في الموسيقى الدينية اللي كانت موجودة فقط في الموسيقى الدنيوية. الموسيقى الدنيوية شفنا برشا عازفين، شفنا برشا تطوير لحني، الأغنية الدينية قعدت حتى العام 95 وجيت بمنهجية أخرى. لكن يبقى الفاصل الوحيد ممكن هو قوة المطرب، دراية المطرب وصوت المطرب وإحساسه. احنا ديما عنا إله العرش متاع صوفيا سادة اللي كانت خارجة وميزة حلوة برشا، جيت برشا أغاني حتى دنت السماء من أروع الأغاني اللي عملتها سنية مبارك، الحقيقة تجارب نموذجية حلوة. ثم جيت الحاضرة بك الجو متاعها، ديما راهي التركيبة الموسيقية تتغير، ما تقعدش في بوقة معينة، نمط معين. ونجم نقوله كان يعطي الصحة،
1: يعطي الصحة عادل سلطان، فنان متميز طبعا ويجتهد وعنده برشا أغاني متميزة. تحية ليه وإن شاء الله يكون ضيفنا في المدة القادمة بإذن الله. به ذكرت سيف أنه اليوم ونحن نستعد لاستقبال العيد إن شاء الله غدا، إن شاء الله كل عام والتوانسة الكل بخير اللي في تونس واللي خارج الحدود ويسمعوا فينا ويتابعوا فينا، ونعرفوا التونسي قداش يحب أعياده ويحب هالأجواء الدينية ذي والأجواء الخاصة، لأن هي تكون الفرصة النادرة للقاء بالعائلة. يعني رمضان، العيد الصغير وعيد الفطر المبارك، ثم عيد الأضحى ورأس العام الهجري، يعني تكاد تعد على الأصابع فرص التلاقي بين الأحباب والعائلة
2: الثانية. شوف معز، ديما نحط في بالنا أنه يمروا أشخاص ويجيوا ناس أخرين وتتغير التفاصيل متاع الحياة وتتغير أفكارنا وتتغير أيضا الرؤية متاعنا وعاداتنا الصغيرة والكبيرة تتغير، والعيد الكبير والأعياد هذه وخاصة العيد الكبير يا معز عنده السحر متاعه وعنده الرونق متاعه الخاص، عنده الشبوبية متاعه، عنده تقاليد، وديما ماذا بينا راهو نتذكره في أعيادنا هذه، نتذكروا أعيادنا الفارطة، نتذكروا الناس اللي كانوا معنا وغابوا، إن شاء الله ديما ميزيد علينا كان الباهي يا ربي، راهو نشوفوا كيفاش تتغير الدنيا، نشوفوا كيفاش تتغير التفاصيل، نحسوا أنه راهو مدام حتى شيء دائم كان وجه ربي سبحانه وتعالى. احنا التوانسة عنا محبة برشة برشة معزز كبيرة برشة للعيد الكبير، لأنه فيه اللمة الكبيرة، لأنه العيد بالضبط. الكبير يجمع الصغير والكبير، لأنه العيد الكبير يجمع الجار وجاره، لأنه العيد الكبير في ناس بكري، كلمة ناس بكري بين ظفرين زيادة، ما نحبش نقول ناس بكري وناس توا، يعني كان ديما الباب مشقق مفجر نقوله احنا.
1: لاحظتش حاجة صيف في الأعياد خاصة كما قلت عيد الكبير اللي فيه حوسة وفيه يعني للناس اللي شريت علوش والضحي بالنسبة للسناء، تلقى ديما يمشيوا للدار الكبيرة، يا إما الدار الجد والجدة اللي هي ديما تلقاها مثلا يا إما في الريف وإلا في سانية وإلا في المدينة العتيقة، في مدينة من المدن تلقى فيها وسط الدار كبير، حتى كي مش يذبحوا وكل حوسة متاع النساء وكذا وكل لمة والكانون واللي فيه البخور والصغيرات من غادي يحبوا يشويوا، يعني جو خاص جدا كما قلت، وما فيه لما كان اي سيف او كراو عيد السنه بتجي حذايا والاخر او بتجي حذايا كلها مع بعضها، وكل واحد قدير وقدره، اللي يهز معها بطيخه واللي يهز جازوزه واللي يهز سترونات واللي وشيخه وكما قلت لك الجو ذاك بتاع السوايع هذيك
2: الحوسه
1: وتوفى الحكي ونسيش يتعبوا نسيش يتعبوا
2: هو تحيه لهم بالحق. هو العيد الكبير يا معز تشوف انه العلوش الاضحيه القربان كما نحبوا احنا نقولوا برشا تسميات تختلف هي، لكن يحرك البلاد، يحرك بالرسمي، تلقى اللي مضي يسترزق، اللي يبيع سامحوني بين ظفرين يعني
1: البياض
2: يسترزق، اللي يبيع الفخار يسترزق، اللي يبيع في الخضرة يسترزق،
1: اللي مضي السكاكن
2: اي تولت امور متطوره قبل كانوا بالحجر الرمل ودولاب اخر ودنيا اخرى، الناس كل تسترزق والناس كل وعاداتنا وتقاليدنا، يعني تعرف من عادات والتقاليد التوانسه وترجع حتى العهد الفينيقي معز، انه ديما نهار العيد الصباح يعني مع بعد صلاة العيد بالضبط، معناها ديريكت بعد صلاة العيد تبدأك الخلطة متاع القماري وشوشة الورد والند في الكانون الصباح هذاك
1: اي، وظهر لي وقتها فوقها قهوه القهوه العربي الطيب
2: يا سلام
1: الله الله الله
2: والعاده الاخرى يا معز، وبعد بعد الذبيحه مازالوا محافظين امهاتنا وابائنا، وان شاء الله يا ربي العادات هذه ما تتنحاش وتبقى، يقول لك نعطي الكانون يبدا يشعل وياخذوا، انا نقول يعني ما نحبش نسميه بالتسميه الربح،
1: الربح البياض والربح
2: الربح اللي يحطوه يبدا خشين ومع شنو يحطوه
1: على العين وعلى
2: العين مع الند، وبعد كيف يجي الذبيح ولا اللي باش يذبح في الدار كالعاده ديك نتاع انه يحط يده اليمين في الدم ويحطها في الحيط ويعلق يعلق كل المراره يعني فما برشا
1: يقولوا للرزق
2: المراره للرزق يعني
1: تشيح من بعد تلقاه في الحوم في الدار العربي بخصوص الدار تلقاه شيحة
2: وريحة المشوي والقلية وجو كبير برشا كوشت كوشت والكوشة والصغار الصغار يفرحوا معنا فرحتين
1: يعملوا زقديدة
2: راهو يا معز أبار الزقديدة راهو الصغار من عادات التوانسي انه مش لباس العيد الصغير يلبسوه في العيد الكبير يبدلوا
1: والله قاعد استنى في زوجتي دخلت المغازة قاعد سنة في الكهرباء خارجة مرة من المغازة اكس مغازة ما خارجة المرأة من جملة ما شارية شارية كرسي صغير إيه. عرفت ظهر البنتها يعني باش باش تمروح على الكانون وقت اللي تبدا باش طيب مثلا زقديده ولا محلاها
2: وتبقى ذكريات
1: كرسي هكا صغير
2: وتبقى ذكريات وكنا نتذكروا كيفاش كنا نعملوا وشكون يمثل زقديتي انا خير وتلقاك تبدا تبنن فيها وفي الاخر تمشي للطنجره ان شاء الله يا ربي متعكم بامهاتكم ان شاء الله يا ربي متعكم ابائكم
1: ان شاء الله كلنا يرحموا
2: بعضكم اقربوا لبعضكم حسوا ببعضكم عاونوا بعضكم الدنيا راهي فين جدا يا معز حل عينك غمضها معناها شوف حل عينك غمضها
1: معك السنه يحتمل العام الجاي مش معك يعني صحيح. سبحان الله
2: وبادروا بالتهنئه
1: سيرامي
2: مش معناها مش معناها انسان تعودت اللي هو يهز التليفون يكلمك يزمه هو يهز التليفون يكلمك ما يسالش مش حق مكتسب تنجم انت المره هذه تهز التليفون وتكلم صاحبك ولا ولد عمك ولا اخوك اللي بينك وبينه مشكله يعني نتغاضوا على كل المشاكل نتاعنا للاسف زاد معز شفنا الحقيقة برشة غلاء في الـ
1: هو صار في فيه برشة غلاء ونوع من يعني ما نجمش نقول هالكلمة بذيك هي استغلوا برشة ناس الموقف وغلوا يعني وصل كيلو علوش ب 75-80 دينار يعني المذبوح ما تحكيش على انت تبارك الله تعمل ديما دورة فك الابطاحي اللي فيهم الرحبه وغيره تقول لي يعني بالمحرار اليوم مثلا ساعات زاد ساعات يطيح انت وال
2: لكن في كل حالات
1: برشا ناس يعني ما نجمتش تعيد السنه يعني
2: مش من عاداتنا يعني. انه ما نجمش نقول فما ناس تغرض اصلا يعني وقت اللي الفلاح والقشاري واللي يبيعوا كيف يا معز راي مشكله كبيره برشا احنا مانيش باش نحكي نقول لك فلان يقول لك اهل الاختصاص يقول لك اقتصاد الندره يعني اللي شاري علوش بسوم رخيص ماذا به يروح للدار يغزر يبيعه باغلى
1: صحيح هو المشكل سامحني قصيت عليك يعني يقول لك السيد مثلا خذاه من عند الفلاح ولا اللي خذاه من عنده مثلا خذاه مليون في الثنيه مسافه ماهيش بعيده يزيد 400 الف
2: يزيد فصيل
1: عادي جدا يعني يزيد. شنو اللي صار الله اعلم
2: يزيد
1: في انتظار التليفون بعد شويه نغم هي نعرفوه بصوت الرائعه ليلى مراد يا رايحين للنبي الغالي
2: شوف معز الغنية
1: محلاها
2: الغنية هذه كتبها ابو سعود الابياري
1: هي صار رساله يعني يا رايحين للنبي الغالي يعني بيعطي فيهم في رسائل راهو هزوا سلامي وهزوا اشواقي لك المكان العظيم هذاك
2: ليلى مراد خدمت برشا مع انور وجدي وبطبيعه زوجها انور وجدي واسماعيل ياسين وكانت عام 56 تمثل اخر عمل قامت به مع انور وجدي واسماعيل ياسين هو بنت اكابر عام 56 وكانت في العام هذاك ماشيه باش تحج فظروف التصوير منعتها انه تحج فحبت انه تكفر على الشيء هذاك طلبت من ابو سعود الابياري انه يكتب لها الحكايه بكلها هذيك علاش ليلى مراد كيف غنيتها بكل مشاعر نتاعها بكل احاسيسها وكي نقولوا رياض السنباطي على مستوى التلحين نعرفوا علاش الغنيه من عام 56 لتوا معزره ومش شويه راه كي تقول من عام 56 لتوا الغنيه معناها اغنيه
1: قد 70 سنه
2: اكثر 70 سنه بالضبط عمرها 70 سنه الغنيه 70 سنه وتقول تو جبدت تقول تو
1: معناها ولا اللي لفت انتباهي واذكر وقتها زميل الحبيب جغام تحية ليه وطلبت حسام وقتها مثها نهار حد ظالي منذ أسبوعين قلت له حسام شكون اللي تغني فيه نعرفها بصوت ليلى مراد قال لي راي اسمها هلا هكا هلا رشدي قلت له قديمة ذي فنانة في بالي كما هاني راشد قال لي ليه راي جن وموجودة في الانترنت قاعدة خدمة تعدت في صاحبة السعادة مع سعاد يونس هكا ظالي تعدت
2: تو راه وليت مجازفة ولا تعبيد ما عندها ما تخسر
1: كما قلت لي مال الاخرى
2: معناها المطرب اللي يبدا ما يجازفش وما يحبش المجازفه ما ينجحش تو
1: يا رايحين للنبي الغالي ونواصل هذا اللقاء